البروتين والألياف والكربوهيدرات ذات المؤشر الغليسيمي المنخفض والمشي لمدة تتراوح بين 10 و 30 دقيقة بعد تناول الطعام، وأن تأخذ قيلولة لمدة 20 دقيقة كلما أمكن. ويبدأ الشعور بالنعاس عادة بعد 30 دقيقة إلى ساعتين من تناول الطعام، وقد يستمر لمدة تصل إلى 3 أو 4 ساعات. وفي أغلب الأحيان لا يكون النعاس بعد تناول الطعام له أي آثار طويلة الأمد أو خطيرة على الصحة. عادة ما تزول فترات التعب هذه في غضون ساعات قليلة بعد تناول الطعام. إذا كنت تعاني من نعاس مفرط في أثناء النهار فتحدث إلى مقدم الرعاية الصحية أو الطبيب، يمكنه أن يقدم لك خيارات علاجية تناسبك. وترتبط أنماط الأكل الغربية بقلة النوم وزيادة النعاس في أثناء النهار، مثل تناول الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة والحبوب المكررة والسكريات واللحوم المصنعة. ويرتبط اتباع نظام غذائي نباتي على غرار حمية البحر الأبيض المتوسط بنوم أفضل وتقليل النعاس المفرط في أثناء النهار. وتشمل هذه العوامل الألياف والفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والدهون غير المشبعة. وليس بالضرورة فالنعاس العرضي بعد الوجبات أمر شائع. إذا كان هذا الشعور متكررا أو كنت تعاني أيضا من أعراض مرض السكري، فتحدث مع طبيبك حول إجراء الفحوص اللازمة، على سبيل المثال فحص الهيموغلوبين للسكري، وأحيانا اختبار تحمل الجلوكوز الفموي.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن لله وإنا إليه راجعون. آل بيتية وآل درنيقة ينعون إليكم بمزيد من الرضا والتسليم بقضاء الله تعالى وقدره. فقيدهم المرحوم عميد آل بيتية المربي الدكتور الحاج مصطفى ماهر بيتية، والده المرحوم العقيد محمد بديع باك بيتية، زوجته المربي الحاجة نعيمة منير درنيقة، أبناؤه المهندس سحر، زوجة المهندس جلال ندليك، والدكتور رضوان زوجته الأستاذة رقية جبران، والأستاذة فدا زوجة الأستاذ أحمد عدرا، والدكتورة هدى زوجة الدكتور محمد نجا، والإعلامي الدكتور زكريا بيتية زوجته الأستاذة هبة شهال، أشقاؤه الحاج فاخر والمؤهل المتقاعد الحاج حسن، والمرحومون ماهر وأحمد وغادر ونادر وسامر وعامر بيتي، أشقاء زوجته الأستاذ عدنان أبو طارق والمرحومان عبد العزيز وعصام درنيقة، عدلاؤه دكتور محمد علي الصباغ الحاج فاروق عويضة والمرحومان الحاج فايز الجمل والحاج رشيد حليمي، أحفاده منيب وربا وجهاد وهادي نعمي وريان وجنى وحلى بيتية ولورا وفيرا نجا، أبناء أشقائه المؤهل الأول المتقاعد بديع وربيع وأحمد وهيثم وسامي ورامي وشادي ومحمد وفادي والشيخ عبد اللطيف والدكتور محمد وجهاد وعماد وزياد وفادي وفؤاد وطارق ومحمد ومازن وبديع ونبيل وكمال والمرحومون غسان ونزيه ووسام بيتي، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
1: دار الفتوى، إذاعة القرآن الكريم من لبنان.
2: محمد يا رسول الله، محمد يا رسول الله.
1: السيرة النبوية، دروس وعبر.
2: يا رسول الله، يا حبيب الله.
1: السيرة النبوية، لقاء يومي مع فضيلة الشيخ الدكتور يوسف المرعشلي، تنفيذ خضر قاسم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما زلنا نعيش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة، ونذكر اليوم الهجرة الأولى في الإسلام إلى أرض الحبشة. لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يصيب أصحابه من البلاء، وأنه لا يقدر على أن يحميهم ويمنعهم مما هم فيه، قال لهم: لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد، وهي أرض صدق، حتى يجعل الله لكم فرجا مما أنتم فيه. فخرج عند ذلك المسلمون إلى أرض الحبشة مخافة الفتنة وفرارا إلى الله بدينهم، فكانت أول هجرة في الإسلام. وكان في مقدمة المهاجرين عثمان بن عفان وزوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو حذيفة وزوجته، والزبير بن العوام، ومصعب بن عمير، وعبد الرحمن بن عوف، حتى اجتمع في أرض الحبشة من أصحابه صلى الله عليه وسلم 84 رجلا. فلما رأت قريش ذلك أرسلت إلى النجاشي عبد الله بن أبي ربيعة وعمرو بن العاص، ولم يكن بعد قد أسلم، بهدايا مختلفة كثيرة إليه وإلى حاشيته وبطارقته، رجاء أن يرفض قبول هؤلاء المسلمين في جواره ويسلمهم مرة أخرى إلى أعدائهم. فلما كلما النجاشي في ذلك، وكانا قد كلما من قبله بطارقته وقدما إليهم ما جاء به من الهدايا، رفض النجاشي أن يسلم أحدا من المسلمين إليهما حتى يكلمهم في شأن دينهم الجديد هذا. فجيء بهم إليه ورسولا قريش عنده، فقال لهم: ما هذا الدين الذي قد فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا به في ديني ولا في دين أحد من الملل؟ فكان الذي كلمه جعفر بن أبي طالب، فقال: يا أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية، نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار، ويأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم، ونهانا عن الفواحش، فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به من عند الله تبارك وتعالى. فعدا علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان، فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا خرجنا إلى بلادك واخترناك على من سواك، ورغبنا في جوارك، ورجونا ألا نظلم عندك. فسأله النجاشي أن يتلو عليه شيئا مما جاءهم به الرسول صلى الله عليه وسلم من عند الله، فقرأ عليه جعفر صدرا من سورة مريم، فبكى النجاشي حتى خضلت لحيته، ثم قال لهم: إن هذا والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكاة واحدة. ثم التفت إلى رسولي قريش قائلا: انطلقا، فوالله لا أسلمهم إليكما ولا يكلمهم.

مما قلت هذا العود، ثم رد إليهما هداياهما، وزاد استمساكه بالمسلمين الذين استجاروا به، وعاد الرسل إلى قريش خائبين. وبعد فترة من الزمن بلغهم إسلام أهل مكة، فرجعوا لما بلغهم ذلك، حتى إذا دنوا من مكة بلغهم أن ما قد سمعوه من إسلام أهل مكة باطل، فلم يدخل أحد منهم إلا بجوار أو مستخفيا، وكان جميعهم 33 رجلا، وكان من بين من دخل بجوار عثمان بن مضعون، دخل بجوار الوليد بن المغيرة، وأبو سلمة دخل بجوار أبي طالب. نأخذ من حديث هجرة المسلمين إلى الحبشة 3 دلالات. الدلالة الأولى أن الدين والاستمساك به وإقامة دعائمه أساس ومصدر لكل قوة، وهو السياج لحفظ كل حق من مال وأرض وحرية وكرامة. ومن أجل هذا كان واجب الدعاة إلى الإسلام والمجاهدين في سبيله أن يجندوا كل إمكاناتهم لحماية الدين ومبادئه، وأن يجعلوا من الوطن والأرض والمال والحياة وسائل لحفظ العقيدة وترسيخها، حتى إذا اقتضى الأمر بذل ذلك كله في سبيلها وجب بذله. ذلك أن الدين إذا فقد أو غلب عليه لم يغن من ورائه الوطن والمال والأرض، بل سرعان ما يذهب كل ذلك أيضا من ورائه. أما إذا قوي شأن الدين وقامت في المجتمع دعائمه ورسخت في الأفئدة عقيدته، فإن كل ما كان قد ذهب في سبيله من مال وأرض ووطن يعود أقوى من ذي قبل، حيث يحرسه سياج من الكرامة والقوة والبصيرة. ولقد جرت سنة الله في الكون على مر التاريخ أن تكون القوى المعنوية هي الحافظة للمكاسب والقوى المادية، فمهما كانت الأمة غنية في خلقها وعقيدتها السليمة ومبادئها الاجتماعية الصحيحة، فإن سلطانها المادي يغدو أكثر تماسكا وأرسخ بقاء وأمنع جانبا، ومهما كانت فقيرة في خلقها مضطربة في عقيدتها تائهة أو جانحة في نظمها ومبادئها، فإن سلطانها المادي يغدو أقرب إلى الاضمحلال ومكتسباتها المادية أسرع إلى الزوال. وقد يصدف أن نجد أمة تائهة في عقيدتها عن جادة الصواب، منحطة في مستواها الخلقي والاجتماعي، وهي مع ذلك واقفة على قدميها من حيث القوة والسلطان المادي والتكنولوجيا الحديثة، ولكنها في الحقيقة والواقع تمر بسرعة نحو هاوية سحيقة. فإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. والسبب في ذلك أنك لا تحس بحركة هذا المرور وسرعته، وهو قصر عمر الإنسان أمام طول عمر التاريخ والأحقاب. ومثل هذه الحركة إنما تبصرها عين التاريخ الساهرة لا عين الإنسان الغافل الساهي. قد يصدف أن نجد أمة تعرت عن كل مقوماتها المادية من ثروة ووطن ومال في سبيل الحفاظ على العقيدة الصحيحة وفي سبيل بناء النظام الاجتماعي السليم، ولكن ما هي إلا فترة قصيرة حتى نجد أرباب هذه العقيدة الصحيحة وما يتبعها من الخلق والنظام الاجتماعي السليمين قد استحوذوا على وطنهم المسلوب ومالهم المغصوب، وعادت إليهم قوتهم مضاعفة معززة. إننا لن نجد الصورة الصحيحة عن الكون والإنسان والحياة إلا في عقيدة الإسلام الذي هو دين الله لعباده في الأرض، ولن نجد من نظام اجتماعي عادل سليم إلا في نظام الإسلام وهديه. ولذا فقد كان من أسس الدعوة إلى الإسلام التضحية بالمال والوطن والحياة في سبيله، فبذلك يضمن المسلمون لأنفسهم المال والوطن والحياة. ومن أجل هذا شرع مبدأ الهجرة في الإسلام، فأشار الرسول صلى الله عليه وسلم على أصحابه بعد أن نالهم من أذى المشركين ما خشي عليهم معه الفتنة في الدين بالهجرة والخروج من الوطن. وأنت خبير أن هذه الهجرة نفسها ضرب غير يسير من ضروب العذاب والألم في سبيل الدين، فهي ليست في الحقيقة هربا من الأذى والراحة، بل هي تبديل للمحنة ريثما يأتي الفرج والنصر. وأنت خبير أيضا أن مكة لم تكن إذ ذاك دار إسلام حتى يقال،
فكيف ترك أولئك الصحابة دار الإسلام وفروا ابتغاء سلام

0: لحكمة أرواحهم إلى بلاد الكفرة، فمكة والحبشة وغيرهما كانت سواء إذ ذاك، وأيها كانت أعون للصحابي على ممارسة دينه والدعوة إليه فهي أجدر بالإقامة فيه. أما الهجرة من دار الإسلام فحكمها بين الوجوب والجواز والحرمة. أما الوجوب فقد يكون عند تمكن المسلم من القيام بالشعائر الإسلامية فيها كالصلاة والصيام والأذان والحج، وأما الجواز فعندما يكون يصيبه فيها بلاء يضيق به فيجوز له أن يخرج منها إلى دار إسلامية أخرى. وأما الحرمة فتكون عندما تستلزم هجرته إهمال واجب من الواجبات الإسلامية لا يقوم به غيره. الدلالة الثانية، ونأخذ منها حقيقة العلاقة القائمة بين ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبي الله عيسى عليهما الصلاة والسلام، فقد كان النجاشي على دين عيسى عليه الصلاة والسلام، وكان مخلصا وصادقا في نصرانيته، ولقد كان من مقتضى إخلاصه هذا ألا يتحول عنها إلى ما يخالفها، وألا ينتصر لمن تختلف عقيدتهم عما جاء به الإنجيل قبل التحريف وما جاء به رسول الله عيسى عليه الصلاة والسلام. أي فلو صحت تقولات أولئك الذين يزعمون انتماءهم إلى عيسى بن مريم اليوم وتمسكهم بالأناجيل المحرفة من أن عيسى ابن الله تعالى وأنه ثالث ثلاثة، لتمسك النجاشي الذي كان من أخلص الناس لنصرانيته بذلك، ولرد على المسلمين كلامهم، وانتصر لرسل قريش فيما جاءوا من أجله. ولكننا رأينا النجاشي يعلق على ما سمعه من القرآن وترجمته لحياة عيسى بن مريم بقوله: إن هذا والذي جاء به عيسى بن مريم ليخرج من مشكاة واحدة، يقول ذلك على مسمع من بطارقة وعلماء الكتاب الذين من حوله. وهذا يؤكد ما هو بدهي الثبوت من أن الأنبياء كلهم إنما جاءوا بعقيدة واحدة لم يختلفوا حولها بعضهم عن بعض قيد شعرة، ويؤكد لنا أن اختلاف أهل الكتاب فيما بينهم ليس إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا من عند أنفسهم بعد أن حرفوا كتبهم، كما قال الله تعالى. الدلالة الثالثة، أنه يجوز للمسلمين أن يدخلوا في حماية غير المسلمين إذا دعت الحاجة إلى ذلك، سواء أكان المجير من أهل الكتاب كالنجاشي إذا كان نصرانيا حقيقيا قبل تحريف كتابه عندئذ ولكنه أسلم بعد ذلك، أم كان مشركا كأولئك الذين عاد المسلمون إلى مكة في حمايتهم عندما رجعوا من الحبشة، وكأبي طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكالمطعم بن عدي الذي دخل الرسول صلى الله عليه وسلم مكة في حمايته عندما رجع من الطائف. وهذا مشروط بحكم البداهة بأن لا يستلزم مثل هذه الحماية إضرارا بالدعوة الإسلامية أو تغييرا لبعض أحكام الدين أو سكوتا على اقتراف بعض المحرمات، وإلا لم يجز للمسلم الدخول فيها. ودليل ذلك ما كان من موقفه صلى الله عليه وسلم حينما طلب منه أبو طالب أن يبقي على نفسه ولا يحمله ما لا يطيق، فلا يتحدث عن آلهة المشركين بسوء، فقد وطن نفسه إذ ذاك للخروج من حماية عمه وأبى أن يسكت عن شيء مما يجب عليه بيانه وإيضاحه. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الصوت الإسلامي إما في الأرض تغادى يرفعنا لا يبقي الجنة.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم بكل خير أحبائنا في الله، أهلا وسهلا بكم معنا متابعين ومنصتين للقاء جديد يجمعنا وإياكم على الهواء مباشرة في برنامج متفرقات في الدين والحياة.

ومع الصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم نبدأ هذا اللقاء ونستهله مع الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم شرفنا بالدعوة إليك ما أحييتنا، وأخلصنا فيها ما أبقيتنا، وأعزنا بعزتك، وأيدنا بنصرك وتأييدك، واجعلنا عبادا لك سادة بين خلقك. اللهم اجعل كلمتنا من كلمتك، وكلمتك دائما هي العليا، واجعل أيدينا بين يديك، ويداك دائما مبسوطتان تنفق كيف تشاء. اللهم إني أسألك يا الله، بلى والله أنت الله، لا إله إلا أنت، أتوسل بك إليك ولا أعز منك عليك، أن تجعل هذا اللقاء خالصا لوجهك الكريم. اللهم ما كان لك منه فتقبله منا، وما كان حظ النفس فوله عنا. استبشروا خيرا وأحسنوا الظن بربكم، وأيقنوا أنه لابد لليل أن ينجلي وتشرق شمس الحرية والنصر والتمكين في الأرض، ولا تنسوا بأننا لازلنا مقاطعين ومستمرين. نسأل الله سبحانه وتعالى الفرج القريب والعاجل لأهلنا في غزة، ولأهلنا في لبنان، ولأهلنا في السودان، ولجميع المستضعفين في الأرض.

وإلى مختاراتنا الصباحية. مختارات متفرقة، فيها كلام طيب وفيها كلام يكتب بماء الذهب. إن معي ربي سيهدين. معنى الهدى، لما لا تسأل الله الهدى؟ لما لا تكثر من قول يا مدبر الأمر دبر أمري أحسن تدبير؟ لن يرى الله عبدا يلوذ به يسأله الهدى ثم يخذله أبدا. الذين يستهدون بالله لا يضلون. ردد معي يا مدبر الأمر دبر أمري أحسن تدبير.

لم يكن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يسمع بالكلمات فقط، بل كان يصغي إلى ما وراء الكلمات. استمع إلى حديث السيدة عائشة رضي الله عنها حتى فرغت، ثم أجابها بما أزال ما في قلبها، فكان إنصاته رحمة وكلامه جبرا وحضوره إيمانا.

كتبت الدكتورة إيمان كردي. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات، أطلق للحسنات العنان وأعد بها تأهيل ذاتك، قوم بها أدائك، ارق بها ما اهترأ من إيمانك وما تعثر من مراحل حياتك، وامحو بها النقاط السوداء في تاريخك لتتأهل للصلاح وترتقي سلم الفلاح، فالحسنة مفتاح النجاح.

في بداية هذا الصباح أدخل على الله دخول الواثق، دخول من وسع جعبته للعطايا، دخول من هيأ يديه للنوال، دخول من ألقى أحزانه واستقبل البشائر.

يقول الدكتور محمد أبو موسى وفي كتاب مراجعات في أصول الفكر البلاغي، يقول إن المسلم الذي يدرك حقيقة إسلامه هو الذي يرى في كتاب الله منهج حياة وفي لغته وعاء لهذا النور. فإذا فقد المسلم اعتزازه بلغته وبدينه فقد بوصلة الوجود.

كتب الداعية صادق عبد الله بيتان. يصاب ابن آدم كل يوم وكل ليلة بثلاث ابتلاءات قد لا يتعظ بواحدة منها. الابتلاء الأول، عمره يتناقص كل يوم، واليوم الذي ينقص من عمره لا يهتم له، وإذا نقص من ماله شيء اهتم له، والمال يعوض والعمر لا يعوض. الابتلاء الثاني، في كل يوم يأكل من رزق الله، إن كان حلالا سئل عنه، وإن كان حراما عوقب عليه، ولا يدري عاقبة الحساب. الابتلاء الثالث، في كل يوم يدنو من الآخرة قدرا ويبتعد من الدنيا قدرا، ورغم ذلك لا يهتم بالآخرة الباقية بقدر اهتمامه بالدنيا الفانية، ولا يدري هل مصيره إلى الجنة العالية أم إلى النار الهاوية. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي مستقرنا ودارنا. آمين يا رب العالمين.

أخي المستمع، لا تظن أن سعادتك بيد الناس ولا أن حزنك يرفعه الخلق، إنما مفاتيح القلوب عند رب القلوب. فإذا أردت سرورا لا ينقطع فأقبل على من قال وأنه هو أضحك وأبكى، واسأله أن يملأ قلبك أنسا به ورضا بقضائه وسكينة لا تنزعها تقلبات الدنيا. إذاعة الصوت الإسلامي معكم وبرنامج متفرقات في الدين والحياة.

منتابع معكم مستمعينا برنامجنا لليوم، وأكيد لدينا أخبار متفرقة سوف نتعرف عليها تباعا، لكن لفت لي انتباهي اليوم إحدى الأخوات بعثت لي مسج بتقول لي أنه في سيدة كبيرة بالسن وهي امرأة يعني غير متزوجة، وللأسف أنها هي عم بتفتش على بيت للسكن، يعني مش بيت، هي غرفة مشتركة صارت 30 سنة بأستراليا، لكن ما عندها أي يعني حقوق بتاخدها من الحكومة أو حتى ما عندها ميديكير. هي على ما يبدو أنه المكان اللي ساكنة فيه هذه السيدة رح تظهر منه، فما في عندها أي مكان آخر بديل. إذا حدا عنده غرفة بحب يأجرها، أو حدا عنده مثلا سيدة هلأ عم تسمعنا بتحب حدا يشاركها في المنزل يعني بغرفة، فياريت نتعاون سويا لمساعدة هذه السيدة. أنا من فترة كان في إحدى الأخوات اتصلت فينا وقالت انه هي عايشة لوحدها بالبيت، ولدها تزوجوا وكان بدها حدا يعيش معها. فاليوم نحن يعني بالعكس، في سيدة هي عم تبحث عن حدا تعيش معه، يعني سيدة أخرى أو يعني حدا يكون عنده غرفة ممكن يأجرها إياها، لأن هي أصلا ما بتقدر تدفع أنه أجار كامل، والسيدة كبيرة بالسن، فهيدي حالة إنسانية منتعاون إحنا وياكم إن شاء الله لمساعدتها. فأتمنى على أي أخت عم تسمعنا عندها غرفة بدأت يعني حدا يشارك معه فيها يشاركها فيها، فيتصل فينا، يتواصلوا معي عبر الواتساب وأنا بعطيكم رقم الأخت. تواصلوا على الرقم 0416727983. فإذا إن شاء الله مأجورين، نتعاون نحن وياكم لمساعدة هذه السيدة على أن تلاقي بإذن رب العالمين غرفة تسكن فيها. فأتمنى عليكم أنه تتفاعلوا معنا وما نترك هذه السيدة تصير بالشارع، يعني ست مسلمة ما إلى حدا غير الله سبحانه وتعالى، وأهل الخير يلي ممكن أنه يساعدوها ويسكنوها بغرفة عندهم. فأنا علي أني بلغ، وإن شاء الله أنا بعرف المستمعين في عندهم تفاعل كتير كبير دايما بالحالات الإنسانية، فالله يبارك بالجميع.

والآن مستمعينا إليكم مجموعة منوعة من الأخبار المختارة لهذا النهار. من أخبارنا خبر من القدس، ومحافظة القدس تحذر من فرض المنهاج الإسرائيلي على 45 ألف طالب فلسطيني. حذرت محافظة القدس يوم أمس من بدء السلطات الإسرائيلية مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2026-2027 فرض المنهاج الإسرائيلي على أكثر من 45 ألف طالب فلسطيني في مدارس تابعة لبلدية الاحتلال في شرق القدس المحتلة، معتبرة الخطوة استهدافا للهوية الفلسطينية والرواية الوطنية. وقالت المحافظة في بيان إن السلطات الإسرائيلية تشرع اعتبارا من اليوم بتشرع بفرض المنهاج الإسرائيلي على أكثر من 45 ألف طالب فلسطيني بالصفين الأول والسابع في جميع المدارس التابعة لبلدية الاحتلال بالقدس، واعتبرت أن الخطوة تمثل محاولة لطمس الهوية الفلسطينية وتزوير الرواية الوطنية واعتداء مباشرا على حق الطلبة المقدسيين في تعليم وطني يحفظ تاريخهم ولغتهم وانتماءهم. كما أكدت المحافظة وقوفها الكامل إلى جانب الهيئات التدريسية وأولياء الأمور في مواجهة هذه السياسات، داعية المؤسسات الدولية والحقوقية والتربوية إلى التدخل الفوري لوقف الانتهاكات بحق التعليم في العاصمة المحتلة.

هذا وفي وقت سابق من يوم أمس أفادت صحيفة هآرتس العبرية بأن نحو 45 ألف طالب فلسطيني من سكان شرق القدس المحتلة سيضطرون إلى دراسة المنهاج الإسرائيلي خلال العام الدراسي الجديد، مشيرة إلى أن العدد يمثل نحو 38% من أصل 120 ألف طالب فلسطيني في المدينة. وبحسب الصحيفة فإن تطبيق المنهاج الإسرائيلي على هذه الشريحة يحدث للمرة الأولى منذ احتلال إسرائيل شرق القدس عام 1967، بعدما ظل النظام التعليمي في المدينة مرتبطا بالمنهاج المعتمد في مدارس الضفة الغربية، والتي بدأت بالمنهاج أو المناهج الأردنية قبل الاعتماد على المنهاج الفلسطيني لاحقا. ويتزامن فرض المنهاج الإسرائيلي مع أزمة أخرى تهدد انتظام العملية التعليمية في شرق القدس، إذ أعلنت مدارس فلسطينية خاصة ومدارس مسيحية تعليق الدوام اعتبارا من هذا اليوم الثلاثاء، احتجاجا على عدم تجديد السلطات الإسرائيلية تصاريح دخول عدد كبير من المعلمين والموظفين القادمين من الضفة الغربية.

قلبي يحن إلى مدينة طه. يا رب.

0: سبحانك.
1: ومن فلسطين الحبيبة المحتلة في غزة يستعيد فلسطيني طريقة الأجداد، بيت من الطين بديلا عن الخيمة. لم يجد الفلسطيني خليل أبو رمضان النازح في مخيم المغازي وسط قطاع غزة أمامه سوى العودة إلى واحدة من أقدم طرق البناء بعدما أنهكت حياة الخيام آلاف العائلات الفلسطينية في ظل استمرار الدمار الواسع ونقص مواد البناء جراء القيود الإسرائيلية المفروضة على القطاع. وبينما تحولت الخيام إلى مأوى مؤقت امتد لسنوات بالنسبة إلى كثير من النازحين، قرر أبو رمضان أن يصنع لنفسه غرفة من طين الأرض، مستعيدا أسلوبا استخدمه الأجداد في بناء البيوت، أملا في إيجاد مأوى يخفف عنه قسوة حر الصيف وبرد الشتاء. وقال أبو رمضان وهو نازح من شمال قطاع غزة منذ أكثر من عامين: إن فكرة بناء الغرفة الطينية جاءت نتيجة المعاناة اليومية التي يعيشها في الخيام. وأضاف: الحياة في الخيام صعبة جدا، وحتى عندما تتوفر الخيمة فإنها لا تحمينا من حر الصيف ولا من برد الشتاء، لذلك بحثت عن بديل. وأوضح أنه بحث عبر الإنترنت عن وسائل بناء يمكن تنفيذها بالإمكانات المحدودة المتوفرة قبل أن يتعرف إلى تقنية البناء بالطين التي اعتبرها جزءا من التراث الفلسطيني القديم. وقال: تعرفت إلى طريقة البناء بالطين ووجدت أنها من أساليب البناء القديمة في تراثنا الفلسطيني، فأردت إحيائها وأعتبر بيت الطين أفضل كثيرا من الخيمة. وبدأ أبو رمضان يجمع التربة الطينية وخلطها بالمياه ثم تشكيلها على هيئة طبقات متراكمة لتشييد جدار غرفة يعني صغيرة، في محاولة لصناعة مأوى دون الحاجة إلى الإسمنت أو الحديد. وأضاف: لم تتوفر لدينا مواد البناء، لذلك استخدمت الطين من أرضنا وشيدت به هذا البيت لأعيش فيه. تأتي هذه المحاولة الفردية في ظل أزمة إيواء متفاقمة يعيشها الفلسطينيون في قطاع غزة بعدما دمرت حرب الإبادة الفلسطينية حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية للفلسطينيين المتواصلة منذ تشرين الأول 2023، وذلك بتدمير مساحات واسعة من المباني والمنازل والبنية التحتية، كما أجبرت معظم سكان القطاع على النزوح من مناطقهم. تؤكد الأمم المتحدة أن أزمة المأوى في غزة لا ترتبط فقط بحجم الدمار، بل تتفاقم بسبب القيود الإسرائيلية التي تعرقل إدخال مواد ومستلزمات تستخدم في إنشاء المآوي وإصلاحها.

0: بابا.
1: هذا أيضا وللتنويه يعني عن الصعوبات التي يتعرض لها أبو رمضان عند الحصول على التربة، إذ يحتاج البناء بالطين إلى كميات من المياه لخلط التربة وتشكيل الجدران في وقت يعيش فيه سكان غزة أزمة حادة في الحصول على المياه. وقال في حال توفرت الإمكانات اللازمة لا يستغرق بناء الغرفة أكثر من أسبوع وربما أقل، لكن شح المياه يؤخر العمل. أيضا وفقا لتقرير أوتشا الصادر في 14 أغسطس الماضي بارح خلص، واجه نحو 90% من الفلسطينيين في قطاع غزة خلال أوائل تموز يوليو الماضي انقطاعات متكررة وغير متوقعة في الوصول إلى مياه آمنة ونظيفة للشرب والطهي والنظافة. وبين نقص مواد البناء وشح المياه والمخاطر التي تحيط بالوصول إلى التربة، يواصل أبو رمضان بناء غرفته الصغيرة طبقة بعد أخرى في محاولة لاستعادة وسيلة عيش من الماضي لمواجهة واقع فرضته حرب الإبادة الجماعية والدمار والنزوح المستمر. وبالنسبة إليه لم يعد بيت الطين مجرد تجربة لإيحاء طريقة الأجداد، بل محاولة للبحث عن مأوى أكثر احتمالا من الخيام للاستخدام والاستخدام ما تبقى من أرض غزة. معاناة كبيرة يعيشها أهلنا في غزة، يعني لا زالت المعاناة لم تتوقف، ويعني في شح بالماء وأيضا بالمأكل والمشرب، وحالي اليوم عم تتفاقم الأزمة مجددا. يمكن أحيانا الإعلام ما عم بيركز كتير بالفترة الأخيرة على الأحوال في غزة والتركيز على الحرب ما بين إيران وأمريكا، وبتضيع بين هذه الحروب الكبيرة غزة التي تبكي وتشتكي إلى الله. واليوم ليس فقط غزة، يعني حتى الداخل الفلسطيني والضفي يعني هي أيضا مشتعلة من الداخل، فالله سبحانه وتعالى يرفع عنهم البلاء ويقوي هذه الأمة حتى تعود لمجدها ولقوتها وتعود لكلمة الحق لتقف مع أهلها وإخوانها في فلسطين المحتلة وأهلنا في غزة.

0: خلال الأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب مايس سفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
1: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة، زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895. والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا، 9707-2030.
0: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
1: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئة.
2: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
0: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
1: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية. بالإضافة إلى كل القضايا القانونية، لا هموم بعد اليوم. عنوان

0: الجديد 45 ستانلي ستريت بنكستاون تليفون 9790-2522 www.khairlawyers.com.
1: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة التاسعة وحتى الثانية. اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم.

مستمعينا، في متفرقاتنا سوف نتوقف مع هذا الملف والتقرير، من خلاله سوف نتعرف على جزيرة خرج الإيرانية التي نسمع عنها اليوم بكل وسائل الأخبار والنشرات، واليوم منحكى كثير عن هذه الجزيرة. إليكم تفاصيل عن هذه الجزيرة والمحاذير التي تمنع تدميرها. من المعلوم أنه عاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى نشر مقطع فيديو مولد بالذكاء الاصطناعي يظهر جزيرة خرج الإيرانية وهي تسوى بالأرض إلى ركام، وذلك بعد ساعات من تبادل البلدين للهجمات للمرة الأولى منذ تموز يوليو الماضي. وكتب ترامب عبر منصة تروث سوشيال: جزيرة خرج تسوى بالأرض. وسبق أن نشر الرئيس الأمريكي الشهر الماضي سلسلة من الصور المولدة بالذكاء الاصطناعي تضمنت مشاهد تحاكي هجوما عسكريا أمريكيا على منشآت نفطية إيرانية. وأظهرت إحدى الصور التي حملت عبارة غارة جوية على جزيرة خرج مقاتلات تشن هجمات على منشآت تصدير النفط في جزيرة خرج الإيرانية التي تعد المنفذ الرئيسي لصادرات النفط الخام في البلاد، والتي يمر عبرها نحو 90% من صادرات إيران النفطية. ما هي هذه الجزيرة؟ تعد الجزيرة الشريان الاقتصادي الأكثر حيوية لإيران وأحد أهم المراكز النفطية في شمال الخليج، وتبعد حوالي 25 كيلومترا عن الساحل الإيراني ونحو 55 كيلومترا شمال غرب ميناء بوشهر، وتتبع إداريا لمحافظة بوشهر الإيرانية، وتبلغ مساحتها 20 كيلومتر مربع. يبلغ عدد سكان الجزيرة حوالي 8,000 إلى 10,000 نسمة، معظمهم من موظفي شركة النفط الإيرانية الوطنية والعمالة الفنية والعاملين في المنشآت العسكرية والخدمية بالجزيرة. وتكمن الأهمية القصوى للجزيرة في كونها شريان الحياة المالي للنظام الإيراني، ويمر عبر مرافق جزيرة خرج ما بين 85% إلى 90% من إجمالي صادرات النفط الخام الإيراني إلى الأسواق العالمية خاصة الصين والأسواق الآسيوية. تضم الجزيرة خزانات ضخمة تتسع لعشرات الملايين من براميل النفط الخام المرتبطة بأنابيب تحت البحر قادمة من حقول النفط الرئيسية في البر الإيراني مثل حقل أهواز ومارون وعجغاس ناز، وتتميز بوجود مياه عميقة تسمح لناقلات النفط العملاقة بالرسو وتحميل النفط بسهولة. مقارنة بمعظم الشواطئ الإيرانية الضحلة، وتحتوي على مطار وقواعد عسكرية ومظلة دفاع جوية لحماية الخزانات والمنشآت. والسؤال هنا، لماذا يتم استهدافها؟ تصنف جزيرة خرج واحدة من أكثر النقاط استهدافات خلال التصعيد العسكري القائم بين الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي من جهة وإيران من جهة أخرى، وتهدف قصفها إلى تشكيل ضغط اقتصادي على طهران، وأي ضربة مباشرة للمنشآت النفطية في الجزيرة قد يعطل معظم صادرات النفط الإيراني بشكل فوري، ما يصيب اقتصاد طهران بشلل شبه تام. وشهدت الجزيرة ضربات موجهة استهدفت القواعد للبنية التحتية العسكرية وأنظمة الدفاع الجوي المنتشرة عليها لحماية المرفأ. وعلى الرغم من تركيز العمليات العسكرية على تقويض القوى العسكرية الإيرانية، تتردد القوى الدولية في التدمير الكامل للمرافق النفطية لتجنب حدوث صدمة عنيفة في أسعار النفط العالمي أو إشعار حرب الملاحة في الخليج ومضيق هرمز بشكل كامل. من المحاذير التي تمنع تدمير الجزيرة: لكن تهديدات ترامب تصطدم بمحاذير تمنع التدمير الشامل والفوري للجزيرة الإيرانية رغم التلويح المستمر. وتستند هذه المحاذير على أسواق الطاقة العالمية. ضرب المنشآت النفطية كليا قد يسبب صدمة كبيرة في أسواق النفط العالمية، ما يؤدي لقفزات حادة في أسعار الوقود. كارثة بيئية،
تدمير خزانات بسعة عشرات الملايين من البراميل يتسبب في تسرب نفطي ضخم في مياه الخليج، يضر بدول المنطقة ومحطات تحلية المياه. أما الرد الإيراني، فإقدام واشنطن على هذه الخطوة قد يدفع طهران لتدمير بنى تحتية نفطية ومحطات تحلية مياه في دول الجوار، مما يفجر مواجهة إقليمية شاملة. الله يستر المنطقة من أمور قد تحدث قريبا. مستمعينا، بهالخبر والتقرير نختم برنامج اليوم، وعلى أمل اللقاء بكم إن شاء الله تعالى. أترككم في رعاية الله وحفظه، شكرا لكل من تابعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة الظهر، نبقى مع ما تيسر من أي ذكر الحكيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون.

0: لعب وله وللدار الآخرة خير للذين يتقون.
1: صدق الله العظيم.
2: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for Adhan al-Dhuhr.
3: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استوديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لاكيمبا يرفع الأذان.
4: الله أكبر الله أكبر.

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

يا مالك الملك، يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. يا رب، نسألك رحمة من عندك تهدي بها القلوب وتجمع بها الأمور. اللهم أعطني إيمانا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الفوز في القضاء، ونزل الشهداء، وعيش السعداء، والنصر على الأعداء. اللهم إني أنزل بك حاجتي، فإن قصر رأيي وضعف عملي افتقرت إلى رحمتك. فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير من في البحور، أن تجيرني من عذاب السعير ومن فتنة القبور. اللهم إنا نسألك برحمتك لا بعملنا. اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود، مع المقربين الشهود، الركع السجود، الموفين بالعهود، إنك رحيم ودود، وإنك تفعل ما تريد يا صاحب الكون المديد. البحر يسبح باسمك، والأشجار تنطق به، والريح يعلن للناس مقدرتك، والكل يسجد لك، حتى الجماد يا الله سجد لك، سبح لك، ونحن ندعوك فتقبل دعاءنا. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان. اللهم اجعلنا هادين مهتدين، غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك وعدوا لأعدائك، نحب من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك، يا رب العالمين. يا رب، ندعوك كما علمتنا. يا رب، بسم الله الرحمن الرحيم. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. صدق الله العظيم.

أكرمنا ولا تهنا، وساعدنا على إتمام عبادتنا لك وتضرعنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب العلامة والغمامة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي هو أبهى من الشمس والقمر، وصل وسلم على سيدنا محمد عدد نبات الأرض وأوراق الشجر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك الذي جمعت به شتات النفوس، ونبيك الذي جليت به ظلام القلوب، وحبيبك الذي اخترته على كل حبيب. اللهم يا حي يا قيوم، بجاه محمد صل وسلم عليه وعلى آله صلاة الرضا في كل لمحة عدد معلوماتك، تعظيما لحقه. ولا تكلني إلى سواك، وأصلح لي شأني كله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء، وبارك وسلم عليه وعليهم كثيرا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تكون لنا على الله بابا مشهودا، وعلى أعدائه حجابا مسدودا، وعلى آله وصحبه وسلم.

اكثروا من ذكر الله تعالى. اكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. اكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: Impressive Accountancy, your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
1: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة Cash Flow، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفع، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
2: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
1: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكنبا، إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل، وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكنبا، للاتصال 9759-1013.
2: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة.

0: now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
1: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هني على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة، يعدها ويقدمها الدكتور أحمد العقاد.

مستمعينا الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الثلاثاء الأول من أيلول سبتمبر لعام 2026. قطاع غزة، استشهد 5 فلسطينيين وأصيب عدد آخر في هجمات إسرائيلية على قطاع غزة ضمن الخروقات المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. وأفاد مصدر طبي بوصول جثامين 3 فلسطينيين وعدد من المصابين إلى مستشفى الشفاء إثر غارة شنتها مسيرة إسرائيلية على مركبة مدنية في حي تل الهوى جنوب مدينة غزة. وفي وقت سابق أمس استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون إثر غارة شنتها مسيرة إسرائيلية على مدخل بناية سكنية قرب متنزه بلدية غزة وسط المدينة. وقال مصدر طبي إن مستشفى الشفاء استقبل جثماني شهيدين وعددا من المصابين بجروح متفاوتة جراء الغارة الإسرائيلية. وفي حوادث أخرى أصيب 10 فلسطينيين بينهم 5 صيادي أسماك بنيران الجيش الإسرائيلي شمال ووسط وجنوبي القطاع. وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان إن طواقمها نقلت 5 صيادي أسماك أصيبوا بنيران زوارق حربية إسرائيلية قبالة ساحل مدينة غزة إلى مستشفى الشفاء ومستشفى السرايا الميداني. وقال شهود إن زوارق حربية إسرائيلية أطلقت النار والقذائف تجاه مراكب الصيادين أثناء عملهم قبالة ساحل مدينة غزة ما أدى إلى إصابة عدد منهم. ويواجه صيادو الأسماك في غزة قيودا على الوصول إلى البحر منذ بدء حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة في 8 من أكتوبر تشرين الأول 2023. القدس المحتلة، جدد وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إتمار بن غفير اقتحامه المسجد الأقصى بحماية الشرطة، فيما أظهرت صور متداولة أداء صلوات داخله. وقال مسؤول في دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس فضل عدم الكشف عن اسمه إن بن غفير اقتحم المسجد الأقصى برفقة حراسة شرطية وعدد من المستوطنين الإسرائيليين. وأظهرت صور متداولة على منصات التواصل

0: التواصل الاجتماعي بالغفير، وهو يؤدي صلوات من الناحية في الناحية الشرقية من المسجد الأقصى. وسبق أن اقتحم بن غفير المسجد الأقصى عدة مرات وسط انتقادات فلسطينية وعربية وإسلامية ودولية. وعادة ما ينفذ بن غفير زعيم حزب القوة اليهودية اليمين المتطرف اقتحاماته للمسجد دون إعلان مسبق. لندن. أفادت وسائل إعلام إيرانية اليوم بإيقاف ناقلة نفط سعودية في أثناء عبورها الممر الجنوبي لمضيق هرمز، ولم يصدر تأكيد سعودي بعد، فيما في وقت سابق قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت بلاغا عن واقعة تتعلق بناقلة نفط وقوات عسكرية في المحيط الهندي دون تقديم مزيد من التفاصيل. واشنطن. وصف النائب الديمقراطي الأمريكي تيد ديو الرئيس دونالد ترامب بأنه مختل ذهنيا بعد نشره مقطع فيديو مولدا بالذكاء الاصطناعي يصور تدمير جزيرة خرج الإيرانية، متسائلا عن جدوى تدمير الجزيرة إذا كانت الولايات المتحدة كما يقول ترامب تسيطر بالفعل على مضيق هرمز. وقال ليو في منشور على منصة إكس إن رئيس الولايات المتحدة مختل ذهنيا وكان كذلك منذ فترة طويلة، مضيفا أن ترامب تخيل تفجير جزيرة خرج الإيرانية لكن ذلك لم يحدث. وجاء تعليق ليو بعدما نشر ترامب على منصته تروث سوشيال مقطعين مصورين مولدين بالذكاء الاصطناعي يظهران انفجارات ضخمة تلتهم جزيرة خرج وأرفقهما بعبارة جزيرة خرج تفجر إلى أجلاء، ولم يقدم الرئيس الأمريكي أي تفاصيل أو أدلة تثبت وقوع هجوم على الجزيرة. واشنطن. ذكرت قناة فوكس نيوز نقلا عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يتوعد بتوجيه ضربة قوية بعد أن أطلقت إيران صواريخ ليلا على قاعدتين جويتين أمريكيتين في الأردن ردا على الهجوم الأمريكي على جزيرة لارك الإيرانية. ونقل مراسل فوكس نيوز عن ترامب قوله للقناة سنضربهم بقوة سيكون هناك رد. ووصف مصدر إيراني كبير في تصريحات لوكالة رويترز الأعمال القتالية التي اندلعت ليلا بين الولايات المتحدة وإيران بأنها مواجهة محدودة، لكنه أضاف أن طهران سترد بقوة إذا تعرضت لهجوم آخر، وهذه أول مواجهة عسكرية بين البلدين منذ أواخر يوليو تموز الماضي. ونقلت فوكس نيوز عن ترامب قوله أيضا إن الدفاعات الجوية الأمريكية أسقطت جميع الصواريخ الإيرانية التي كان من الممكن أن تلحق ضررا، وأن العقوبات الاقتصادية الأمريكية الجديدة المفروضة على إيران تحدث أثرا كبيرا. وأوقعت الغارات الأمريكية على جزيرة لارك الإيرانية وفق الحرس الثوري عددا من القتلى والجرحى في أول تصعيد مباشر بين واشنطن وطهران منذ أسابيع. أبو ظبي. أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن القوات الجوية تعاملت مع طائرة مسيرة قادمة من إيران فوق المياه الإقليمية للدولة، مؤكدة جاهزية القوات المسلحة للتعامل مع مختلف التهديدات. وقالت الوزارة في بيان إن قواتنا الجوية تعاملت مع طائرة مسيرة فوق المياه الإقليمية للدولة قادمة من إيران، مؤكدة أن القوات المسلحة الإماراتية على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع كل التهديدات، وأن أنظمة الدفاع الجوي تواصل مهامها في رصد ومتابعة الأجواء على مدار الساعة. ونفت وزارة الدفاع الإماراتية ما يتداول من قبل وسائل الإعلام بشأن استهداف قاعدة المنهاد الجوية بصواريخ، قائلة إنه عار عن الصحة، مضيفة أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات ان طرأت. وفي الأردن أعلنت القوات المسلحة الأردنية اعتراض 8 صواريخ دخلت المجال الجوي للمملكة، مؤكدة تدميرها قبل أن تشكل خطرا على السكان أو الممتلكات، ولم تعلن السلطات الأردنية وقوع إصابات أو أضرار جراء الهجوم. إسطنبول. اتفقت السعودية وتركيا وباكستان على خطوات عملية لإنشاء بنية للأمن في إطار اتفاقية مكة للدفاع المشترك الهادف إلى تحقيق الاستقرار والازدهار في المنطقة. وجددت الدول الثلاث في بيان مشترك تأكيد عزمها على العمل معا في إطار اتفاق مكة لتحقيق السلام والاستقرار المستدام في منطقتها، وذلك انطلاقا من حرصها على الاطلاع بمسؤولياتها الإقليمية، وستواصل تحقيقا لهذه الغاية دعم الجهود الرامية إلى خفض التصعيد وضبط النفس بما يشجع على الحل السلمي للأزمات. وأوضح البيان أن الدول الثلاث اتفقت على اتخاذ مزيد من الخطوات لإضفاء الطابع المؤسس على تعاونها ضمن اتفاق مكة على نحو يعزز تضامنها ويضمن مصداقية وفاعلية الردع والدفاع الجماعيين، ويسهم في الجهود الإقليمية والأمن التعاوني الراميين إلى تحقيق سلام عادل وشامل ودائم. وأشار إلى أن الدول الثلاث ستعمل من خلال الفعاليات المشتركة على تعزيز قدراتها الدفاعية وتماسك قواتها المسلحة عبر التعاون المتين بمجال الصناعات الدفاعية وتطوير الإنتاج والتقنيات المشتركة، كما أنها ستقدم من خلال التنفيذ المؤسس والجاد لاتفاق مكة إسهامات أساسية في السلام والاستقرار الدوليين. بيروت. رفض رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري التفاوض المباشر مع إسرائيل تحت النار، مشيرا إلى أن 7 جولات من التفاوض لم تؤدي إلى نتيجة، بل زادت مساحات الاحتلال وزاد التدمير وارتفع عدد الشهداء، مؤكدا رفض اتفاق الإطار وأي ملحقات سرية. ورسم بري في كلمة له في ذكرى 48 لتغييب موسى الصدر خطوطا حمراء عدة، أبرزها أن الجيش اللبناني خط أحمر، رافضا التشكيك بدوره أو إقامة منطقة عازلة أو حزام أمني في جنوب لبنان تحت أي ذريعة، كما أكد أن إعمار الجنوب مسؤولية الدولة، أي أن حزب الله مسؤول عن التدمير ولاحقا تقوم الدولة بإعادة الإعمار، وأن جغرافيته لا تقبل التجزئة بين شمال النهر وجنوبه. وحذر بري من تحويل الحرب مع إسرائيل إلى صراع داخلي، مؤكدا أن المطلوب إسرائيليا ليس حزب الله ولا سلاحه ولا حركة أمل ولا الطائفة الشيعية، إنما المستهدف لبنان في وحدته وسلمه الأهلي، داعيا إلى عدم تضييع لبنان في حروب داخلية، كما جدد التمسك باتفاق الطائف ورفض التقسيم والفيدرالية. تل أبيب. قال الصحيفة العبرية إن اتفاق الحكومة السورية مع تنظيم قسد الذي يقضي بحل هيكله العسكري ودمج عناصره في مؤسسات الدولة يقوض استراتيجية إسرائيل القائمة على الاستفادة من الانقسامات الداخلية في سوريا. وترتفع أصوات في تل أبيب حتى في صفوف اليمين الحاكم بضرورة تغيير الاتجاه الإسرائيلي الحالي الذي ما زالت فيه حكومة بنيامين نتنياهو تتعامل بعدائية مع حكومة دمشق، وذلك في أعقاب التطورات الجديدة في سوريا. تسوية الصراع مع الأكراد ودمجهم في الوطن بالكامل، وفشل فكرة انفصال الطائفة العربية الدرزية التي طرحها حكمة الهجري، والمعارضة الأمريكية لتمزيق البلاد إلى مناطق نفوذ وتعزيز نهج الحفاظ على سوريا موحدة. وبحسب الكاتب دكتور تسيبي بريل في صحيفتها آريتس، عند سقوط نظام الأسد اعتبرت إسرائيل الأكراد والدروز ركيزة استراتيجية يمكنها تقويض فكرة سوريا الموحدة التي تخضع لسيطرة نظام جهادي مدعوم عسكريا وسياسيا من تركيا، وقد عززت إسرائيل هذا التصور من خلال تشجيع التعاون العسكري بين الأكراد في سوريا وبعض الميليشيات الدرزية في محافظة السويداء في الجنوب. والمعارضة المشتركة التي قامت بها هاتان المجموعتان ضد النظام السوري الجديد في بدايته. وأدت التوترات الطائفية في السويداء في يوليو تموز من العام الماضي، والتي تسببت في قتل 1700 شخص معظمهم من الدروز، وقبل ذلك مواجهات الساحل مع العلويين، إلى خلق تحالف طائفي يقوم على الخوف، الأمر الذي عزز التصور الذي شجعت عليه إسرائيل. وحسب هذا الرأي ينبغي إحاطة النظام السوري بجدران طائفية تقلل من قدرته على السيطرة على كامل البلاد، وتجعل إسرائيل لاعب رئيسي في الساحة السياسية في سوريا. وذكرت هآرتس أن إسرائيل تلقت 4 ضربات كبيرة في سوريا، هي اندماج قسد في الدولة السورية الذي أنهى مشروع التقسيم، ورفع سوريا عن قوائم الدول الداعية للإرهاب الذي أسقط سردية السلطة الإرهابية، وتراجع شعبية الهجري في السويداء جعل ورقة السويداء غير فاعلة، وتدفق الاستثمارات إلى سوريا وهي عناصر ستزيل عنها صفة الدولة الفاشلة، كما أن هناك مشاريع كبيرة انتقلت من إسرائيل إلى سوريا مثل مشروع مد الألياف الضوئية. أما الضربة الخامسة فقادمة على الطريق، وهي تتعلق بقرار الولايات المتحدة فتح السفارة الأمريكية في دمشق قريبا. دمشق، أعلنت الدنمارك فتح سفارتها في دمشق، وفما أفادت وكالة الأنباء الرسمية السورية سانا بعد 14 عاما على تعليق كوبنهاجن أنشطتها الدبلوماسية في سوريا. وأوردت سانا بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، وزير الخارجية الدنماركي لارس لوك راسموسن يعيد افتتاح سفارة بلاده في دمشق بعد انقطاع 14 عاما. وقال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بعيد افتتاح السفارة الدنماركية في تصريحات نقلتها سانا، إن هذا فصل جديد يكتب في العلاقات السورية الدنماركية، مضيفا هذه الخطوة تشجع بقية الدول الأوروبية على الاستثمار في سوريا وانتهاج النهج نفسه وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. اليمن، أفادت وسائل إعلام يمنية بأن جماعة الحوثيين عاودت استهداف منطقة جنوب الخوخة بمحافظة الحديد غربي اليمن بصاروخين باليستيين في وقت متأخر من مساء أمس، بالتزامن مع إعلان القوات البحرية اليمنية التصدي لزوارق حوثية انتحارية حاولت الاقتراب من جزيرتي يحنيش وزقر وعدد من الجزر المطلة على مسارات الملاحة الدولية في البحر الأحمر. ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية عن مصدر عسكري قوله إن القوات البحرية والدفاع الساحلي تصدت خلال الساعات الماضية 4 زوارق انتحارية تابعة للحوثيين، بعدما رصدت تحركاتها أثناء محاولتها التسلل نحو الجزر الخاضعة لسيطرة الحكومة الرسمية. وأوضح المصدر أن هذه المواجهات تعد الثانية من نوعها خلال أقل من أسبوع، مشيرا إلى أن إلى رصد تحركات مكثفة لزوارق تابعة للحوثيين قرب الجزر الاستراتيجية الحاكمة لخطوط الملاحة الدولية قبل أن تتعامل معها القوات البحرية وتمنع اقترابها. قرقزستان، عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ محادثات ثنائية في بشكيك عاصمة قرقزستان بالتزامن مع انعقاد قمة منظمة شنغهاي للتعاون بحضور نحو 10 من قادة الدول. وأعرب الرئيس الصيني عن سعادته بلقاء نظيره الروسي، مؤكدا أن العلاقات الروسية الصينية أصبحت أكثر صلابة وأن آفاقها ستكون أكثر إشراقا. وحذر شي من أن النظام الدولي يشهد مستويات أعلى من عدم الاستقرار ومستويات أعلى من التقلبات والأحداث غير القابلة للتنبؤ. من جانبه أشاد بوتين بتطور التعاون الثنائي على كافة الأصعدة، في حين قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن الزعيمين تطرقا خلال محادثاتهما إلى الملف الأوكراني بشكل عابر. ويأتي اللقاء بعد آخر محادثات جمعت بوتين وشي في مايو أيار الماضي، وفي ظل اعتماد الاقتصاد الروسي بصورة أكبر على الصين منذ بدء الحرب في أوكرانيا قبل 4.5 عام. نيويورك. طعنت امرأة شخصين في ميدان تايم سكوير بمدينة نيويورك، وقتلت أحدهما قبل أن تطلق الشرطة النار عليها وترديها قتيلة بعد اقترابها من عناصرها وهي تشهر سكينين، وفق ما أعلنته شرطة نيويورك. وقالت الشرطة إن المهاجمة أخرجت سكينين من حقيبة تسوق وطعنت بشكل عشوائي رجلا يبلغ من العمر 68 عاما في بطنه، ثم اتجهت بسرعة نحو امرأة وطعنتها في البطن أيضا. ونقل المصابان إلى المستشفى حيث فارقت المرأة الحياة متأثرة بجراحها، بينما وصفت حالة الرجل بالمستقرة. ووقع الحادث قرب مركز فرعي لشرطة نيويورك بجوار مبنى وان تايم سكوير المعروف باستضافة احتفالات إسقاط الكرة الشهيرة في ليلة رأس السنة، وهو من أكثر المواقع استقطابا للسياح وتشديدا للإجراءات الأمنية في المدينة. تل أبيب. وقعت إسرائيل واليونان صفقة عسكرية بقيمة 3 مليارات يورو، ستنشئ تل أبيب بموجبها منظومة دفاع جوي متعددة الطبقات في اليونان. وبحسب بيان لوزارة الدفاع الإسرائيلية نقله مراسل صحيفة تايمز أوف إسرائيل، فإن اتفاق درع أخيل الموقع بتل أبيب سيشمل تصدير عدد من المنظومات، من بينها منظومتا مقلع داود وسبايدر اللتان تصنعهما شركة رافائيل، ومنظومة باراك ام اكس التي تصنعها شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية. وقالت الوزارة إن الصفقة هي أكبر صفقة تصدير دفاعية في تاريخ العلاقات بين إسرائيل واليونان، وواحدة من أكبر الصفقات في تاريخ إسرائيل. كما أشارت إلى أن الصفقة تمثل الأولى التي تزود فيها إسرائيل دولة أخرى بمنظومات دفاعية متكاملة لمواجهة مجموعة واسعة من التهديدات، بما في ذلك الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. وذكرت الوزارة أنه بموجب الصفقة ستبني إسرائيل لليونان منظومة دفاع جوي شاملة ومتعددة الطبقات تعتمد بالكامل على أنظمة إسرائيلية الصنع وعلى الخبرة العملياتية الواسعة التي اكتسبتها المؤسسة الدفاعية الإسرائيلية خلال الحرب. بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الثلاثاء، الأول من شهر سبتمبر أيلول لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. كامبرا. تم تأكيد وفاة رجل من ولاية نيو ساوث ويلز كأول أسترالي يفقد حياته في كارثة الفيضانات التي ضربت نيبول. وكان مايكل كيتس وهو من بلدة مولي موك على الساحل الجنوبي للولاية يشارك في رحلة حج روحي إلى جبل كايلاش في التبت. وتفيد المعلومات بأن المجموعة التي كان برفقتها الرجل البالغ من العمر 37 عاما وصلت إلى الحدود بين نيبول والتبت قبل نحو 10 دقائق فقط من وقوع الفيضانات المأساوية. وقالت شريكته إيميلي بويد إن هذه هي أكثر الفترات إيلاما وإرهاقا في حياتهما، وإنها تحاول السفر إلى الهند لتكريمه وإحياء ذكره، وأضافت قائلة: إنني أحاول بكل جهدي ترتيب تجديد جوازات السفر وتأشيرات السفر وحجوزات الرحلات الجوية، وفي الوقت نفسه أحاول التعامل مع الحزن والرسائل التي تردني من مئات الأشخاص حول العالم، إضافة إلى اتصالات الصحفيين ووسائل الإعلام. بصراحة إنها أكثر الفترات جنونا وصعوبة في حياتي. من جانبها قالت الحكومة الأسترالية إنها تحترم رغبة عائلات المفقودين في الإعلان عن أوضاع أحبائهم، لأنها لم تتلقى بعد تأكيدا رسميا بشأن وفاة أي مواطن أسترالي. ووفقا للأرقام الرسمية لا يزال هناك 43 أستراليا في عداد المفقودين، بينهم مواطن نيوزيلندي واحد يقيم في أستراليا. سيدني: توفي والد الملاكم السابق ونجم الدوري الوطني للرجبي أنتوني ماندين إثر نوبة قلبية يوم الأحد. ولد توني ماندين في باريولوجيل بالقرب من غرافتون في شمال ولاية نيو ساوث ويلز. وكان ماندين أول ملاكم أسترالي يخوض نزالات في 4 فئات وزنية مختلفة، كما نافس الأرجنتيني كارلوس مونزون على لقب العالم للوزن المتوسط عام 1974 في نزال أوقف خلال الجولة السابعة. وترك ماندين إرثا مهما في عالم الملاكمة، فقد توج ابنه أنتوني بطلا للعالم في الوزن المتوسط ضمن المنطقة الدولية للملاكمة IBO، وبطلا للعالم في الوزن فوق المتوسط ضمن رابطة الملاكمة العالمية. أما نجل أنتوني رحيم فحقق الأسبوع الماضي فقط انتصاره الرابع في مسيرته من 4 نزالات احترافية خلال نزال أقيم في منطقة الجولد كوست. ونشر أنتوني ماندين رسالة نعى فيها والده عبر منصات التواصل الاجتماعي قائلا: إنه في طريقه للعودة إلى الوطن لحضور جنازته بعد سفره إلى المملكة العربية السعودية. وكتب أنتوني ماندين قائلا: لا أعرف ماذا أقول، أنا محطم. ومضى إلى القول: أبي إنني أحبك يا رجل، رحم الله روحك. وتابع أيضا: أنا في طريقي إلى المنزل لأودعك للمرة الأخيرة إلى أن نلتقي مجددا. وخلص إلى القول: شكرا لكل ما فعلته من أجلي ولدعمك لي في كل لحظة ولما أظهرته من محبة وقوة، سأفتقدك يا تونزا، فلا يوجد سوى توني ماندين واحد. وخلال مسيرته في فئات الوزن المتوسط وفوق المتوسط الخفيف وفوق المتوسط والثقيل، حقق توني ماندين 80 انتصارا من بينها 64 بالضربة القاضية مقابل 15 خسارة وتعادل واحد. كامبرا: دعت الهيئة الأسترالية المنظمة للسلامة على الإنترنت إلى طمس وجوه الأشخاص تلقائيا عند تصويرهم بواسطة النظارات الذكية في إطار إجراءات أوسع لحماية الخصوصية. وفي توصيات وجهتها إلى الشركات، دعت مفوضة السلامة الإلكترونية جولي إنمان جرانت إلى إضافة وسائل حماية للنظارات الذكية وهي نظارات مزودة بكاميرات. وأدى الإقبال المتزايد على هذه التقنية مدفوعا بطرح نسخ رخيصة منها في متاجر مثل كايمارت إلى تنامي المخاوف شأن الخصوصية وتصوير الأشخاص من دون موافقتهم. وقالت المفوضة جولي جرينت إن وجوه الأشخاص الذين يجري تصويرهم يجب أن تطمس تلقائيا إذا لم يمنحوا موافقتهم، مع إضافة مؤشرات أكثر وضوحا عندما تكون النظارات بصدد تسجيل مقطع مصور. وقالت المفوضة يجب على الشركات التي تبيع النظارات الذكية الموازنة بين فوائد التقنية والحاجة إلى حماية المستخدمين وإلى حماية الجمهور. وأضافت قائلة: إنه مع ازدياد انتشار النظارات الذكية قد تتيح وسائل جديدة لإلحاق الأذى. وأضافت قائلة: إن التطور السريع للتقنية يعني أنه لا تزال هناك فرصة لإدماج خصائص حماية إضافية في المنتجات قبل أن تنتشر أضرارها على نطاق واسع. وجاء في التوصيات إنه قد تصبح هذه النظارات أكثر ترابطا مع تقنيات أخرى، وقد تتيح وسائل جديدة لارتكاب أنواع مختلفة من الأذى مثل الإساءة القائمة على الصور، والإساءة الألكترونية للبالغين والتنمر الألكتروني على الأطفال أو البث المباشر لمحتوى عنيف أو ضار. وأضافت قائلة إن الأضرار المرتبطة بالتسجيل السري ليست افتراضية بل هي حقيقية وتحدث بالفعل. ومن بين المخاوف التي أوردتها المفوضة إمكان استخدام النظارات من جانب من يطلق عليهم بيك أب آرتستس في إشارة إلى الأشخاص الذين يتبعون أساليب للتقرب من النساء واستدراجهن لتصوير النساء من دون علمهن. وقالت المفوضة إن معظم النساء لا يدركن أنهن يتعرضن للتصوير، وغالبا ما تجذب هذه المنشورات تعليقات معادية للنساء مما يفاقم الضرر. وأضافت قائلة إنه عند استخدامها بهذه الطريقة يمكن للنظارات الذكية أن تعزز وتطبع مراقبة النساء وتصويرهن والسيطرة عليهن في الأماكن العامة من دون علمهن. ودعت المفوضة أيضا إلى تشغيل البث المباشر عبر خاصية لايف ستريمينج في النظارات بفاصل زمني، فضلا عن تعطيل خاصية التسجيل عندما لا تكون النظارات قيد الارتداء. وكانت المدعية العامة ميشيل رولاند قد طلبت من مفوضية الخصوصية في رسالة وجهتها إليها مطلع الشهر التحقيق في مدى الحاجة إلى فرض لوائح إضافية على النظارات الذكية. ودعا حزب الخضر إلى حظر استيراد النظارات الذكية لمدة 12 شهرا. وبموجب التعديلات التي سيقدمها الحزب الصغير إلى البرلمان سيعد تصوير مقاطع بواسطة النظارات أو تخزينها أو مشاركتها من دون موافقة انتهاكا لقوانين الخصوصية. ومن المقرر أيضا أن تكشف رولاند يوم الاثنين عن التعديلات الإضافية على قوانين الخصوصية، من بينها Right to Erase أي الحق في المحي. وتعني هذه السياسة أن مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي سيتمكنون من مطالبة شركات التقنية بحذف معلوماتهم الشخصية المنشورة على الإنترنت أو المحفوظة لدى المنصات، ولن تسري مسودة القوانين على المؤسسات الإعلامية التي تنشر التقارير الإخبارية. سيدني، فتحت شرطة ولاية نيو ساوث ويلز تحقيقا عاجلا بعد العثور على جثمان مولود ذكر حديث الولادة داخل حاوية نفايات في منطقة أوبن غرب سيدني يوم الاثنين. وتلقت خدمات الطوارئ البلاغ نحو الساعة 11:20 صباحا، وتوجهت إلى موقع الحادث في هارو رود حيث عثر على الطفل متوفى. وأقامت الشرطة مسرحا للجريمة وبدأ المحققون العمل على تحديد ملابسات الحادث. وفي الوقت نفسه أبدت الشرطة قلقا بالغا على سلامة والدة الطفل وعلى حالتها الصحية، وناشدتها التوجه فورا إلى أقرب مستشفى للحصول على الرعاية الطبية، كما دعت كل من يمتلك معلومات أو تسجيلات من كاميرات السيارات أو الهواتف في المنطقة إلى التواصل فورا مع الشرطة. وحتى الآن لم تعلن الشرطة سبب وفاة الطفل أو هوية والدته، ولا تزال التحقيقات مستمرة. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء لهذا اليوم الثلاثاء. طاب يومكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هنا صوت الحق إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
1: شاي أحمد أصبح من أكثر أنواع الشاي شهرة ومبيعا. شاي أحمد شاي سيلاني راقي بالنكهة الأصلية واللون الأحمر، كمان بريكفاست تي وبنكهة الهال والشاي الأخضر جرين تي. شاي أحمد نص كيلو أو كياس موجود عند هشام كافي الوكيل الوحيد في أستراليا 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. شاي أحمد شهرة عالمية، نكهة أممية، مذاق راقي وطعم لذيذ. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
2: بيور هيرينج بريدج كلينيك، فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية. نقص السمع يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر. احرص على إجراء فحص سمع دوري في Pure Hearing Bridge Clinic لاكتشاف أي مشكلة مبكرا والاستمتاع بصوت من تحب بثقة وراحة. اطلب من طبيبك تحويلك إلى عيادتنا أو زر عيادتنا مباشرة لفحص السمع وتنظيف الأذن في لاكمبا على العنوان 102A Halden Street، وللحجز الاتصال على الرقم 04784-5577. كل خدمات السمع مجانية للمتقاعدين ولمن يحملون بنشن كارد مع قسيمة بقيمة $30 من كولز للمؤهلين لاستخدام السماعة.
3: يا هلا بليلة لوجانا نور البدر بسمانة.
1: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل يتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
3: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
2: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتليت ببينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن. رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكثر وأنواع أكثر من العطور والروائح العالمية.
4: Visit us in-store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the centre, near Coles. Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
2: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
5: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
6: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر؟
5: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية، ولك يا عمي كل شي فيها.
6: شو يعني كل شي؟
5: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
6: في عندهم دواء بالصيدلية؟
5: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم.
6: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل.
5: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
6: تفتح كل يوم؟
5: كل يوم للساعة 11 بالليل وعمدار السنة.
6: شو العنوان؟
5: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
6: والتليفون
5: 9644-8727.
6: All دواء all.
5: يا سلام.
2: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز. أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit هوكستون بارك.
7: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان القلب. بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
2: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
7: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
2: طبعا، ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجل عندك 04-66-08-4098. يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى أريبيان ترافل في بانشبو. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. Arabian Travel خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl، للاتصال 9759-8855.
8: يا يوسف خذ وعطي.
9: حاج طلال شو بدي اخذ وعطي؟
8: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع.
9: حول.
2: نستمع الآن لحلقة جديدة من سلسلة دروس الداعية الأستاذ فاضل سليمان في تدبر القرآن الكريم.
10: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في المقطع رقم 719 من مقاطع حظر التجول، والحلقة رقم 50 من حلقات تدبر سورة البقرة. أرجو من حضراتكم تجيبوا المصاحف. أول امبارح أول أمس يعني تدبرنا الآية 161. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وقلنا إزاي كفار يعني هيلعنهم الناس أجمعين؟ طب ما الناس أجمعين بيشملوا كفار، هم الكفار هيلعنوا كفار؟ قلنا أيوه، في فريقين، فريق الأتباع وفريق المتبوعين. المتبوعين دول قادة، ممكن يكونوا قادة سياسيين، زعماء قبائل، عشائر، رؤساء دول، ملوك، فراعين، أيا كان، أو ممكن يكونوا قادة في المجال الديني، ضللوا الناس، حرفوا الأديان أو حرفوا الدين، أو قادة في المجال الاجتماعي، فنانين منحلين أخلاقيا، أو رجال أعمال فاسدين، أو ناس مشهورة بيعملوا كتب ويعملوا فيديوهات على يوتيوب وفيسبوك ويشاهدهم الملايين ويغيروا معتقدات الناس أو ينشروا الإلحاد أو أيا كان. فدول المتبوعين، ده فريق. في فريق تاني اللي هو الأتباع، اللي هم الخرفان اللي ماشيين مع القطيع ورا القائد وفرحانين إنهم فوق الجبل، ومش عارفين إن القائد أصلا عمال يقودهم إلى نهايتهم، وإنهم ماشيين بيرموا نفسهم من فوق الجبل واحد ورا التاني. ده لأنهم أتباع بيتبعوا اتباع أعمى، اتباع أعمى. ده خدناه أول امبارح. امبارح بقى احنا تدبرنا الآية 165 اللي ذكرت تفاصيل أكتر شوية، وهي إن المشركين الذين يشركون بالله دول منهم ناس يحبون من أشركوهم بالله، فبيتبعوا المتبوعين دول، بس بيتبعوهم بحب، وكان الأولى والمفروض أنهم يتبعوا ما أنزل الله، وكان الأولى أنهم يحبوا الله مش يحبوا هؤلاء اللي هم جعلوهم أنداد لله. خلاص، نقرأ كده 165 اللي تدبرناها مبارح، ونوصل معاها 166 و167 اللي هم أول آيتين في تدبر الليلة، عشان المعنى إيه مكتمل في الثلاث آيات. اقرا معايا 165. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. كويس. آيات حلقة الليلة بقى بتتكلم عن موقف الفريقين من بعض، أتباع ومتبوعين. من المتبوعين اللي كانوا قادة في الدنيا، الملايين بيتبعوهم وبيحبوهم وبيقلدوهم وبيهتفوا لهم وبيسقفوا لهم وبيطبلوا لهم، وجدوا نفسهم يوم الحساب أمام عذاب أليم. صح؟ آخر الآية 165 إيه؟ إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. فلما شافوا العذاب ده عملوا إيه بقى؟ إذ تبرأ الذين اتبعوا. على طول المتبوعين دول اللي هم قادة دول تبرأوا. اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، تبرأوا من اللي اتبعوهم. الأتباع المخلصين دول تبرأوا منهم ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. إذ تبرأ الذين اتبعوا، إذ ده ظرف الزمان، يعني اللي حصل بعده حصل في نفس الوقت بتاع اللي حصل قبله، يعني على طول مع بعض تقريبا. بص معايا بقى كده، إذ في إيه بقى؟ إذ يرون العذاب، يعني هم رأوا العذاب ورأوا إيه؟ أن الله شديد العذاب. أول ما شافوا العذاب راح الحب اللي كان بينهم كله تبرأوا منه. المتبوعين اللي كانوا مسنودين على أتباعهم اللي بيتبعوهم بحب دول وبيتبعوهم اتباع أعمى في الدنيا حبا فيهم وثقة فيهم، هيقولوا احنا بريئين منهم وملناش دعوة بيهم. مفيش واحد منهم هيطلع راجل ويقول لربنا ما تعاقبهمش، دول كانوا بيقلدوني. مفيش واحد منهم، كلهم أنذال، كلهم هيبقوا أنذال. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. فيش واحد هيطلع راجل، كله في منتهى الندالة. بالعكس ده هيتبرأ منهم كمان، يعني مش هيقول ربنا عاقبنا أنا بدلهم، هم ملهمش دعوة، هم كانوا بيقلدوني. لا ده هيقول ربنا يا رب أنا ماليش دعوة بيهم أصلا، أنا ما قلتش لحد يتبعني وما ضربتش حد على إيده. ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، شافوا العذاب بتاع ربنا وشعروا إن مفيش مخرج من الكارثة اللي هم فيها، تقطعت بهم الأسباب. داخلين النار. أسباب جمع سبب، والسبب هو الحبل، فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع، يعني سبب يعني حبل، والحبل بيجر أشياء. فعادة لما تلاقي حبل مشدود هتلاقيه بيجر حاجة وراه جاية وراه، فأصبحت مع الوقت في اللغة كلمة سبب بتطلق على أي شيء يترتب وراه حاجة تانية. عشان كده ده أصل كلمة سبب، إنها يترتب عليه شيء جاي وراه شيء. ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، يعني أدركوا إن مفيش أي طريقة يخرجوا بيها من الوقوع في العذاب، إن هيترموا في النار. ترى معي 167. وقال الذين اتبعوا، تانيين بقى اللي هم الخرفان بتاعت الدنيا، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. جماعة بقى دول اللي هم الأتباع الخرفان اللي كانوا ماشيين اتباع أعمى، بيتبعوا المتبوعين اتباع أعمى وبيطبلوا لهم ويسقفوا لهم، هيردوا الصف عليهم، هم تبرأوا منهم، هيتبرأوا منهم هم كمان، ويقولوا لو بس ناخد فرصة ونرجع مرة تانية للحياة الدنيا هنتبرأ منهم زي ما تبرأوا منا. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم، لأن هما تبرؤهم منهم في الآخرة ملوش معنى، هما بيقولوا إحنا مستعدين يا رب لو رجعنا نتبرأ منهم في الدنيا ونقف ضدهم مش هنمشي وراهم تاني. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. بالطريقة دي ربنا هيوريهم أعمالهم دي، أعمالهم ليه إيه؟ اللي هي الاتباع الأعمى حسرات، كل مرة اتبعوهم في حاجة هتبقى حسرة، وكل ده يبقى كمية حسرات هتحصرهم وهتحصرهم يوم القيامة، حسرات عليهم. دعمهم اللي كانوا بيدعموهم بيه، حبهم لهم، اتباعهم الأعمى، كل ده يبقى حسرات. هيقولوا يا ريتنا ما عملنا كده، وما هم بخارجين من النار، مش هينفع في حاجة الحسرة، خلاص مش هيخرجوا من النار. فكلما مر عليهم وقت كلما شعروا بندم وحسرة أكتر، والحسرة عمالة تزيد تزيد تزيد في النار. العذاب لا يفتر، ما بيقلش، العذاب بيزيد. ثم هنسمع دلوقتي نداء غريب شوية، اقرا معايا كده 168 و169. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ليه بقول نداء غريب؟ لأن ربنا مش بينادي بيقول يا أيها الذين آمنوا كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، كان يبقى مفهوم يا ربنا بيتكلم المؤمنين وبيقول لهم يأكلوا الحلال الطيب. يا ربنا بيقول يا أيها الناس، ويا أيها الناس نداء عام لكل الناس بيشمل المؤمن والكافر. طب يعني ربنا بيقول للكافر كل حلال؟ ركز كده فيها. طبعا النداء للمؤمن والكافر، فإحنا مؤمنين بيقال لنا نأكل حلال طيب، وحتى الكافر ربنا بيقول له أنا دعوتك للإيمان وكفرت فخربت آخرتك، على الأقل استفيد من الإسلام في الدنيا وأصلح بيه دنياك، كل حلالا طيبا. لأن الله سبحانه وتعالى لم يحرم شيء في مصلحة الإنسان، يعني كل شيء ربنا حرمه علينا مضر مدمر. فلو كافر كافر فضل كافر وامتنع عن شرب الخمر وما كلش خنازير وما لعبش قمار، ما هو الكسبان في الدنيا، على الأقل ما يبقاش الدنيا ولا دنيا ولا آخرة. يا أيها الناس، يا أيها الناس كلوا مما في الأرض، يا أيها الناس يا كل الناس يا مؤمنين وكفار، كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. الحلال هو الطعام اللي من فلوس حلال وليس من فلوس حرام مسروقة أو سحت، أو وحلال كمان يعني حاجة يجوز أكلها مش حاجة من المحرمات. طيبا يعني مستلذا، ما تجيبش مثلا لحمة أو فراخ وتقوم كلها نية أو محروقة، ما تجيبش خضار وما تخسروش وتاكله وتمرض، لا جهز أكلك كويس واستمتع بأكلك. ما هو ممكن واحد يجيب طعام بفلوس حلال ولحمة مدبوحة حلال ومش خنزير ولا حاجة كله حلال، لكن يبقى مثلا أكل مثلا متعفن مثلا أو منتن يأكله يمرض مثلا مش نظيف. إذن فربنا بيأمرنا أن احنا نراعي حتى صحتنا ونراعي مسألة الذوق والجمال، لأن حتى التذوق نعمة من نعم ربنا. ربنا يريد أن احنا نتلذذ بهذا التذوق دون إسراف ودون، لكن كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. وسبحان الله يعني ربنا أنعم بنعمة التذوق دي على الغني وعلى الفقير، وجعل طعام الفقير سهل انه يطبخ ويبقى طعمه طيب جدا، طبق الفول طبق العدس الأكلات اللي هي ثمنها مش غالي اللي هي تعتبر طعام الفقير أو كانت طعام الفقير يعني عملها سهل وبتبقى حلوة جدا داي على طول طعمها كويس. إنما طعام الغني بقى يوم محتاج يطبخ صح وبطريقة معينة وباحتراف، يمكن تحتاج تجيب شيف عشان يطبخه صح والكلام ولا مش هيتاكل. فسبحان الله. ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. الشيطان ماشي في خطوات، استكبر والاستكبار أدى إلى عصيان فعصى أمر الله ثم كفر. فإذا الإنسان تواضع لله والتزم بالعبودية فبعد عن الاستكبار كده هو استسلم لأوامر الله، سيتجنب الوقوع في المعصية وبالتالي سيتجنب الوقوع في الكفر، لأن المعصية بريد الكفر. لما واحد يعصى ربنا كتير ويستمر المعصية ممكن يصل إلى الكفر. فخطوات الشيطان واضحة، استكبار ثم عصيان ثم كفر. لكن أيضا ممكن يكون معناها خطوات الشيطان إن الشيطان يبدأ يجرئك على ترك الحلال الواضح وتذهب

وهو عدو واضح جدا في منتهى الوضوح. رفض يسجد لآدم، تكبر، أظهر كراهيته للإنسان لآدم، وآدم هو اللي بيمثلنا في القرآن، وقلنا كده كم ده في التدبر، اعتبر آدم هو الممثل اللي بيمثلك وبيمثلك أنت كمان، خلاص هو ممثل للإنسان. فأظهر كراهيته لآدم بسبب العنصرية بتاعته، شايف أنه مخلوق من نار والتاني مخلوق من طين، بالتالي يعني ازاي الانسان بعد الكراهية الواضحة دي يحط اي ثقة في الشيطان؟ ازاي يطيع الشيطان؟ ازاي يتبع خطوات الشيطان وهو بيكرهه بهذا الشكل؟ تترك الله اللي بيحبك وبيلومك لما تحب غيره، ويأمرك باللي فيه نفع ليك، وينهاك عن كل ما يضرك، وعمال ينعم عليك طول الوقت، وتروح تسمع كلام عدوك اللي بيكرهك؟ يعني يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الشيطان بيأمركم بإيه؟ ربنا بيأمركم بالحلال الطيب، الشيطان بيأمركم بالسوء كل شيء سيء والفحشاء. الفحشاء هو الأشياء السيئة شديدة القبح من الذنوب، كالزنا، قذف المحصنات، سرقة مال الغير، فكل دي أشياء شديدة القبح جدا. لذلك بعض العلماء قالوا إن الفواحش هي الذنوب اللي عقوبتها حدية، يعني العقوبة بتاعتها حدود، الحدود اللي هي عقوبات ذكرت في الشريعة الإسلامية، ربنا فرضها في الشريعة، وهي عقوبات شديدة جدا جدا جدا كالجلد والقتل والقطع والكلام ده. إذن قال العلماء إن الفحشاء أو الفواحش هي الذنوب القبيحة اللي بيعاقب عليها الشرع بالحدود. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الشيطان بيأمركم بالذنب من أقبح الذنوب، وهو الادعاء على الله بالكذب، زي اللي قالوا على أن الله مثلا له ولد، أو اللي قالوا أن له شريك في الملك، أو من يسمي الله بما لم يسمي به نفسه. يعني واحد عايز يتكلم عن إتقان الله للخلق فيقول الله ده هو مهندس الكون الأعظم. لا، ربنا لم يسمي نفسه مهندس، فحتى لو كانت نيتك طيبة لا يجوز انك تقول على الله ما لا تعلم. ربنا لم يسمي نفسه باسم نحن لا يجوز لنا نحن نسمي به. اقرأ كده الآية 170. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. الآية دي قمة في الموضوعية، قمة الموضوعية. الآية دي ضد الدين الموروث. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله، اتبعوا دين ربنا، قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. لا، اللي لقينا آباءنا عليه هو ده الأولى، ده اللي هنتبعه، الموروث اللي ورثناه عن أبونا وجدنا. طب ما هو زي ما الكفار قالوا كده ممكن مسلم أيضا يقول كده، ده غير مقبول انك تبقى مسلم لمجرد ان ابوك وجدك كانوا مسلمين، غير مقبول. ايه رأيك بقى؟ لازم تتعرف على عقيدتك وتفهمها، لا يجوز التقليد في العقيدة، يجوز التقليد في الفقه بس مش في العقيدة. انا سأقلد امام من ائمة الفقه، أبو حنيفة، الشافعي، مالك، الأوزاعي، أحمد بن حنبل، سفيان الثوري، المذاهب، مذاهب الإسلامية، هسمع الفتوى وأنفذها. ما عنديش بقى وقت أقعد أفهم هو إزاي استنبط هذه الفتوى والأدلة بتاعته إيه، مش مهم، خلاص أنا هتبعه، خلاص أنا بثق في أبو حنيفة، همشي على المذهب الحنفي. يجوز إنك تقلد من غير ما تفهم الأدلة والكلام ده في الفقه، لكن في العقيدة لا.
فيش تقليد في العقيدة،

0: لازم تؤمن بقلبك وبعقلك. الدين الموروث مرفوض. الإسلام انتقد الناس اللي بترث العقيدة. كذلك الناس اللي بتقول على الله ما لا تعلم وتدعي أنه هو الولد، وإذا قيل له متبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. تقول للشخص مثلا إيه مسيحي كده صاحبك ده ولا معك في زميلك وبتاع، يا أخي فكر شوية، تعال ندقق كده في الأمر ونشوف الكلام ده صح ولا غلط. يقولك بقولك إيه، أنا همشي على اللي اتولدت عليه ولقيت أبويا وجدي عليه، بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. طب يعني إيه آباءنا؟ ما كل إنسان عنده أب واحد. لكن آباءنا أبوك وعمامك وأجدادك دي اسمهم آباءك. دليل كده من سورة البقرة برضو الآية 133، أولاد سيدنا يعقوب قالوا له إيه؟ أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه، بني إسرائيل، ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة ونحن له مسلمون. إسحاق بس هو أبوه، إسماعيل ده عمه، وإبراهيم ده جده. قالوا آبائك ليه؟ لأن كلمة آبائك تشمل الآباء والأجداد والأعمام وكده. طيب الشخص اللي بيتبع آباؤه ده لمجرد ان هم آباؤه، مش لانه مقتنع بالكلام ده، القرآن بيرد عليه بيقول له ايه بقى؟ لان خلي بالك ممكن واحد ينظر للي هو بيعمله ده انه يعني انا مش شايف غلط في ان هو يمشي على آباؤه واجداده. يعني اولا ده ادب مع الاب، بر بالوالدين، ولاء واحترام لثقافة المجتمع وتراث المجتمع وكونسيرفاتيفز ومش عارف ايه، ونحترم التراث وتراث الاجداد. هي دي حاجة وحشة؟ حاجة وحشة في العقيدة، حاجة وحشة. القرآن بيرد بمنطق وبقوة، فبيقول له طب لو ابوك وجدك مجانين تتجنن انت كمان؟ هو كده ده معنى الآية. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. لا يعقلون يعني لا يفكرون، لكن لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. احنا بنتكلم عن ناس مجانين، يعني ناس لا تدرك أي شيء. لا يهتدون يعني تقول له يمين يمشي شمال، تايه ضايع. فالقرآن أخذ الشخص ده في الجدال وراح لأقصى احتمال، قال له طب لو أبوك مجنون هتمشي على خطواته برضه؟ طبعا الإجابة لا. يبقى القضية مش اتباع أعمى، القضية إنك لازم تفكر في أهم شيء في حياتك وهو علاقتك بالله. أنت بتعبد مين؟ لو نلاحظ الآيات كلها بتحرك داخل الإنسان قضية الثورة على الاتباع الأعمى. ركز معايا، هات 167 وبص فيها. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة، دول هما كانوا بيتبعوا اتباع أعمى، فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. يعني اللي اتبعوا الزعماء والمشاهير والفنانين ومصممين الأزياء واتباع أعمى هينقلب عليهم اتباعهم ده حسرات، هيتحسروا على هذا الاتباع الأعمى. كل مرة سمعوا كلامهم هيتحسروا حسرة وتبقى حسرات. هات 168، خلي بالك دي ثورة على الاتباع الأعمى. هات 168. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. نهى تاني عن الاتباع الأعمى لخطوات الشيطان، والشيطان إنس أو جن. ولد فاشل راح عمل قناة يوتيوب عمال ينشر منها الإلحاد، ما ده شيطان. في ناس بتتبعوا اتباع أعمى، ممنوع تتبع الشيطان اتباع أعمى، ولا حتى تتبع القادة والكلام ده لو هم غلط. وآخر حاجة بقى في 170 الآبائية، نهي عن الآبائية. ماشي على خطوات أبوه خلاص، لا. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، ولا حتى أبوك ولا جدك. فكر لنفسك. عشان كده الإسلام جذب الشباب وعزف عنه الكبار في السن. الكبار ما بيحبوش التغيير، الشباب بطبيعتهم يحبوا التغيير، يحبوا الثورة على القديم. فتجد ان الصحابة تقريبا كلهم كانوا تينيجرز، كانوا في سن الشباب، اقل من 20 سنة، 13 14 15 16 17، في السن ده دخلوا في مكة وكبروا بعد كده في الاسلام. لكن لان لقوا في الاسلام ما يناسب طبيعة الشباب، وهو الثورة على الموروث، على القديم، ثورة على عدم الموضوعية، ثورة على الغباء. طب مش ممكن يجي جيل يثور على الإسلام؟ لا طبعا لا يمكن. الله، طب ما احنا دلوقتي شايفين جيل بيرفض الإسلام. لا مش حقيقي، مفيش حد رفض الإسلام من الشباب. اللي بيقدم لهم أصلا ده مش الإسلام. الإسلام لو قدم زي ما قدمه النبي صلى الله عليه وسلم هيبقى جاذب للشباب، لكن ما يقدم في المنطقة العربية هو ثقافة عربية ذكورية منفرة عليها شوية بهارات كده بتدي ريحة إسلام، ويتقدم علينا ده الإسلام فبيرفضوه. اللي بيتقدم في الهند وباكستان وبنغلاديش ثقافة هندية ذكورية منفرة وعليها شوية بهارات تعطي كده بس ايه فليفر كده، يعني ريحة إسلام. ده بتحط بعد ما بيعملوا البتاع بيرشوا كده رشة بتاع ده اسمه ايه ده قرفة ولا حاجة، هو كده. فالشباب رافض الكلام ده، الشباب دول مساكين ما رفضوش الإسلام. الإسلام لازم يقدم صافي. الإسلام هو دين الله الواحد اللي ربنا اختاره للبشر كلهم، إذا لازم يكون مناسب للناس كلها، لازم يكون مناسب للبيض وللسود وللعرب وللهنود وللرجالة وللنساء وللكبار وللصغار وللطوال وللقصيرين وللتخان وللرفيعين، كله لازم يناسب كل الناس. ايه الشيء المناسب لكل الناس؟ لما تروح عند ناس يسألوك تحب تشرب شاي او تحب تشرب قهوة، ليه؟ ما بيحط لكش الشاي على طول، لان في ناس ما تشرب الشاي مش مناسب بالنسبة لها، في ناس ما تشربش قهوة، فلازم يسألني قبل ما يجيب لي قهوة، صح؟ لكن ايه الحاجة الوحيدة اللي بتقدم ليك بدون سؤال؟ ده الماء. عمر حد سألك بتشرب مية؟ تضحك طبعا، السؤال مضحك. ايه الفرق بين المية والشاي؟ ما الاتنين سوائل وخلاص. لا طبعا، لا طبعا، الماء مقبول من كل الناس لانه ملوش لون. لو كان الماء لونه لون حلو مثلا ازرق، لون جميل، بعض الناس ما كانتش هتشربه. لكن لو كان مثلا لونه اصفر، لون حلو بس اكيد في ناس كتير مش هتشربه. الميه كمان من غير ريحه، لو كان الماء له ريحه حلوه مسك، بعض الناس مش هتشربه. لو كان له ريحه زهر، بعض الناس مش هتشربه. الماء كمان طعمه مستساغ لانه لا حادق ولا حلو، حتى بنقول زي الميه، صح؟ إذن عشان الماء صافي بيناسب الناس كلها، لازم الإسلام يقدم صافي. محدش يحاول يلون الإسلام بلونه. للأسف العرب عربوا الإسلام، والفرس فرسوه، والهنود هندوه، والذكور خلوه ذكوري، والإناث يخلوه أنثوي. ده كله ظلم للإسلام وصد عن سبيل الله. الإسلام صافي زي المية، حتى ان اسمه مش على اسم انسان ولا منطقة جغرافية ولا جماعة من الناس او قبيل. المسيحية على اسم السيد المسيح بني ادم، من اجمل 5 بني ادمين، بس بني ادم برضه، يعني حددنا الدين كده. الهندوسية على اسم الهند، منطقة جغرافية، ما اتمع شوف كم حد يقول لك الهندوسية، تيجي لك الهندوسية ولا تحس باي كده، انا مالي انا هندي. بقت محدودة. اليهودية على اسم قبيلة يهوذا، جماعة من الناس. الإسلام على اسم مين؟ حد عمره فكر في دي؟ على اسم سيدنا محمد؟ مش على اسم سيدنا محمد، بالعكس، ده احنا لما بيتقالنا محمدنز بنعتبرها إهانة، مع انها مش إهانة ولا، بس يعني ليه؟ ما احنا عشان احنا مش محمدنز، احنا مسلمين زيه، زي محمد وزي عيسى وزي موسى وزي إبراهيم. الإسلام هو الاستسلام الكامل لأوامر الله والتسليم الكامل. فإحنا لازم ما نظلمش الإسلام بأننا نقدم الإسلام صح للناس، علشان لو إحنا فعلا عايزين نقيم على الناس الحجة. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ما رزقتنا ما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهلنا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين، واجعلنا ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم أحيي قلوبنا بحبك واجعلنا لك كما تحب. اللهم اجعلنا نحبك بكل قلوبنا ونرضيك بكل أجسادنا. اللهم اجعل حبنا كله لك وسعينا كله في مرضاتك. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومغفرة ذنوبنا. أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا التدبر في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فبحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه. اكفنا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا شر كل من يكيد لنا ولهم، واحفظنا وإياهم من شرورهم، ونجعلك اللهم في نحورهم، فأنت الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم بحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه، أيد بنصرك المرابطين في الأرض المباركة فلسطين، وكن مع إخواننا في تركستان الشرقية وفي الشام وفي كشمير وفي سريلانكا وفي الهند، وانصر كل من نصرهم واخذل كل من خذلهم، وطهر المسجد الأقصى من الدنس فإنهم لا يعجزونك. اللهم من قضى منا بالوباء المنتشر فاكتبها له شهادة، ومن كان منا أو من أحبابنا أو من إخواننا أو من أخواتنا أو من مشايخنا مريضا به أو حاملا له، فألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجل، ومن لم يصب به فقه شره وأبعده عنه، ولا تسلطه إلا على أعدائك وأعداء دينك وأعداء أوليائك. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك، والتقت يا ربنا على طاعتك، وتوحدت على دعوتك، وتعاهدت على نصرة شريعتك. فوثق اللهم رابطتها، وأدم ودها، واهدها سبلها، واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها يا ربنا بمعرفتك، وأمتها يا مولانا على الشهادة في سبيلك. إنك نعم المولى ونعم النصير، وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع ده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونراكم غدا بإذن الله في نفس هذا الموعد إن كنا من أهل الدنيا.
1: قدمنا إلى حضراتكم دروس تدبر القرآن الكريم مع فضيلة الدكتور فاضل سليمان.

0: impressive accountancy, your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
1: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة Cash Flow، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفع، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
2: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
1: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
2: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
3: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
1: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيدير المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
2: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد: 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
1: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
4: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
1: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
5: نحن لم نحمي الجباه قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
1: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.
6: هيا

0: إذاعة الصوت الإسلامي وبالتعاون مع
1: دار الفتوى، إذاعة القرآن الكريم من لبنان. بداية الهداية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله يصطفي من خلقه أئمة وأعلاما، والصلاة والسلام على خير البشر خلقا وعلما وإيمانا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين كانوا صفوة الناس خلقا وعلما وإيمانا. وبعد، إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونحيي فضيلة الشيخ مالك جديدة مدرس الفتوى في عكار، أهلا وسهلا بكم عندنا.
1: أهلا بكم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: عرفنا أمس أن الإمام الغزالي رحمه الله تعالى توفي في طوس يوم الاثنين 14 من جماد الآخرة سنة 550، وله من العمر 55 عاما، يعني عندما اعتكف كان صغيرا نسبيا.
1: نعم، قلنا أن الإمام الغزالي رضي الله عنه حينما طارت شهرته وامتلأت يعني الدنيا بمكانة هذا الإمام الغزالي، كان الإمام الغزالي في 30 من عمره. يعني قلنا أن الإمام إمام الحرمين قال عنه وهو ما زال في بدايات الطلب، قال عنه الغزالي بحر مغدر. فهذا الإمام الغزالي لا شك من الأئمة كذلك القلائل الذين قلت أعمارهم من حيث عدد السنوات
0: وكثر عمله.
1: نعم، ويعني كما يقول ابن عطاء الله السكندري، تذكرت قولا له يقول: رب عمر قلت آماده وكثرت إمداداته، ورب عمر طالت آماده ولكن قلت فوائده. فلذلك الإمام الغزالي من هؤلاء الناس. طبعا الإمام الشافعي سبق الإمام الغزالي، وهو إمام مجتهد مقلد في العالم الإسلامي، ولم يعمر كثيرا الإمام الشافعي. الإمام النووي الإمام الذي ملأ الدنيا وشغل الناس كذلك لم يعمر كثيرا. هناك أئمة أدهشوا العالم، ومن أعجوبة الأئمة في هذا الباب الذين شغلوا الدنيا كذلك الإمام عبد الحي اللكنوي. وقد توفي رحمه الله وهو في 39 من عمره، يعني 4 أشهر، وترك أكثر من 120 مؤلف. ومؤلفات الإمام عبد الحي اللكنوي في عيون العلم، يعني في أعقد مسائل العلم في الجرح والتعديل وأمثال ذلك، وهو إمام من بلاد الهند. وهناك أئمة كثر من هذا الطراز الذين
0: بارك الله لهم في عمرهم،
1: كانت قصيرة ولكن بورك لهم في أزمانهم وفي أعمارهم.
0: مولانا، أثناء قراءتي لكتاب بداية الهداية للإمام الغزالي استوقفتني كلمة قالها المحقق: وفاته كانت قدس الله روحه بطوس. تعبير قدس الله روحه ماذا يعني ولمن يقال؟
1: نعم، الإمام الغزالي رضي الله عنه من الأئمة الربانيين الذين حالتهم من الصفاء ما زالت تطبع الكثير من عالمنا الإسلامي. قدس الله روحه، طبعا هناك دعاء ينبغي أن يقال، يعني من آداب العلم أو من الآداب مع أهل العلم أو مع العلماء أو مع الصالحين، أن نترحم على من مات منهم وأن نترضى على الصحابة. وكما ذكر علماء الحديث أنه إذا ذكر الصحابي فينبغي أن يترضى عليه، هذا من الأدب في العلم. وإذا ذكر أحد من الأئمة أو التابعين أو تابع التابعين فيقال رحمه الله. وهذا ليس يعني من باب حسم هذه المسألة، معنى ذلك أنه لا يجوز أن نقول لغير الصحابة رضي الله عنهم، هذا طبعا أمر، لأنه دعاء في الحقيقة. الأدعية هذه ليست قاصرة على رضي الله عنه، وليست قاصرة على كذلك رحمه الله. وإنما هناك أدعية كثيرة تفنن فيها العلماء، من هذه الأدعية قدس الله روحه
0: أو سره،
1: أو قدس الله سره، أو نور الله ضريحه، أو طيب الله ثراه، أو ما شابه ذلك. في هناك أشياء كثيرة جدا جدا. طبعا قدس الله روحه أو قدس الله سره، كلمة قدس يلي هي من القدس في الأساس، القدس وسواء بالضم أو بسكون الدال هي الطهر، هي الطهر. ومنه تسمى الجنة حظيرة القدس في في في هذا الباب. ولذلك يعني قدس الله يعني بمعنى طهر الله. سره هنا العلماء تكلموا عدة مسائل. الذين قالوا روحه بعض العلماء قصدوا بسره روحه.
0: نعم. لأن الروح سر.
1: لأن الروح سر، لأن الحقيقة السر، السر هو ما يكتم. هو الشيء المكتوم.
0: نعم.
1: فلما يقولون قدس الله سره معنى ذلك روحه لأنها هي من السر، أو قدس الله سره بمعنى طهر الله قبره بما هذا من الدعاء، وإذا طهر الله قبره من العذاب من أي شيء آخر معنى ذلك هو دعاء بأن يكون القبر روضة من رياض الجنة.
0: نعم.
1: أو قدس الله قلبه لأن القلب كذلك سر من الأسرار. فالمقصود في هذا كما يتحدث العلماء هو بهذا المعنى
0: الدعاء.
1: نعم. هذا الدعاء في الحقيقة شاع عند كثير من العلماء وخصوصا المتأخرين، ولكن كان المعروف قديما أنه يقال في العلماء الذين تميزوا بالربانية في هذا الباب، تميزوا في العلم وتميزوا مع العلم بالربانية الصفة التي غلبت عليهم في هذا الباب، ولذلك قاله مثلا الكثير من العلماء في كثير من شيوخهم الذين تميزوا بهذا التميز. فنجد مثلا أن ابن تيمية رحمه الله يقول هذه الكلمة في الشيخ الإمام عبد القادر الجيلاني.
0: نعم.
1: ويكثر من ترداد هذه الكلمة له، ونحن نعلم من هو الإمام عبد القادر الجيلاني في العلم وفي التزكية وفي يعني الربانية. كذلك قالها الإمام ابن القيم في شيخه ابن تيمية وأكثر من ذلك، وكذلك قالها الإمام ابن الملقن وهو الإمام الحافظ والفقيه، قالها كثيرا في الإمام النووي رحمه الله تعالى. ونحن نعلم أن الإمام النووي كيف تميز كذلك في الربانية، وهو يعني قريب جدا إذا أردنا أن نقول لحالة الإمام الغزالي، سواء في الورع سواء في الزهد سواء في البعد عن الشهرة سواء في التحري للحلال.
0: نعم.
1: وهناك يعني أشياء كثيرة من أخبار الإمام النووي تدهش الناس في هذا الباب. لذلك هذا الدعاء شاع عند علمائنا في كل من عرف بالحالة التي يغلو فيها الصفاء وتغلو عليها روحانية هذا العالم مع العلم الذي قد يكون تميز به.
0: نعم. حالة وفاة الإمام الغزالي هل انسحبت على كثير من علمائنا أيضا الكبار؟
1: حالة الوفاة أم حالة الاعتكاف أو حالة
0: الوفاة التي توفي عليها جهد نفسه وطلب الكفن ثم استسلم لله سبحانه وتعالى.
1: نعم. طبعا الذي يقرأ يعني هذه ممكن أن تجمع في كتب في الحقيقة ممكن أن تجمع في كتب، وهناك يعني هناك ربما في كتاب للأستاذ عبد الرحمن السنجري اسمه عظماء على فراش الموت.
0: نعم.
1: يعني كيف تصرفوا على فراش الموت، وهذا شيء معروف الذي يقرأ مثلا في أي صفحة من صفحات الأئمة السابقين رضوان الله عليهم يجد أن هناك استشفاف لحالة القدوم على الله.
0: نعم.
1: يعني هناك يعلم الواحد منهم أن الآن حان الأوان ليرحل، ولذلك كان البعض منهم يحفر القبر وينزل به قبل أيام، ينزل بهذا القبر ويقيس القبر وينظف هذا القبر وما شابه ذلك ليستعد أنه بعد أيام هو سيأوي إليه. وهذه حالات معروفة كما قلنا، وخصوصا من يريد يعني أن يتتبع ذلك ممكن أن يرجع إلى كتاب سير أعلام النبلاء.
0: نعم.
1: ليجد الخاتمة لهؤلاء العلماء الذين استشفوا حجب الغيب وعلموا أن القدوم على الله سبحانه وتعالى أو أن الآخرة أصبحت أقرب إليهم من الدنيا.
0: نعم.
1: نعم.
0: هذا بالنسبة للوفاة، ماذا عن التحول الذي طرأ على حياة الإمام الغزالي رضي الله تعالى عنه من إنسان عالم للعلم فقط ثم تحول إلى إنسان يحمل العلم لله يقصد به وجه الله تعالى وأيضا زكى نفسه خلال سنوات عشر؟
1: نعم. هذه حالات طبعا قلنا تميز بها عدد من الأئمة، ومن هؤلاء العظماء الذين تميزوا بذلك الإمام الغزالي رضي الله عنه، لكن هناك علماء سبقوا الإمام الغزالي بذلك.
0: نعم.
1: وهناك علماء كذلك أتوا بعد الإمام الغزالي وكانت لهم نفس الحالة المشابهة التي عاشها الإمام الغزالي. من هؤلاء مثلا داود الطائي.
0: نعم.
1: الإمام داود الطائي وهو إمام بلغ رتبة عالية في الفقه وفي العلم، وهو من تلاميذ الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وحينما ذكر الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه في بعض مجالس سفيان أو بعض مجالس الأئمة وأنه أخطأ في كذا وكذا، قال لهم، قالوا هؤلاء الأئمة وأن لأبي حنيفة أن يخطئ، وفي مجلسه مثلا داود الطائي وهو من هو في الزهد والورع، وهناك محمد بن حسن وهو من هو في اللغة، وهناك زفر وهو من هو في القياس، وهناك أبو يوسف وهو من هو في،
0: يعني حوله أفزاز،
1: يعني هؤلاء الأفزاز لا يسمحون للإنسان أن يخطئ، وإلا هذا ينبه وهذا ينبه. يعني لو أن الإمام مثلا رضي الله عنه لو كان هناك تقصير في جانب الزهد والورع لا يمكن أن يسكت الإمام داود الطائي. الإمام داود الطائي رضي الله عنه لما كان يطلب العلم وطلب وطلب وطلب العلم حتى برز على أقرانه، وأصبح له كذلك شهرة مع الأئمة الذين تميزوا في حلقة الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه. والإمام أبو حنيفة رضي الله عنه لما سئل عن تلاميذه الخواص قال فيهم أن هناك حوالي 32 منهم يصلحون للقضاء، وكان القاضي عندهم في وقت ينبغي أن يكون مجتهدا، والقاضي عندهم له شأن كبير جدا. فقال هؤلاء يصلحون للقضاء، هناك 4 يصلحون لأن يكونوا في رتبة قاضي القضاة، وهناك 2 يصلحون لأن يكونوا لتأديب القضاة وقاضي القضاة. يعني الإمام يقول في تلاميذ هذا ما هؤلاء التلاميذ. الإمام داود الطائي وهو يطلب العلم في هذه المرحلة سأل الإمام أبا حنيفة سؤالا وقال له يا إمام هل بقي من العلم شيء أو هل بقي علينا شيء؟ قال نعم. قال وماذا؟ قال العمل بالعلم. قال يعني هذه وسيلة، هذه الوسيلة، أما الوسيلة فقد حصلناها،
0: بقي الثمرة.
1: نعم بقي الثمرة. فهنا علم داود الطائي أنه الغاية من العلم هو العمل، فانصرف إلى الزهد فأصبح أزهد أهل عصره الإمام داود الطائي، حتى أنه مما روي عنه أنه ما كان يأكل الخبز حتى لا يضيع الأوقات، وإنما كان يشرب الفتيت. فقيل له في ذلك قال بين مضغ الخبز وشرب الفتيت قراءة 50 آية.
0: ما هو الفتيت؟
1: يعني يضع الخبز في
0: بالمرق
1: بالماء، يضع الخبز
0: يصفى مضغه ويصفى
1: فيشرب الخبز مع الماء حتى لا يلتهي بالمضغ. فقال بين هذا وهذا قراءة 50 آية. فلذلك ما كان يضيع الأوقات، وتميز الإمام داود الطائي ويضرب به المثل الآن في الزهد. ولو فتحنا كتاب الإمام الغزالي يمكن في أبواب كثيرة منه لوجدنا أن الإمام الغزالي يستشهد بكلام وبزهد وبأحوال الإمام داود الطائي. فطبعا هناك أئمة تميزوا كثر في هذا الباب، ومن هؤلاء الأئمة الكثر حقيقة الذين كان ربما تقتحمهم العين إذا نظر إليهم الواحد من حيث المظهر، ولكن إذا سئل عن المسائل أو إذا طرحت مسألة علمية تدفق كالسيل.
0: إذن لا يعتقد السائل أن هذا الإنسان يمكن أن يجيب عن هذه الأسئلة التي تطرحها؟
1: نعم، لما قيل للإمام الغزالي كان في دمشق في مسجد دمشق واعتكف هناك، ووجد بعض العلماء يعني أئمة الشام في هذا المسجد، وجاء رجل يسأل هؤلاء الأئمة عن سؤال فسألهم فتحيروا ولم يجيبوا، فأراد أن يرجع، فكان الإمام الغزالي قد رأى هذا الرجل وأنه لم يحظى بجواب عند هؤلاء الأئمة، فقال له عن ماذا كنت تسأل؟ فهذا الرجل انتفض في وجهه قال هؤلاء الأئمة لم يجيبوا وأنت هذا الإنسان، وظنه إنسان من السؤال من الذين يمدون اليد أو ما شابه ذلك وأنت تجيب. فالإمام الغزالي لما حاور الرجل قليلا وسمع السؤال فنادوا أهل العلم الذين وجدوا في المسجد، نادوا هذا الرجل قالوا له ماذا قال لك هذا الرجل؟ قالوا يسأل عن ماذا كنت أسأل. قالوا له نادر هذا الرجل، فنادوا الإمام الغزالي وسألوه عن السؤال، فأجاب الإمام الغزالي، فعلموا شأن الإمام الغزالي وقالوا للرجل أن ينطلق بهذا الجواب، وأقبلهم على الإمام الغزالي وأصروا أن يتعلموا عنده. بعد مباحثات مع الإمام الغزالي تبينت لهم مكانة الغزالي. وهنا قلنا نحن أن الإمام الغزالي لما أصروا أن يأخذوا عليه، الإمام الغزالي غادر من اليوم الثاني وفقد
0: يعني هذا بعد مرور 10 سنوات على اعتكافه كشف أمره فيما بعد،
1: كشف أمره وغادر الإمام الغزالي في هذه الحالة. الحقيقة أولئك الأئمة يعني هم كسر، وخصوصا من يقلب صفحات الكتاب الشهير حلية الأولياء للإمام أبي نعيم يجد أن هناك من الأئمة كسر من تميزوا بقريب من حالة الإمام الغزالي رضي الله تعالى عنه.
0: سنبدأ الآن بكتاب بداية الهداية، بعدها نستوفينا بعض المعلومات السريعة عن الإمام الغزالي رضي الله تعالى عنه وأرضاه وأسكنه فسيح جنانه. يقول الإمام الغزالي: حجة الإسلام وبركة الأنام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي قدس الله روحه ونور ضريحه آمين، الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه من بعده. أما بعد، فاعلم أيها الحريص المقبل على اقتباس العلم المظهر من نفسه صدق الرغبة وفرط التعطش إليه، أنك إن كنت تقصد بطلب العلم المنافسة والمباهاة والتقدم على الأقران واستمالة وجوه الناس إليك وجمع حطام الدنيا، فأنت ساع في هدم دينك وإهلاك نفسك وبيع آخرتك بدنياك، فصفقتك خاسرة وتجارتك بائرة، ومعلمك معين لك على عصيانك وشريك لك في خسرانك، وهو كبائع سيف من قاطع طريق، كما قال صلى الله عليه وسلم: من أعان على معصية ولو بشطر كلمة كان شريكا له فيها. إذن هذه مقدمة لطلاب العلم.
1: لا شك هذه المقدمة لا بد منها لكل من يسلك في مدارج العلم، وأن يتنبه لهذه المسألة حتى يحصل ويحقق النية. لأن هذا الأمر حتى الإنسان لو طلب أي علم من العلوم بدون نية فهو خاسر في محاله،
0: حتى العلوم الدنيوية،
1: حتى العلوم الدنيوية، لأن كل عمل من الأعمال المباحة نحن هناك سجال وهناك معركة لابد أن يخوضها الإنسان مع الشيطان، والشيطان يحاول أن نخسر الآخرة، ونحن يجب أن نكسب الآخرة، هذا الواجب علينا. فلذلك من أهداف الشيطان التي ينتقل فيها الشيطان يعني يبدأ بداية يطلب من الواحد والعياذ بالله أن يكفر، ولذلك تأتيه للإنسان قد تراوده من الأفكار والوساوس التي تشكك الإنسان في عقيدته. وهذا تحدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: يأتي الشيطان لأحدكم فيقول له: من خلق كذا ومن خلق كذا؟ فيقول: الله. ثم يقول له: من خلق الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذا الشيطان وأن هذا الوسواس يأتي على الناس، وهذا لا ينجو منه أحد، هذه الوساوس. الشيطان إن لم يستطع أن يغري الإنسان بالكفر وبالإلحاد ينزل معه درجة إلى الكبائر ويغريه بالكبائر، ويصور له أن هذا الفعل، إن لم يستطع أن يصور له أن هذا ليس فيه شيء وما شابه ذلك، يقول له: هي معصية وتتوب في هذا الأمر. فإن وقع الإنسان في حبائل الشيطان نال منه الشيطان ما يريد، فإن لم يفعل تنزل معه درجة إلى المحرمات العادية ليهون عليه الأمر، فإن لم يستطع أن يغريه بذلك تنزل معه إلى المكروه، فإن لم يستطع نزل معه إلى مرتبة المباح. ماذا يريد الشيطان من مرتبة المباح؟ ما هو مباح؟ لأنه عمل بدون أجر. من منا يقبل أن يوظف في وظيفة من الوظائف المهمة لكن بدون أجر؟
0: لا أحد يقبل.
1: يعني الإنسان لو قيل له أنه يوظف في وظيفة معلم بأجر مثلا معين، أو يوظف مدير في مؤسسة كبيرة وعظيمة ولكن بدون أجر، لا يرضى بهذا مطلقا. فالإنسان الذي يعمل في دائرة المباح وينفق كل عمره في دائرة المباح هذا في الحقيقة من الخاسرين. ولذلك العلم أي علم لابد له من نية، فبداية الأمر بداية كل سلوك لابد أن نصحح النية في هذا الباب. لذلك الإمام الغزالي يبدأ في بداية الأمر فينبه هذا الإنسان أن هذه الرغبة حتى في الطلب إن لم تكن هذه الرغبة مصحوبة بالنية الصالحة فمعنى ذلك هذا الاجتهاد يعني الإنسان يجتهد في هلاك نفسه ويجتهد في ضياع نفسه. وهنا الخسران الأكبر أن الإنسان قد يجد لذة في الطلب ويجد لذة في العلم، ولكن من حيث لا يشعر هو يسعى في دمار نفسه فعلا، لأنه من الذين يحسبون أنهم يحسنون صنعا لا يشعر بأنه هناك من يرتكب المعصية ويعرف أنه على المعصية، ولكن هناك من يعصي وهو في ثوب الطاعة وهنا أخطر. فهذا أن يظهر للإنسان أنه فعلا وهو في حالة الطاعة هو يعصي، هنا الأمر الذي يحتاج
0: هنا الأخطر.
1: نعم هنا ينبغي الإنسان أن يتفطن لمثل هذه الحالات.
0: سنحاول أن نوسع هذا الأمر في حلقة الغد إن شاء الله.
1: إن شاء الله تعالى.
0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: بداية الهداية، إعداد وتقديم الشيخ مالك جديدي، حاورت هند عجوز.

0: صلوا عليه.
1: هنا إذاعة الصوت الإسلامي.
2: Pure Hearing Bridge Clinic. فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن، بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية. نقص السمع يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر. احرص على إجراء فحص سمع دوري في Pure Hearing Bridge Clinic لاكتشاف أي مشكلة مبكرا والاستمتاع بصوت من تحب بثقة وراحة. اطلب من طبيبك تحويلك إلى عيادتنا أو زر عيادتنا مباشرة لفحص السمع وتنظيف الأذن في لاكنبا على العنوان 102A Halden Street، وللحجز الاتصال على الرقم 04784-5577. كل خدمات السمع مجانية للمتقاعدين ولمن يحملون بنشن كارد مع قسيمة بقيمة $30 من كولز للمؤهلين لاستخدام السماعة.
3: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرائقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلهال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي، 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمان العربية والسوبر ماركت.
2: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت ببينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بسئتكن ما زال معكن. رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكتر وأنواع أكتر من العطور والروائح العالمية.
4: Visit us in-store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center. Near Coles, Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
2: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
5: يا هلا بليلة لجانا، نور البدر بسمانا.
3: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
5: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
2: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم

0: 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 باسيفيك بالمز سيركت هوكستون بارك.
1: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
2: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر؟
1: هي ذاتها يا الله، ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
2: شو يعني كل شي؟
1: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
2: في عندهم دواء بالصيدلية؟
1: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
2: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
1: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
2: تفتح كل يوم؟
1: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
2: شو العنوان؟
1: فارماسي فور ليس 154 وولدرن رود شستر هيل.
2: والتليفون
1: 9644-8727.
2: أول دواء
1: يا سلام.
0: يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى أريبيان ترافل في بانشبو. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات، ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. أرابين ترافل خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl، للاتصال 9759-8855.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

يسوق الله تعالى بعظيم قدرته السحاب قطعا متفرقة من أماكن شتى، ثم يؤلف بينها توليفا يفوق الخيال، لنراها هائلة كالجبال متلاحمة بدون أي انفصال. مشهد آخر مهيب جليل، لكنه ماتع وجميل، وهو رؤية الودق أي المطر يخرج من خلال هذا السحاب على هيئة نقط متفرقة متناثرة تتتابع بحساب، وذلك ليحصل بها النفع من غير ضرر أو خراب، فتمتلئ بالمياه الغدران وتتدفق الخلجان وتسيل الأودية نابضة بالحياة للإنسان والطير والنبات والحيوان. ومشهد آخر أكثر مهابة، حينما ينزل الله البرد، وهو عبارة عن حبات من الثلج هائلة العدد، فيصيب ما شاء الله أن يصيب، وينصرف عما شاء الله بتقدير عجيب. والبرق له نور خاطف وضياء كاشف، من شدته يكاد يخطف الأبصار، وهو آية عجيبة من دلائل قدرة الواحد القهار.

والله تعالى بتدبيره يقلب الليل والنهار بين حر وبرد وطول وقصر وظلمة وضياء. ويا لها من آيات للناظر وعلامات لذوي البصائر من أصحاب العقول النافذة والألباب المتكاملة والأفهام المستوعبة، تلك التي تتجاوز ما تشاهد وتتعدى المنظور لتصل إلى بواطن الأمور. والمرء إن كانت له فكرة ففي كل شيء له عبرة.

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة العصر، نبقى مع ما تيسر من أي ذكر الحكيم.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي، من أول سورة الرحمن إلى آخر سورة الحديد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر لمعيقلي، من أول سورة الرحمن إلى آخر سورة الحديد.
1: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for أذان العصر.
2: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

يا رب في ذكرك رضا لك ورضا علي، وإزالة هم وجلب سرور، وطرد شيطان، وملء القلب بنور. يا رب ذكرك قوت القلب ومتعة المحب، فاجعلني يا رب من الذاكرين الشاكرين لفضلك، وقربني منك كلما هربت خطوتي لطريق يفصلني عنك، واجعلني مستغفرا شاكرا ذاكرا يا رب العالمين. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، وأسألك العافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وأمن روعاتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي، وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا أرحم الراحمين يا الله.

لا إله إلا أنت العظيم الحليم، لا إله إلا أنت رب العرش العظيم، لا إله إلا أنت رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم نجنا من كل شر تعلمه ولا نعلمه، وفارق بيننا وبين أصحاب السوء، وقرب بيننا وبين أوليائك الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم هون علينا عذاب الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة، وأدخلنا برحمتك جناتك لا بعملنا، وثبت الإيمان في قلوبنا، وهبنا من لدنك علما وحكمة، وعلمنا ما لم نكن نعلم، إنك أنت علام الغيوب يا أرحم الراحمين يا

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي زين مقاصير القلوب وأظهر سرائر الغيوب، باب كل طالب ودليل كل محجوب. وصل وسلم اللهم عليه ما طلعت شمس الأكوان على الوجود، وصل وسلم وبارك على من أفاض علينا بإمداده سحائب الجود، يا الله يا رحمن يا رحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تدني بعيدنا إلى الحضرات الربانية، وتذهب بقريبنا إلى ما لا نهاية له من المقامات الإحسانية. وصل اللهم عليه صلاة تنشرح بها الصدور، وتهون بها الأمور، وتنكشف بها الستور، وصل تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة الرضا، وارض عن أصحابه

اكثروا من ذكر الله تعالى. اكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. اكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه 1000 دينار، فقال ائتني بالشهداء أشهدهم، فقال كفى بالله شهيدا، قال فأتني بالكفيل، قال كفى بالله كفيلا، قال صدقت، فدفعها إليه إلى أجل مسمى، فخرج في البحر فقضى حاجته، ثم التمس مركبا يركبه يقدم عليه للأجل الذي أجله، فلم يجد مركبا، فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها 1000 دينار وصحيفة منه إلى صاحبه، ثم زجج موضعها أي أصلحه، ثم أتى بها إلى البحر فقال اللهم إنك تعلم أني كنت تسلفت فلانا 1000 دينار فسألني كفيلا، فقلت كفى بالله كفيلا، فرضي بذلك، وسألني شهيدا فقلت كفى بالله شهيدا فرضي بذلك، وإني جهدت أن أجد مركبا أبعث إليه الذي له فلم أقدر، وإني أستودعكها، فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه، ثم انصرف وهو في ذلك يلتمس مركبا يخرج إلى بلده، فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركبا قد جاء بماله، فإذا بالخشبة التي فيها المال فأخذها لأهله حطبا، فلما نشرها وجد المال والصحيفة، ثم قدم الذي كان أسلفه فأتى بال1000 دينار فقال والله ما زلت جاهدا في طلب مركب لآتيك بمالك، فما وجدت مركبا قبل الذي أتيت فيه، قال هل كنت بعثت إلي بشيء؟ قال أخبرك أني لم أجد مركبا قبل الذي جئت فيه، قال فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت في الخشبة، فانصرف بال1000 دينار راشدا. رواه البخاري. وصدق الرسول الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.
2: برامج واعية في خدمة الجالية، إذاعة الصوت الإسلامي.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة، يعدها ويقدمها الدكتور أحمد العقاد.

26 قطاع غزة. استشهد 5 فلسطينيين وأصيب عدد آخر في هجمات إسرائيلية على قطاع غزة ضمن الخروقات المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. وأفاد مصدر طبي بوصول جثامين 3 فلسطينيين وعدد من المصابين إلى مستشفى الشفاء إثر غارة شنتها مسيرة إسرائيلية على مركبة مدنية في حي تل الهوى جنوب مدينة غزة. وفي وقت سابق أمس استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون إثر غارة شنتها مسيرة إسرائيلية على مدخل بناية سكنية قرب متنزه بلدية غزة وسط المدينة. وقال مصدر طبي إن مستشفى الشفاء استقبل جثماني شهيدين وعددا من المصابين بجروح متفاوتة جراء الغارة الإسرائيلية. وفي حوادث أخرى أصيب 10 فلسطينيين بينهم 5 صيادي أسماك بنيران الجيش الإسرائيلي شمال ووسط وجنوبي القطاع. وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان إن طواقمها نقلت 5 صيادي أسماك أصيبوا بنيران زوارق حربية إسرائيلية قبالة ساحل مدينة غزة إلى مستشفى الشفاء ومستشفى السرايا الميداني. وقال شهود إن زوارق حربية إسرائيلية أطلقت النار والقذائف تجاه مراكب الصيادين أثناء عملهم قبالة ساحل مدينة غزة ما أدى إلى إصابة عدد منهم. ويواجه صيادو الأسماك في غزة قيودا على الوصول إلى البحر منذ بدء حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة في 8 من أكتوبر تشرين الأول 2023. القدس المحتلة. جدد وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إتمار بن غفير اقتحامه المسجد الأقصى بحماية الشرطة فيما أظهرت صور متداولة أداء صلوات داخله. وقال مسؤول في دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس فضل عدم الكشف عن اسمه إن بن غفير اقتحم المسجد الأقصى برفقة حراسة شرطية وعدد من المستوطنين الإسرائيليين. وأظهرت صور متداولة على منصات التواصل الاجتماعي بن غفير وهو يؤدي صلوات من الناحية الشرقية من المسجد الأقصى. وسبق أن اقتحم بن غفير المسجد الأقصى عدة مرات وسط انتقادات فلسطينية وعربية وإسلامية ودولية. وعادة ما ينفذ بن غفير زعيم حزب القوة اليهودية اليمين المتطرف اقتحاماته للمسجد دون إعلان مسبق. لندن. أفادت وسائل إعلام إيرانية اليوم بإيقاف ناقلة نفط سعودية في أثناء عبورها الممر الجنوبي لمضيق هرمز، ولم يصدر تأكيد سعودي بعد، فيما في وقت سابق قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت بلاغا عن واقعة تتعلق بناقلة نفط وقوات عسكرية في المحيط الهندي دون تقديم مزيد من التفاصيل. واشنطن. وصف النائب الديمقراطي الأمريكي تيد ديو الرئيس دونالد ترامب بأنه مختل ذهنيا بعد نشره مقطع فيديو مولدا بالذكاء الاصطناعي يصور تدمير جزيرة خرج الإيرانية، متسائلا عن جدوى تدمير الجزيرة إذا كانت الولايات المتحدة كما يقول ترامب تسيطر بالفعل على مضيق هرمز. وقال ليو في منشور على منصة إكس إن رئيس الولايات المتحدة مختل ذهنيا وكان كذلك منذ فترة طويلة، مضيفا أن ترامب تخيل تفجير جزيرة خرج الإيرانية لكن ذلك لم يحدث. وجاء تعليق ليو بعدما نشر ترامب على منصته تروث سوشيال مقطعين مصورين مولدين بالذكاء الاصطناعي يظهران انفجارات ضخمة تلتهم جزيرة خرج وأرفقهما بعبارة جزيرة خرج تفجر إلى أشلاء، ولم يقدم الرئيس الأمريكي أي تفاصيل أو أدلة تثبت وقوع هجوم على الجزيرة. واشنطن.

0: أشكلت قناة فوكس نيوز نقلا عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يتوعد بتوجيه ضربة قوية بعد أن أطلقت إيران صواريخ ليلا على قاعدتين جويتين أمريكيتين في الأردن ردا على الهجوم الأمريكي على جزيرة لارك الإيرانية. ونقل مراسل فوكس نيوز عن ترامب قوله للقناة: سنضربهم بقوة، سيكون هناك رد. ووصف مصدر إيراني كبير في تصريحات لوكالة رويترز الأعمال القتالية التي اندلعت ليلا بين الولايات المتحدة وإيران بأنها مواجهة محدودة، لكنه أضاف أن طهران سترد بقوة إذا تعرضت لهجوم آخر، وهذه أول مواجهة عسكرية بين البلدين منذ أواخر يوليو تموز الماضي. ونقلت فوكس نيوز عن ترامب قوله أيضا إن الدفاعات الجوية الأمريكية أسقطت جميع الصواريخ الإيرانية التي كان من الممكن أن تلحق ضررا، وأن العقوبات الاقتصادية الأمريكية الجديدة المفروضة على إيران تحدث أثرا كبيرا. وأوقعت الغارات الأمريكية على جزيرة لارك الإيرانية وفق الحرس الثوري عددا من القتلى والجرحى في أول تصعيد مباشر بين واشنطن وطهران منذ أسابيع. أبو ظبي. أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن القوات الجوية تعاملت مع طائرة مسيرة قادمة من إيران فوق المياه الإقليمية للدولة، مؤكدة جاهزية القوات المسلحة للتعامل مع مختلف التهديدات. وقالت الوزارة في بيان إن قواتنا الجوية تعاملت مع طائرة مسيرة فوق المياه الإقليمية للدولة قادمة من إيران، مؤكدة أن القوات المسلحة الإماراتية على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع كل التهديدات، وأن أنظمة الدفاع الجوي تواصل مهامها في رصد ومتابعة الأجواء على مدار الساعة. ونفت وزارة الدفاع الإماراتية ما يتداول من قبل وسائل الإعلام بشأن استهداف قاعدة المنهاد الجوية بصواريخ، قائلة إنه عار عن الصحة، مضيفة أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات إن طرأت. وفي الأردن أعلنت القوات المسلحة الأردنية اعتراض 8 صواريخ دخلت المجال الجوي للمملكة، مؤكدة تدميرها قبل أن تشكل خطرا على السكان أو الممتلكات، ولم تعلن السلطات الأردنية وقوع إصابات أو أضرار جراء الهجوم. إسطنبول. اتفقت السعودية وتركيا وباكستان على خطوات عملية لإنشاء بنية للأمن في إطار اتفاقية مكة للدفاع المشترك الهادف إلى تحقيق الاستقرار والازدهار في المنطقة. وجددت الدول الثلاث في بيان مشترك تأكيد عزمها على العمل معا في إطار اتفاق مكة لتحقيق السلام والاستقرار المستدام في منطقتها، وذلك انطلاقا من حرصها على الاطلاع بمسؤولياتها الإقليمية، وستواصل تحقيقا لهذه الغاية دعم الجهود الرامية إلى خفض التصعيد وضبط النفس بما يشجع على الحل السلمي للأزمات. وأوضح البيان أن الدول الثلاث اتفقت على اتخاذ مزيد من الخطوات لإضفاء الطابع المؤسس على تعاونها ضمن اتفاق مكة على نحو يعزز تضامنها ويضمن مصداقية وفاعلية الردع والدفاع الجماعيين، ويسهم في الجهود الإقليمية والأمن التعاوني الراميين إلى تحقيق سلام عادل وشامل ودائم. وأشار إلى أن الدول الثلاث ستعمل من خلال الفعاليات المشتركة على تعزيز قدراتها الدفاعية وتماسك قواتها المسلحة عبر التعاون المتين بمجال الصناعات الدفاعية وتطوير الإنتاج والتقنيات المشتركة، كما أنها ستقدم من خلال التنفيذ المؤسس والجاد اتفاق مكة إسهامات أساسية في السلام والاستقرار الدوليين. بيروت. رفض رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري التفاوض المباشر مع إسرائيل تحت النار، مشيرا إلى أن 7 جولات من التفاوض لم تؤدي إلى نتيجة بل زادت مساحات الاحتلال وزاد التدمير وارتفع عدد الشهداء، مؤكدا رفض اتفاق الإطار وأي ملحقات سرية. ورسم بري في كلمة له في ذكرى 48 لتغييب موسى الصدر خطوطا حمراء عدة، أبرزها أن الجيش اللبناني خط أحمر، رافضا التشكيك بدوره أو إقامة منطقة عازلة أو حزام أمني في جنوب لبنان تحت أي ذريعة، كما أكد أن إعمار الجنوب مسؤولية الدولة، أي أن حزب الله مسؤول عن التدمير ولاحقا تقوم الدولة بإعادة الإعمار، وأن جغرافيته لا تقبل التجزئة بين شمال النهر وجنوبه. وحذر بري من تحويل الحرب مع إسرائيل إلى صراع داخلي، مؤكدا أن المطلوب إسرائيليا ليس حزب الله ولا سلاحه ولا حركة أمل ولا الطائفة الشيعية، إنما المستهدف لبنان في وحدته وسلمه الأهلي، داعيا إلى عدم تضييع لبنان في حروب داخلية، كما جدد التمسك باتفاق الطائف ورفض التقسيم والفيدرالية. تل أبيب. قال الصحيفة العبرية إن اتفاق الحكومة السورية مع تنظيم قسد الذي يقضي بحل هيكله العسكري ودمج عناصره في مؤسسات الدولة يقوض استراتيجية إسرائيل القائمة على الاستفادة من الانقسامات الداخلية في سوريا. وترتفع أصوات في تل أبيب حتى في صفوف اليمين الحاكم بضرورة تغيير الاتجاه الإسرائيلي الحالي الذي ما زالت فيه حكومة بنيامين نتنياهو تتعامل بعدائية مع حكومة دمشق، وذلك في أعقاب التطورات الجديدة في سوريا. تسوية الصراع مع الأكراد ودمجهم في الوطن بالكامل، وفشل فكرة انفصال الطائفة العربية الدرزية التي طرحها حكمة الهجري، والمعارضة الأمريكية لتمزيق البلاد إلى مناطق نفوذ وتعزيز نهج الحفاظ على سوريا موحدة. وبحسب الكاتب دكتور تسيبي بريل في صحيفتها آريتس، عند سقوط نظام الأسد اعتبرت إسرائيل الأكراد والدروز ركيزة استراتيجية يمكنها تقويض فكرة سوريا الموحدة التي تخضع لسيطرة نظام جهادي مدعوم عسكريا وسياسيا من تركيا. وقد عززت إسرائيل هذا التصور من خلال تشجيع التعاون العسكري بين الأكراد في سوريا وبعض الميليشيات الدرزية في محافظة السويداء في الجنوب، والمعارضة المشتركة التي قامت بها هاتان المجموعتان ضد النظام السوري الجديد في بدايته. وأدت التوترات الطائفية في السويداء في يوليو تموز من العام الماضي، والتي تسببت في قتل 1700 شخص معظمهم من الدروز، وقبل ذلك مواجهات الساحل مع العلويين، إلى خلق تحالف طائفي يقوم على الخوف، الأمر الذي عزز التصور الذي شجعت عليه إسرائيل. وحسب هذا الرأي ينبغي إحاطة النظام السوري بجدران طائفية تقلل من قدرته على السيطرة على كامل البلاد، وتجعل إسرائيل لاعب رئيسي في الساحة السياسية في سوريا. وذكرت هآرتس أن إسرائيل تلقت 4 ضربات كبيرة في سوريا، هي اندماج قسد في الدولة السورية الذي أنهى مشروع التقسيم، ورفع سوريا عن قوائم الدول الداعية للإرهاب الذي أسقط سردية السلطة الإرهابية، وتراجع شعبية الهجري في السويداء جعل ورقة السويداء غير فاعلة، وتدفق الاستثمارات إلى سوريا وهي عناصر ستزيل عنها صفة الدولة الفاشلة، كما أن هناك مشاريع كبيرة انتقلت من إسرائيل إلى سوريا مثل مشروع مد الألياف الضوئية. أما الضربة الخامسة فقادمة على الطريق، وهي تتعلق بقرار الولايات المتحدة فتح السفارة الأمريكية في دمشق قريبا. دمشق. أعلنت الدنمارك فتح سفارتها في دمشق، وفما أفادت وكالة الأنباء الرسمية السورية سانا، بعد 14 عاما على تعليق كوبنهاجن أنشطتها الدبلوماسية في سوريا. وأوردت سانا بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني وزير الخارجية الدنماركي لارس لوك راسموسن يعيد افتتاح سفارة بلاده في دمشق بعد انقطاع 14 عاما. وقال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بعيد افتتاح السفارة الدنماركية في تصريحات نقلتها سانا إن هذا فصل جديد يكتب في العلاقات السورية الدنماركية، مضيفا هذه الخطوة تشجع بقية الدول الأوروبية على الاستثمار في سوريا وانتهاج النهج نفسه وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. اليمن. أفادت وسائل إعلام يمنية بأن جماعة الحوثيين عاودت استهداف منطقة جنوب الخوخة بمحافظة الحديد غربي اليمن بصاروخين باليستيين في وقت متأخر من مساء أمس، بالتزامن مع إعلان القوات البحرية اليمنية التصدي لزوارق حوثية انتحارية حاولت الاقتراب من جزيرتي يحنيش وزقر وعدد من الجزر المطلة على مسارات الملاحة الدولية في البحر الأحمر. ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية عن مصدر عسكري قوله إن القوات البحرية والدفاع الساحلي تصدت خلال الساعات الماضية لأربعة زوارق انتحارية تابعة للحوثيين بعدما رصدت تحركاتها أثناء محاولتها التسلل نحو الجزر الخاضعة لسيطرة الحكومة الرسمية. وأوضح المصدر أن هذه المواجهات تعد الثانية من نوعها خلال أقل من أسبوع، مشيرا إلى أن إلى رصد تحركات مكثفة لزوارق تابعة للحوثيين قرب الجزر الاستراتيجية الحاكمة لخطوط الملاحة الدولية قبل أن تتعامل معها القوات البحرية وتمنع اقترابها. قرقزستان. عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ محادثات ثنائية في بشكيك عاصمة قرقزستان بالتزامن مع انعقاد قمة منظمة شنغهاي للتعاون بحضور نحو 10 من قادة الدول. وأعرب الرئيس الصيني عن سعادته بلقاء نظيره الروسي مؤكدا أن العلاقات الروسية الصينية أصبحت أكثر صلابة وأن آفاقها ستكون أكثر إشراقا. وحذر شي من أن النظام الدولي يشهد مستويات أعلى من عدم الاستقرار ومستويات أعلى من التقلبات والأحداث غير القابلة للتنبؤ. من جانبه أشاد بوتين بتطور التعاون الثنائي على كافة الأصعدة، في حين قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن الزعيمين تطرقا خلال محادثاتهما إلى الملف الأوكراني بشكل عابر. ويأتي اللقاء بعد آخر محادثات جمعت بوتين وشي في مايو أيار الماضي وفي ظل اعتماد الاقتصاد الروسي بصورة أكبر على الصين منذ بدء الحرب في أوكرانيا قبل 4.5 عام. نيويورك. طعنت امرأة شخصين في ميدان تايمز سكوير بمدينة نيويورك فقتلت أحدهما قبل أن تطلق الشرطة النار عليها وترديها قتيلة بعد اقترابها من عناصرها وهي تشهر سكينين وفق ما أعلنته شرطة نيويورك. وقالت الشرطة إن المهاجمة أخرجت سكينين من حقيبة تسوق وطعنت بشكل عشوائي رجلا يبلغ من العمر 68 عاما في بطنه، ثم اتجهت بسرعة نحو امرأة وطعنتها في البطن أيضا. ونقل المصابان إلى المستشفى حيث فارقت المرأة الحياة متأثرة بجراحها بينما وصفت حالة الرجل بالمستقرة. ووقع الحادث قرب مركز فرعي لشرطة نيويورك بجوار مبنى وان تايم سكوير المعروف باستضافة احتفالات إسقاط الكرة الشهيرة في ليلة رأس السنة، وهو من أكثر المواقع استقطابا للسياح وتشديدا للإجراءات الأمنية في المدينة. تل أبيب. وقعت إسرائيل واليونان صفقة عسكرية بقيمة 3 مليارات يورو ستنشئ تل أبيب بموجبها منظومة دفاع جوي متعددة الطبقات في اليونان. وبحسب بيان لوزارة الدفاع الإسرائيلية نقله مراسل صحيفة تايمز أوف إسرائيل فإن اتفاق درع أخيل الموقع بتل أبيب سيشمل تصدير عدد من المنظومات من بينها منظومتا مقلاع داوود وسبايدر اللتان تصنعهما شركة رافائيل، ومنظومة باراك ام اكس التي تصنعها شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية. وقالت الوزارة إن الصفقة هي أكبر صفقة تصدير دفاعية في تاريخ العلاقات بين إسرائيل واليونان، وواحدة من أكبر الصفقات في تاريخ إسرائيل. كما أشارت إلى أن الصفقة تمثل الأولى التي تزود فيها إسرائيل دولة أخرى بمنظومات دفاعية متكاملة لمواجهة مجموعة واسعة من التهديدات، بما في ذلك الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. وذكرت الوزارة أنه بموجب الصفقة ستبني إسرائيل لليونان منظومة دفاع جوي شاملة ومتعددة الطبقات، تعتمد بالكامل على أنظمة إسرائيلية الصنع وعلى الخبرة العملياتية الواسعة التي اكتسبتها المؤسسة الدفاعية الإسرائيلية خلال الحرب. بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الثلاثاء الأول من شهر سبتمبر أيلول لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. كامبرا: تم تأكيد وفاة رجل من ولاية نيو ساوث ويلز كأول أسترالي يفقد حياته في كارثة الفيضانات التي ضربت نيبول. وكان مايكل كيتس وهو من بلدة مولي موك على الساحل الجنوبي للولاية يشارك في رحلة حج روحي إلى جبل كايلاش في التبت. وتفيد المعلومات بأن المجموعة التي كان برفقتها الرجل البالغ من العمر 37 عاما وصلت إلى الحدود بين نيبول والتبت قبل نحو 10 دقائق فقط من وقوع الفيضانات المأساوية. وقالت شريكته إيميلي بويد إن هذه هي أكثر الفترات إيلاما وإرهاقا في حياتهما، وإنها تحاول السفر إلى الهند لتكريمه وإحياء ذكره. وأضافت قائلة: إنني أحاول بكل جهدي ترتيب تجديد جوازات السفر وتأشيرات السفر وحجوزات الرحلات الجوية، وفي الوقت نفسه أحاول التعامل مع الحزن والرسائل التي تردني من مئات الأشخاص حول العالم، إضافة إلى اتصالات الصحفيين ووسائل الإعلام. بصراحة إنها أكثر الفترات جنونا وصعوبة في حياتي. من جانبها قالت الحكومة الأسترالية إنها تحترم رغبة عائلات المفقودين في الإعلان عن أوضاع أحبائهم، لأنها لم تتلقى بعد تأكيدا رسميا بشأن وفاة أي مواطن أسترالي. ووفقا للأرقام الرسمية لا يزال هناك 43 أستراليا في عداد المفقودين، بينهم مواطن نيوزيلندي واحد يقيم في أستراليا. سيدني: توفي والد الملاكم السابق ونجم الدوري الوطني للرجبي أنتوني ماندين إثر نوبة قلبية يوم الأحد. ولد توني ماندين في باريو لوغيل بالقرب من غرافتون في شمال ولاية نيو ساوث ويلز. وكان ماندين أول ملاكم أسترالي يخوض نزالات في 4 فئات وزنية مختلفة، كما نافس الأرجنتيني كارلوس مونزون على لقب العالم للوزن المتوسط عام 1974 في نزال أوقف خلال الجولة 7. وترك ماندين إرثا مهما في عالم الملاكمة، فقد توج ابنه أنتوني بطلا للعالم في الوزن المتوسط ضمن المنطقة الدولية للملاكمة IBO، وبطلا للعالم في الوزن فوق المتوسط ضمن رابطة الملاكمة العالمية. أما نجل أنتوني رحيم فحقق الأسبوع الماضي فقط انتصاره الرابع في مسيرته من 4 نزالات احترافية خلال نزال أقيم في منطقة الجولد كوست. ونشر أنتوني ماندين رسالة نعى فيها والده عبر منصات التواصل الاجتماعي قائلا إنه في طريقه للعودة إلى الوطن لحضور جنازته بعد سفره إلى المملكة العربية السعودية. وكتب أنتوني ماندين قائلا: لا أعرف ماذا أقول، أنا محطم. ومضى إلى القول: أبي إنني أحبك يا رجل، رحم الله روحك. وتابع أيضا: أنا في طريقي إلى المنزل لأودعك للمرة الأخيرة إلى أن نلتقي مجددا. وخلص إلى القول: شكرا لكل ما فعلته من أجلي ولدعمك لي في كل لحظة ولما أظهرته من محبة وقوة، سأفتقدك يا تونزا، فلا يوجد سوى توني ماندين واحد. وخلال مسيرته في فئات الوزن المتوسط وفوق المتوسط الخفيف وفوق المتوسط والثقيل، حقق توني ماندين 80 انتصارا من بينها 64 بالضربة القاضية مقابل 15 خسارة وتعادل واحد. كامبرا. دعت الهيئة الأسترالية المنظمة للسلامة على الإنترنت إلى طمس وجوه الأشخاص تلقائيا عند تصويرهم بواسطة النظارات الذكية في إطار إجراءات أوسع لحماية الخصوصية. وفي توصيات وجهتها إلى الشركات، دعت مفوضة السلامة الألكترونية جولي إنمان جرانت إلى إضافة وسائل حماية للنظارات الذكية وهي نظارات مزودة بكاميرات. وأدى الإقبال المتزايد على هذه التقنية مدفوعا بطرح نسخ رخيصة منها في متاجر مثل كايمارت إلى تنامي المخاوف شأن الخصوصية وتصوير الأشخاص من دون موافقتهم. وقالت المفوضة جولي جرينت إن وجوه الأشخاص الذين يجري تصويرهم يجب أن تطمس تلقائيا إذا لم يمنحوا موافقتهم، مع إضافة مؤشرات أكثر وضوحا عندما تكون النظارات بصدد تسجيل مقطع مصور. وقالت المفوضة يجب على الشركات التي تبيع النظارات الذكية الموازنة بين فوائد التقنية والحاجة إلى حماية المستخدمين وإلى حماية الجمهور. وأضافت قائلة إنه مع ازدياد انتشار النظارات الذكية قد تتيح وسائل جديدة لإلحاق الأذى. وأضافت قائلة إن التطور السريع للتقنية يعني أنه لا تزال هناك فرصة لإدماج خصائص حماية إضافية في المنتجات قبل أن تنتشر أضرارها على نطاق واسع. وجاء في التوصيات إنه قد تصبح هذه النظارات أكثر ترابطا مع تقنيات أخرى، وقد تتيح وسائل جديدة لارتكاب أنواع مختلفة من الأذى مثل الإساءة القائمة على الصور والإساءة الألكترونية للبالغين والتنمر الألكتروني على الأطفال أو البث المباشر لمحتوى عنيف أو ضار. وأضافت قائلة إن الأضرار المرتبطة بالتسجيل السري ليست افتراضية بل هي حقيقية وتحدث بالفعل. ومن بين المخاوف التي أوردتها المفوضة إمكان استخدام النظارات من جانب من يطلق عليهم بيك أب آرتستس في إشارة إلى الأشخاص الذين يتبعون أساليب للتقرب من النساء واستدراجهن لتصوير النساء من دون علمهن. وقالت المفوضة إن معظم النساء لا يدركن أنهن يتعرضن للتصوير، وغالبا ما تجذب هذه المنشورات تعليقات معادية للنساء مما يفاقم الضرر. وأضافت قائلة إنه عند استخدامها بهذه الطريقة يمكن للنظارات الذكية أن تعزز وتطبع مراقبة النساء وتصويرهن والسيطرة عليهن في الأماكن العامة من دون علمهن. ودعت المفوضة أيضا إلى تشغيل البث المباشر عبر خاصية لايف ستريمينج في النظارات بفاصل زمني، فضلا عن تعطيل خاصية التسجيل عندما لا تكون النظارات قيد الارتداء. وكانت المدعية العامة ميشيل رولاند قد طلبت من مفوضية الخصوصية في رسالة وجهتها إليها مطلع الشهر التحقيق في مدى الحاجة إلى فرض لوائح إضافية على النظارات الذكية. ودعا حزب الخضر إلى حظر استيراد النظارات الذكية لمدة 12 شهرا. وبموجب التعديلات التي سيقدمها الحزب الصغير إلى البرلمان، سيعد تصوير مقاطع بواسطة النظارات أو تخزينها أو مشاركتها من دون موافقة انتهاكا لقوانين الخصوصية. ومن المقرر أيضا أن تكشف رولاند يوم الاثنين عن التعديلات الإضافية على قوانين الخصوصية، من بينها Right to Erase أي الحق في المحي. وتعني هذه السياسة أن مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي سيتمكنون من مطالبة شركات التقنية بحذف معلوماتهم الشخصية المنشورة على الإنترنت أو المحفوظة لدى المنصات، ولن تسري مسودة القوانين على المؤسسات الإعلامية التي تنشر التقارير الإخبارية. سيدني، فتحت شرطة ولاية نيو ساوث ويلز تحقيقا عاجلا بعد العثور على جثمان مولود ذكر حديث الولادة داخل حاوية نفايات في منطقة أوبن غرب سيدني يوم الاثنين، وتلقت خدمات الطوارئ البلاغ نحو الساعة 11:20 صباحا، وتوجهت إلى موقع الحادث في هارو رود حيث عثر على الطفل متوفى. وأقامت الشرطة مسرحا للجريمة وبدأ المحققون العمل على تحديد ملابسات الحادث. وفي الوقت نفسه أبدت الشرطة قلقا بالغا على سلامة والدة الطفل وعلى حالتها الصحية، وناشدتها التوجه فورا إلى أقرب مستشفى للحصول على الرعاية الطبية، كما دعت كل من يمتلك معلومات أو تسجيلات من كاميرات السيارات أو الهواتف في المنطقة إلى التواصل فورا مع الشرطة. وحتى الآن لم تعلن الشرطة سبب وفاة الطفل أو هوية والدته، ولا تزال التحقيقات مستمرة. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء لهذا اليوم الثلاثاء. طاب يومكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: Impressive Accountancy, your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
1: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة، كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسجد فاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
2: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
1: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا، إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
2: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99234 1-300-998-234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
3: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
1: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش، عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هني على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
2: The إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد: 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
4: يا يوسف خذ واعطي.
5: حاج طلال شو بدي اخذ واعطي؟
4: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع.
5: حول.
6: The voice of Islam radio. A voice of faith, a voice of light, guiding hearts through day and night. From Sydney's shores we share the way with hope and peace for every day. The voice of Islam radio Sydney. Faith, knowledge, community.
0: The Voice of Islam Australia presents the Quran Tafsir series with Sheikh Ihsan Hanif.

0: that we're told to take as a place of prayer, that's what it's referring to. Another scholar of tafsir said, no, it means all of the rites of Hajj. His place of prayer meaning a place of worship. So that would be Arafah and Mina and Muzdalifah and obviously the Kaaba as well. Either way, Allah Azza wa Jalla is telling us to take that place as a place of prayer, and that is why it is the sunnah, as we know, that after you make tawaf, you pray 2 rak'ahs behind the maqam of Ibrahim. Allah Azza wa Jalla continues, وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ أَنْ طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. Allah says, and we commanded Ibrahim and Ismail, purify my house for those who walk around it, meaning make tawaf around it, those who stay there, meaning they make i'tikaf, and those who bow make ruku', and those who prostrate make sujood. Meaning that the house of Allah Azza wa Jal, and by extension then obviously this is in some regards for every house of Allah Azza wa Jal, that it is purified for people to worship. But the Kaaba has additional status, additional virtue, because the acts of Hajj and Umrah are only performed in the city of Mecca, and the acts of Tawaf only performed in the Kaaba. Allah Azza wa Jal commanded Ibrahim and Ismail alayhi salatu wassalam that they should go and purify the Kaaba for this purpose. For the people making tawaf, the ta'ifin, and they are the people who make tawaf around the Kaaba. For the people making i'tikaf, and those are the people that seclude themselves in worship in the houses of Allah Azza wa Jal. For example, most famously in the last 10 nights of Ramadan, but it can be outside of Ramadan as well. And for the people who pray, make ruku' and they make sujood, because those two actions of ruku' and sujood, as well as tawaf, in the state of ihram and i'tikaf, are from the greatest symbols of showing submission to Allah Azza wa Jal and showing humbleness before Him. The muhrim, the person making tawaf in ihram, that is an amazing show of submission, that you take off every natural or every normal type of clothing and you dress yourself in those two white sheets and you walk around the Kaaba. The one making i'tikaf secludes himself in the haram, refuses to go out, to mix with people, to meet with family and friends, only to worship Allah, that is a sign of submission. And likewise in the salah, the ruku' and the sujood, the prostration and bowing positions, are from the lowest positions that a person goes to when they worship Allah subhanahu wa ta'ala. In the final verse on page number 19, Allah Azza wa Jal says in verse number 126, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. And Ibrahim عليه الصلاة والسلام made dua to Allah, and he said, Oh my Lord, make this land secure and provide with produce those of its people who believe in Allah and the last day. Allah Azza wa Jalla said, and as for those who disbelieve, I will grant them enjoyment for a short while and then subject them to the torment of the fire and an evil destination that is. Allah Azza wa Jalla says that Ibrahim alayhi salatu wasalam, that from the du'as that he made for the city of Mecca, as he, obviously his son Ismail resides there and he lives there and he grows up there, and that is where he will remain for his life. Ibrahim alayhi salatu wasalam made a number of du'as for the city of Mecca and for its people. And from those du'as is this du'a, that he said Allah Azza wa Jalla, that Allah Azza wa Jalla should make it a place of safety. And Mecca has always been safe. Mecca has always been a place that Allah Azza wa Jalla has made safe from before the time of the Prophet sallallahu alaihi wasallam until our time today. وَرْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ. And oh Allah, bring produce for the people of Mecca. That's because Mecca is a dry, barren valley. Nothing naturally grows in Mecca. Mecca is not a place like Medina where you have date palm trees and so on, nor is it a place where you have a great amount of agriculture or a great amount of grazing land for animals and livestock. It is a place that is surrounded by hills and mountains. And so therefore, how did Allah Azza wa Jalla provide for the people of Mecca? As we said, through the commerce of the people that came and went for pilgrimage. They would bring and they would have, because of Mecca's position between, you know, on the way between Syria on one hand and Sham, and Yemen on the other hand, it was the place where they would go for their caravans of trade in the summer and the winters. Allah Azza wa Jalla mentions in Surah Quraysh in the 30th juz of the Quran. So Allah subhanahu wa ta'ala accepts these du'as of Ibrahim alayhi salam. That is why when the Prophet sallallahu alayhi wa sallam came to Medina, he said, Oh Allah, I ask you to make Mecca, Medina, as blessed as Ibrahim alayhi salatu wasalam made du'a for Mecca to be blessed. And Allah Azza wa Jal granted that dua for the people of Medina as well for the Prophet sallallahu alayhi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala responded to Ibrahim alayhi salam that as for those who disbelieve, who live in Mecca, like the people of Quraysh, the disbelievers from amongst them, I will give to them enjoyment for a short period of time. meaning that they will also benefit from the commerce and the trade and the wealth as the people of Quraysh did before the life of the Prophet ﷺ and during his prophethood ﷺ, but they will only enjoy that for a short period of time, and then they will return in the next life to the punishment of the fire for their disbelief, and what an evil destination. And inshallah ta'ala, in the next episode we will continue with this passage concerning Ibrahim ﷺ and how Ibrahim ﷺ and his offspring from the prophets who were from his offspring enjoined upon their own children and their families that they should worship Allah subhanahu wa ta'ala alone, because it is with that tawheed that Allah azza wa jal opens up all of these blessings from the heavens and the earth upon the people of Iman. Barakallahu feekum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: The Voice of Islam Radio. A voice of faith, a voice of light, guiding hearts through day and night. From Sydney's shores we share the way, with hope and peace for every day. The Voice of Islam Radio, Sydney. Faith, knowledge, community.
3: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة التاسعة وحتى الثانية. اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم. Pure Hearing Bridge Clinic. فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن، بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية. نقص السمع يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر. احرص على إجراء فحص سمع دوري في Pure Hearing Bridge Clinic لاكتشاف أي مشكلة مبكراً والاستمتاع بصوت من تحب بثقة وراحة. اطلب من طبيبك تحويلك إلى عيادتنا أو زر عيادتنا مباشرة لفحص السمع وتنظيف الأذن في لاكنبا على العنوان 102A Halden Street، وللحجز الاتصال على الرقم 04784-5577. كل خدمات السمع مجانية للمتقاعدين ولمن يحملون بنشن كارد، مع قسيمة بقيمة $30 من كولز للمؤهلين لاستخدام السماعة.
4: شاي أحمد أصبح من أكثر أنواع الشاي شهرة ومبيعا. شاي أحمد شاي سيلاني راقي بالنكهة الأصلية واللون الأحمر، كمان بريكفاست تي وبنكهة الهال والشاي الأخضر جرين تي. شاي أحمد نص كيلو أو كياس، موجود عند هشام كافي الوكيل الوحيد في أستراليا، 8 ماري جولد ستريت ريبزبي 9750-7938. شاي أحمد شهرة عالمية، نكهة أممية، مذاق راقي وطعم لذيذ. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
3: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت بينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن، رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكثر وأنواع أكثر من العطور والروائح العالمية.
5: Visit us in store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center, near Coles. Direct Chemist Outlet Bankstown, big on vitamins, mega on savings.
3: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
6: يا هلا بليلة لجانا نور البدر بسمانا.
4: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
6: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
7: للعلم بذل الأدمي.
3: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit Hoxton Park.
7: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
8: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
7: هي ذاتها يا الله، ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
8: شو يعني كل شي؟
7: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
8: في عندهم دواء بالصيدلية؟
7: عم قل لك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
8: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
7: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
8: تفتح كل يوم؟
7: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
8: شو العنوان؟
7: فارماسي فور ليس 154 وولدرن رود شستر هيل.
8: والتليفون
7: 9644-8727.
8: أول دواء
7: يا سلام.
3: يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى أريبيان ترافل في بانشبو. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات، ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. أرابين ترافل خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl للاتصال 97598855.

0: أخي المسلم، في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
1: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما.

قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا

ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه فاستوى

0: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for Adhan al-Maghrib.
1: أعزائي المستمعين، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

يا رب ينطق اللسان باسمك فيرتاح الفؤاد وينشد الوجود كله نشيد محبتك. ونعدو نعدو تجاه رحابك، نطمع في عفوك ومغفرتك، نتضرع إليك راجين أن ترفع عنا كل بلاء وأن تهدينا وتكشف لنا غمة المساء بنور يتلألأ في السماء. يا رب ندعوك ونستغفرك ونستعطفك، فكن معنا ولا تكن علينا، وطهر ما بين الضلوع ونقه من كل شر، أنت أعلم به منا، واجعلنا من عبادك الصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك وعبادك الصالحون، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم اجمع المسلمين على كلمتك وكتابك، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة، وأوزعهم أن يشكروا نعمتك التي أنعمت عليهم، وأن يوفوا بعهدك، واهدهم يا رب سبل السلام، وأخرجهم من الظلمات إلى النور، وجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وانصرهم على عدوك وعدوهم، وبارك لهم فيما رزقتهم وفي أسماعهم وأبصارهم وأزواجهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا اغفر لنا، ربنا اغفر لنا إسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. يا رب إنا نحبك ونخشاك ونطمع في رضاك، وبابك المفتوح ينادينا فنلبي، لبيك لبيك يا الله، لبيك يا الله. يا رب دعاء يرفعه محمود مرسي.

اكثروا من ذكر الله تعالى. اكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. اكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
1: برنامج للناس مع الدكتور رأفت المصري.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد إمام المتقين وقائد الغر الميامين، وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله وحياكن أيها الإخوة والأخوات على مائدة هذا القرآن العظيم في حوار حول آيات سورة يوسف، حوار تدبري نمعن فيه النظر وننعم في آياته النظر كذلك، ونسأل الله تعالى أن يفتح علينا من أسرار كتابه الكريم، أن يعلمنا منه ما جهلنا، وأن يذكرنا منه ما نسينا، وأن يرزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار على الوجه الذي يرضيه عنا، إنه الكريم الرحيم الحليم الغفار. ثم أما بعد، والذي وصلنا إليه في المرة الماضية تأويل يوسف عليه السلام لرؤيا الملك، ذلك أن الساقي بعد أن سمع حوار القوم في رؤيا الملك واعترافهم بالتقصير والجهل في فهم هذه الرؤيا وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، في هذه اللحظة تذكر يوسف عليه السلام فقال: أرسلوني إلى هذا السجن لعلي آتيكم بخبري هذه الرؤيا. فعلا ذهب وقص على يوسف هذه الرؤيا وسأله عنها: لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. يوسف عليه السلام طفق يبين لهذا الساقي الذي نسي ذكره في السجن بضع سنين، أو نسي ذكره فمكث لأجل نسيانه ذكر يوسف عند ربه بضع سنين في السجن، وبدأ يتكلم ويوجه وينظم الأمر ويعطي الإرشادات بكرم وسمو نفس عاليين. تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون، ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. وقلنا إنه نعم نحن أمام تأويل للرؤيا، لكننا من زاوية أخرى أمام خطة استراتيجية يرسمها يوسف الصديق عليه السلام لمصر حتى تخرج من أزمة ما ينتظرها من السبع السنوات العجاف. تكلمنا بذلك بما تقع فيه الكفاية عند هذه اللحظة التي نقل تأويل يوسف وتعبيره الذي يدل لا على علم بتأويل الأحلام فقط، وإنما يدل على خبرة سياسية واقتصادية وإدارية وتموينية، يدل على مجموعة من العلوم التي احتواها صدر يوسف عليه السلام عند هذه اللحظة. سنحت الفرصة وأشرقت الشمس وبدأت غيوم المحن بالتبدد، استدعاه الملك وأراد أن يعرف من هو هذا الذي يجلس في السجن ويحتوي صدره وعقله كل هذه العلوم. قبل أن نكمل الطريق فلنستمع إلى تلاوة هذه الآيات. أرحب بأخوي ورفيقي دربي في هذا الحوار القرآني، عبد الله التميمي ومحمد عقل، ولنستمع إلى تلاوة محمد حفظه الله، فليتفضل مشكورا.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن

0: صدق الله العظيم.
1: أحسن الله إليك وطيب الله الأنفاس. انفتح هذا المشهد الذي تقصه علينا هذه الآيات على ما يمكن أن نتخيل وقع تعبير هذه الرؤيا عند الملك. عاد الساقي وقال لهم إن تأويل الرؤيا كذا وكذا، والذي نفترضه أن الساقي كما نقل رؤيا الملك بدقة تامة فإنه نقل تعبير يوسف للرؤيا بدقة تامة كذلك. الأمر الذي أعظم يوسف في نفس الملك، بالتالي كان طبيعيا إذا عرف أن صاحب هذا التأويل رجل ملقا في غيابات السجون أن يأتي به ليراه، وهذا الذي حصل فعلا. وقال الملك ائتوني به. ما الذي يريده منه؟ يريد أن يرى من هذا الذي أول هذه الرؤيا على هذه الطريقة البديعة الدالة على علو كعب أو على رسوخ علم في تعبير الرؤى وفي الإدارة وفي السياسة وفي الاقتصاد وما أشبه ذلك. وقال الملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول، أي رسول ذاك؟
0: رسول الملك.
1: لما جاءه رسول الملك يدعوه إلى لقاء الملك، ماذا كان من يوسف؟ قال ارجع إلى ربك. من المقصود بي؟
0: للملك.
1: لن ارجع إلى الملك، كأنه يقول له ارجع إلى الملك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. كيف يمكن أن نفهم تصرف يوسف؟ يعني أنا أظن مبدئيا أن الإنسان لو كان ما كان يوسف لبادر إلى إجابة الملك بعد سنوات من قضائها في السجن، وقد لاحت الفرصة الآن للخروج، لماذا لا تخرج وتدافع عن نفسك بعد ذلك؟ الذي نلاحظه أن يوسف عليه السلام أبى أن يخرج، لم يجب داعي الملك.
0: لم يرد أن يخرج إلا بعد أن تتحقق البراءة.
1: أحسنت. كان يمكن لو أنه خرج وما زالت التهمة تلاحقه أن تلاحقه هذه التهمة طول عمره. يوسف عليه السلام ما أراد أن يخرج بمجرد عفو من الملك، وإنما أراد أن يثبت أن دخوله للسجن أصلا
0: كان ظلما.
1: كان ظلما.
2: وعشان يمكن برضو يعرف الملك أنه أنت مش منادي والله واحد مسجون، يعني خريج السجون. أنت مطلع واحد مظلوم أصلا.
1: نعم، هذا كلام جميل. نعم صحيح. أنا أظن أن هذا من علامات فطنة يوسف، هذا مما يضاف إلى علامات فطنة يوسف المنثورة في هذه القصة. كان يمكن لأي أحد أن يجيب داعي الملك فيقول بعد كل هالسنوات استويت في السجن، فإذا ما لاحت فرصة فلأغتنمها، لأنها إن فاتت الفرصة فقد يعقب ذلك سنوات أخرى في السجن، وما يدري أيخرج أو لا يخرج، لأنه دخل إلى السجن أصلا من غير سبب ومكث فيه بضع سنين من غير سبب. فما الذي يمنع عقليا أن يمضي عمره كله وهو في السجن في نظام كهذا النظام الذي كان يحكم مصر في أيام يوسف؟ لا عنده قانون ولا عنده عدالة ولا عنده قضاء ولا إلى آخره. يعني بضعة نساء تآمرن عليه فأقحمنه هذا السجن، وما يزال في هذا السجن سنوات متلاحقات. قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن. واضح أن قصة النسوة التي قطعن أيديهن

0: صارت معروفة حديث الناس، صارت معروفة، يعني صارت عنوان الحادثة، عنوان القصة، نسوة قطعن أيديهن كان من أمرهن كذا وكذا. فيوسف بذكاء دون أن يبين موقفه، دون أن يبين ما الحق أو ما الذي يراه في هذا، هو مجرد قدح لشرارة البحث. وكذلك يا جماعة انظروا إلى فطنة يوسف وذكائه عليه السلام. بتعرفوا في فن التسويق الآن، وهو يمارس في تسويق الشركات الكبيرة وحتى الصغيرة، الآن بدأ الناس ينتبهون إلى هذا، الإعلان يبدأ بعلامة سؤال أو بكلمة غير مفهومة أو بعبارة تجذب الناس. أنا في بعض الأحيان بشوف هاشتاج منتشر، الهاشتاج مش مفهوم، بقول شو هالهاشتاج هذا، لكن هذا السؤال الذي أثاره هذا الهاشتاج أو هذا الإعلان في ذهني هو الذي يستدعيني للبحث عنه، ولو كان واضحا لما فعلته. يوسف عليه السلام وهو المتفنن في هذه العلوم لم يخف عليه أن يسلك هذه السبيل، فأراد أن يذكر كلمات من شأن سامعها أن يحاول فهم القصة. نسوة قطعن أيديهن، شو قصة نسوة قطعن أيديهن؟ تعالي يا فلان أخرج الملفات ونبدأ بالتحقيق والسؤالات، ما قصة النسوة اللاتي قطعن أيديهن؟ كانت حركة ذكية جدا من يوسف. انظروا في المقابل، كان يمكن أن نتصور ارجع إلى ربك فاسأله عن لما راودتني امرأة العزيز عن نفسي وأنا تمنعت فأدخلوني السجن. لا لا لا لا، هذا ولد ما عندوش،
1: ليس هذا حديث الناس،
0: ليس هذا حديث الناس، وليس هذا حديثا جذابا للملك أن يتابع هذه القصة. من ذكاء يوسف أنه ألقى كلمتين ومشى، هاتان الكلمتان من شأن سامعيهما مين مكان أن يحاول فهم هذه القصة، وهذا الذي حصل تماما. ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، وإحنا طبعا قلنا أنه قطعن أيديهن جرحن أيديهن وليست بمعنى التقطيع، لكن القصة انتشرت واشتهرت بهذا العنوان. إن ربي بكيدهن عليم. ماذا تلاحظون؟
2: يا سلام، يعني ربك روح احكي له خليه يعرف أنا مني وعلي ربي بيعرف.
0: تعليق جميل.
1: إن الله عالم بالذي كادوه حينما قطعوا أيديهن.
0: نعم، نعم.
1: لكن ربك لا يعلم، روح اسأله.
0: نعم، هو لما تكلم مع شوف ارجع إلى ربك إن ربي بكيدهن عليم. يوسف عليه السلام مما يقوله بعض الحذاق كأستاذنا الدكتور أحمد نوفل مثلا، يقول إنه يوسف لم يقل ربي منسوبة إليه إلا ويقصد فيها الله تعالى،
2: ونعم بالله.
0: يعني حتى إنه حفظه الله لا يفسر لنا كلام يوسف لما راودته امرأة العزيز، قال إنه ربي أحسن مثواي، يقول ربي الله. فيوسف لا يقول رب منسوبة إلى نفسه إلا لله، وهذا وجه جميل وقوي، وهو من كمال تأدب يوسف ومعرفته بربه. لكن انظروا إلى أنه قال اذهب إلى سيدك فأخبره، أما ربي أنا وسيدي أنا ومربيني ورازقي، كلمة الربوبية يا جماعة تتضمن باقة من الأفعال العظيمة، يعني الخالقية والرازقية والتصرف والسيادة، كل هذا من ضمن الباقة المعنوية التي تدل عليها كلمة الربوبية. إن ربي بكيدهن عليم. طبعا إحنا لا ننسب المعرفة إلى الله، يعني من باب التدقيق في الألفاظ نقول الله يعلم ولا نقول الله يعرف لأسباب متعددة. ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. طبعا وإحالة كيدهن إلى علم الله تعالى فيه شيء يلزم عن ذلك، أن علم الله تعالى بكيدهن يترتب عليه أن الله سيكفي يوسف كيدهن. يوسف بعد كل هالسنوات يثق بالله تعالى ويثق بأن الله تعالى سينجيه. تفضل عبد الله، أرى يعني في عينيك كلاما.
2: والله بفكر فيها من ناحية أخرى. لو فكرنا لما صار يحكي اذهب إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، بده يعطي سؤال استفزازي للملك. وبالجملة هاي اذهب إلى ربك وإن ربي بكيدهن عليم، بده يعطي رسالة استفزازية للرسول، إنه يمكن يسأل أنت كيف ربك عليم وأنا ربي اللي هو الملك أعلى إشي في الدولة. فممكن يعني يفكر فيها بشكل
0: يعني أولك رب غيري كمان، يعني هناك فعلا أكثر من استفزاز إيجابي. وهذا ليس استفزازا سلبيا، أكثر من استفزاز إيجابي لذهن الرسول حتى يعتني بالرسالة ويعود إلى المرسل إليه وهو الملك، ويسمع الملك كلاما يستفزه للسؤال. هذا استفزاز إيجابي. قال ما خطبكن؟ الفجوات. واضح أن الرسول رجع إلى الملك فسأله الملك فأجابه بما سمع من يوسف، فلما أجابه جمع أطراف القضية. تعالوا شو قصة؟ والله القصة يا سيدي أنه كان في ناس كذا وكذا، جيبهم. واضح أنه الآن المشهد أغلق للحظة، إذا ما تصورنا يعني ولله ولكلامه المثل الأعلى، إذا ما تصورنا أننا نشاهد الأحداث هذه على مسرح ما، فلا شك أنه الستارة أغلقت للحظة ثم فتحت على مشهد الملك. وقد استدعى هؤلاء النسوة أطراف القضية، ما خطبكن مباشرة. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه. إذن واضح أن الملك قبل الإتيان بهن واستدعائهن كان قد جمع،
1: علم ما هي القصة.
0: نعم. عرف القصة تماما.
2: كان سألهم ليش قطعتوا أيديكم،
0: شو قصة تقطيع الأيدي. لا واضح أن الملك، وهذا يدل على فطنته، واضح أنه الملك قام بأكثر من عمل يدل كذلك على فراسته.
2: يا سلام.
0: والآن بعد أن جمع هذه المعلومات أتى بهؤلاء النسوة وقالوا ما خطبكن، والخطب يا جماعة الأمر الجلل، أو يقع من مثلكن مراودة، هذا أمر خطير وكبير وجلل.
1: على رأسهم امرأة العزيز.
0: وعلى رأسهم يعني امرأة العزيز، فعلا هذا شيء كبير. إذ راوتن يوسف عن نفسه، هكذا بصراحة. وهذا يدل ترى يا جماعة على براءة يوسف في الأوساط العامة، يعني الناس يعرفون براءة يوسف، حتى هذه الحاشية والملأ يعرفون براءة يوسف. ولأجل هذا الملك تكلم معهم بكلام
1: واضح
0: واضح، والاتهام فيه مباشر.
1: يعني هي امرأة العزيز أوضحت الأمر حينما قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم.
0: يعني نعم.
1: يعني الأمور صارت مكشوفة.
0: لم يعد أحد يتشكك في من هو المراود، ولذلك كان يمكن أن نتصور أن يسأل الملك هل راودتن يوسف عن نفسه؟ والإجابة بنعم أو لا. لا، ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه. إذن التهمة
1: لماذا؟
0: نعم، التهمة واضحة ومتوجهة ومباشرة، وواضح أن الملك أراد استقصاء القصة ولم يكن متشككا في أن هؤلاء النسوة قد راودن يوسف عن نفسه. قلنا الآن هذا لسان جمعهن، قلن جميعا، لعل واحدة تكلمت بلسانهن لكنهن جميعا على نفس الكلام وبنفس الطريقة. قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. هذه تبرئة من جمع هؤلاء النسوة المراودات ليوسف عليه السلام، وتبرئة له من كل شائبة سوء.
2: طب ليش ما هو سألهم؟ هو الملك لما سألهم عارف،
0: ما سألهم عن يوسف، سألهم عن دورهن هن.
2: بالضبط. شو دخل زي إن يوسف يحكي عنه ما علمنا عليه من سوء؟
0: أنا أظن إنه هذا
1: اعتراف
0: من جهة، ومحاولة لإغلاق الحوار من جهة أخرى. ألا أعوذ بالله يوسف، ما علمنا عليه من سوء. التهمة ليست موجهة ليوسف، التهمة موجهة لكن أنتن، لكن هذا التفاف على السؤال، حاولنا الالتفاف على السؤال. وانظر قولهن حاشا لله، متذكرين اللازم اللي قلناها، كلمة معاذ الله جرت على لسان يوسف مرتين، وحاشا لله جرت على لسان النسوة
2: مرتين.
0: فلما رأيناه أكبرنه وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا. والنساء مرة أخرى هنا في هذه في هذا الموقف يعدنا بعد سنوات طويلة لاستعمال اللفظ نفسه حاشا لله. وإحنا قلنا وقت إنه قول الناس حاشا لله يعني يشبه قولهم سبحان الله، يعني هو تنزيه لله وتبرئة لجنابه من النقص ومن يعني ما من كل صفة نقص يمكن أن تطرأ، لكنه يحمل معنى التعجب، يعني هو يحمل معنى التعجب ويحمل معنى التنزيه في الوقت نفسه. حاشا لله ما علمنا عليه من سوء، من سوء، يعني يمكن أن يقول ما علمنا عليه سوءا، لكن المن هنا جاءت يعني لتأكيد النفي وتشديده، وأنهن يقول ما علمنا عليه سوءا كبيرا ولا صغيرا حتى،
1: خصوصا حتى بعد ما دخل السجن ورغم التعذيب وكذا، وأنه ممكن أنه يرجع عن رأيه كذا.
0: نعم.
1: لكن بقي صامدا بضع سنوات.
0: ذكرتنا بقول الله تعالى ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات، من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. وقلنا وقت أنه آيات العفة وآيات الصبر وآيات الثقة بالله ومراقبته وآيات الإيمان وآيات الصمود أمام الفتن، كل ذلك آيات سطرت لا في صحيفة يوسف الدينية فقط، وإنما في صحيفته المجتمعية كذلك. يا جماعة، يعني الإنسان عبارة عن ذكريات، إن استطعت أن تكون ذكرا حسنا فافعل. يوسف عليه السلام لم يترك لأحد شائبة يمكن أن ينال به منها، حتى النسوة اللواتي هن طرف في يعني تحدي صموده ثم إدخاله السجن ثم مكوثه في السجن بضع سنوات، ولم يعني يمكن أن يقول أحدهم طيب ألم تتحرك قلوب هؤلاء النسوة لاستنقاذ هذا المظلوم؟ مع ذلك ما استطعن وهن خصومه أن يأخذن كلمة واحدة عليه. وقد قيل رحم الله امرأ جب الغيبة عن نفسه، ما أجمل أن يترك الإنسان صفحة بيضاء نقية لا يستطيع أحد أن يمسه فيها بسوء، لا في خلق ولا في دين ولا في ذمة مالية ولا في ما أشبه ذلك. وقد حرص يوسف عليه السلام أن لا يخرج من السجن إلا وقد أعلنت براءته براءة تامة على الملأ أمام الكبير والصغير،
1: كما أن كل من كان في المدينة كان يتكلم قبل بضع سنوات بالحادثة، يريد أن المدينة كلها تتحدث ببراءته.
0: هذا كلام جميل، ولذلك أخذت هذه الكلمة وشهادة الخصوم ما علمنا عليه من سوء، وسجلت أمام الملك وأمام حاشية الملك، وتداول الناس هذا الكلام كما تداولوا قصة يعني اللواتي قطعن أيديهن. عبد الله، حتى نخرج لفاصل تفضل.
2: هذا جواب على سؤالنا لما صارت قصة المراودة والحدث هذا، الآية شو صارت تحكي؟ كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. وحكينا كيف يعني تصرف عنه السوء والفحشاء، ما هو يعني نحط فيك موقف، هو صحيح ما سوى شيء بس بين الناس يعني نحط فيك موقف، كيف هذا الموقف كان سبب لصرف السوء والفحشاء عنه؟ يبدو أنه هذا جوابه، يعني لفة الأيام وهذا تدبير الله.
0: يعني واضح أن القرائن كلها تتكاثر وتتعاضد على براءة يوسف من أول القصة إلى آخر القصة، ورح نستمع إلى تعليق امرأة العزيز، لكن بعد الفاصل إن شاء الله، لا تذهبوا بعيدا.
3: إنتاج إذاعة حطنة.

0: الحمد لله والصلاة والسلام على الحبيب رسول الله، ثم أما بعد فأهلا وسهلا ومرحبا بكم مرة أخرى. قبل الفاصل وقفنا مع قول الله تعالى: وقال الملك ائتوني به، فلما جاءه الرسول قال: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، إن ربي بكيدهن عليم. وكانت هذه الكلمات عبارة مستفزة استفزازا إيجابيا لرسول الملك وللملك، يفتح تقريرا في أو تحقيقا في هذه القصة. وانفتح المشهد التالي مباشرة على مشهد سؤال الملك للنسوة، قال: ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه؟ قلنا: حاش لله، ما علمنا عليه من سوء. مع أن السؤال كان موجها إليهن والتهمة كانت موجهة إليهن لا إلى يوسف، لكنهن بادرن إلى نفي أي تهمة سوء عن يوسف عليه السلام. يزن في الفاصل بقول لي يعني: ألا يشعر هذا كذلك بتبرئتهن أنفسهن، لكن بطريق غير مباشرة؟ يعني إذا لم يحصل من يوسف شيء، فبالتالي لم يحصل شيء بيننا وبين يوسف باللازم يعني.
1: يا سلام،
0: وهذه لفتة صحيحة، لفتة جميلة. لكن على أي حال، صيغة الجواب التي أجابت بها النسوة صيغة التفافية على السؤال، لأن المتهم الأساسي هن لا هو. ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه؟ قلنا: حاش لله، ما علمنا عليه من سوء.
2: دكتور، كأنها جلسة محاكمة.
0: نعم، هي جلسة محاكمة
2: مثل، لكن لهن وليست له، كما جلسة المحاكمة الأولى حينما شهد شاهد من أهلها، من أهل امرأة العزيز.
0: كانت تلك جلسة محاكمة له بالدرجة الأولى، لأنه كان المتهم بالدرجة الأولى. قالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال: هي راودتني عن نفسي. هنا هذه جلسة محاكمة وتحقيق، المتهم الوحيد فيها هو هؤلاء النسوة، من بين النسوة بطبيعة الحال صاحبة القصة الأساسية التي هي
2: امرأة العزيز.
0: قالت امرأة العزيز، لم تستطع أن تسكت، قالت: الآن حصحص الحق،
2: ظهر
0: بان، حتى إنني لا أستطيع أن أكتم بعد هذه السنوات. ظاهر أن ألم جلد الضمير عند امرأة العزيز بلغت منتهاها في هذه اللحظة، وواضح أن كلامها الآن الذي سنقرأه قد تأثرت به بيوسف عليه السلام. واضح الآن حصحص الحق، كأنها تريد أن تقول: الآن ظهر الحق واستقام، ويوسف ليس عليه أي شيء البتة كما قالت النسوة. لكن امرأة العزيز تريد أن تضيف شيئا آخر.
2: طيب دكتور، ما كان واضح لما قالت: ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، وكانت معترفة؟
0: صحيح، لكن السياقان مختلفان. هي في البداية قالت: ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، هو بريء. لكن فلنقل إن شدها باتجاه ارتكاب المعصية كان كبيرا جدا. الآن انتهت القصة وأغلق الملف، وهذا الفتى منذ سنوات طويلة وهو في السجن. الآن لابد أن تنتهي القصة، ولابد أن يخرج من السجن، ولابد أن تعلن براءته. هذا الكلام لم يكن في المرة الأولى. المرة الأولى تكلمت بين النسوة، صحيح نقل الكلام، لكن مع نقل الكلام وضع في السجن وظلم كل تلك السنوات. السياق الآن في سياق رفع الظلم الشديد الذي وقع على يوسف عليه السلام. الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. هذا أول اعتراف رسمي، اعتراف امرأة العزيز أمام صاحبات

0: في المشهد الأول لم يكن اعتراف مذنب، وإنما كان اعتراف من يريد أن يستمر في ظلمه وجرمه وغيه. أنا راودته عن نفسه الأولى فاستعصم، ولئن لم يفعل ما آمره إلى آخر الآيات. الآن أنا راودته عن نفسه وإنه
1: لمن الصالح.
0: واضح أنه امرأة العزيز الآن قد انكسرت الشهوة في نفسها، وواضح أن سياط التأنيب قد بلغت منتهاها في قلبها، وواضح أن السنوات هذه أنضجت شخصيتها كذلك، والسنوات لابد أن يكون لها أثر على الشخصية. حتى يوسف عليه السلام، يوسف عليه السلام شخصيته نضجت. ألا ترون أنه قال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، ولما جاءه رسول الملك هنا قال له ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة. هناك نضوج في الشخصية.
1: يا سلام.
0: وامرأة العزيز كذلك واضح أن شخصيتها قد نضجت. محمد عندك شيء؟
2: دكتور، لما قالت أنا راودته عن نفسه كأنها تبرئ صديقاتها.
0: والله أنا أظن أنه الموضوع ليس تبرئتها لصديقاتها بقدر ما هو تبرئة رسمية ليوسف،
2: هذا لا شك فيه، لكن لما خصصت أنه أنا راودته،
0: يعني كلامك متجه، لكن لابد أن نضيف إليه الجملة التالية وإنه
2: لمن
0: الصادقين. لو كان مقصودها تبرئة صاحباتها لقالت أنا راودته وهن لا علاقة لهن بالقصة، لكن أنا راودته وإنه لمن الصادقين. إذن قصد الكلام بالشكل الأول تبرئة يوسف عليه السلام تبرئة رسمية، لكن قد يفهم تبعا لا بشكل أولي أنها هي صاحبة قصة المراودة الأصلية.
1: ويعني أنا بفكر بشكل ثاني أنه هي ما بدها تبرئ النسوة، هي بدها تبرئ نفسها زي ما النسوة برأوا نفسهم أنه هم إحنا مش إنا اللي دخل، ملناش إحنا دخل، ويوسف ما علمنا عليه من سوء. فهي بدها تبرئ نفسها برضه لأنه زوجها بيعرف أنه هي راودة يوسف عن نفسه، بس بدها تبين له أنه أنا بس مراودة وما كملت.
0: والله هذا كذلك معنى لطيف يدل عليه ما بعده. خلينا نشوف وإنه لمن الصادقين، وانظروا إلى أدوات التأكيد التي استعملتها امرأة العزيز، وإنه لمن الصادقين.
2: من الصادقين بإيش؟
0: لمن الصادقين في دعوة أنني راودته عن نفسه وأنه قد استعفى واستعصم وأنه لم يكن منه شيء البتة،
2: وأنه لمن الصادقين لما تكلم به في جلسة المحاكمة الأولى. هي ممكن
0: صحيح هذا المؤدى نفسه، لكن الجميل أنها كانت تقول كذلك، لم تقل وإنه صادق، وإنما قالت وإنه لمن الصادقين، كأنها تريد أن تشير إلى رسوخه في الصدق. وهذا التعبير يوحي لي بصدق زائد على الصدق في الادعاء. القصة مش قصة دعوة، هو من الصادقين، هو من المتسمين عموما بالصدق، لا في كلامه فقط، في الكلام وفي الأفعال وفي العفة وفي العلاقة بالله وفي النصح. ولقد نصحني لكنني ما انتصحت،
2: مع إجازة وسند عملي بالصدق.
0: أحسن والله، كلامه جميل. وإنه لمن الصادقين، تكمل ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. من الذي تكلم بهذا الكلام؟
1: امرأة العزيز.
0: الظاهر أنها امرأة العزيز. تكمل فتقول أنا أقول هذا الكلام، ذلك اسم إشارة يعود على ماذا؟
1: على ما قالت.
0: على ما قالت. طيب، ذلك القول ليعلم مين؟ ليعلم من؟
2: زوجها.
0: إما زوجها وإما
1: يوسف.
0: وعلى كل معنى الذي يظهر لي حتى لا نشتت الإخوة والأخوات الذين يتابعوننا، أن المقصود ذلك ليعلم زوجي أني لم أخنه بالغيب. أما يوسف عليه السلام فلم تخنه بالغيب، يعني إن كنا نريد أن نقول إن زجه بالسجن خيانة له فهذه ليست خيانة بالغيب، بل هي خيانة على رؤوس الأشهاد، ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين. لكن الذي يستقيم معه معنى الخيانة بالغيب زوجها، ولعل زوجها ظن أن الأمر كما تفضل عبد الله أكثر من المراودة، لكن هي الآن تسجل بصراحة ما الذي حصل، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين والأمر

0: وما أبرئ نفسي. يعني صحيح أنا لم أقع في الفاحشة، لكن لا يفهمن أحد من كلامي أنني بريئة باعتبار أنني لم أقع بالفاحشة الصريحة.
1: كنت على الطريق،
0: كنت على الطريق وما أبرئ نفسي. ثم عللت ذلك بقولها: إن النفس لأمارة، أمارة فعالة على صيغة المبالغة، لو جاءت على اسم الفاعل إن النفس لآمرة بالسوء، لكن النفس الآمرة بالسوء غير النفس الأمارة بالسوء. الأمارة كثيرة الأمر بالسوء، والنفس كذلك أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، كنفس يوسف عليه السلام.
2: شوف النضج في الكلام اليوم.
0: نضج في الكلام. شوفوا تكمل: إن ربي غفور رحيم. وقولها إن ربي غفور رحيم يتضمن سؤال الله تعالى المغفرة والرحمة.
1: هل سؤال الله ولا سؤال زوجها؟
0: إن ربي، تقصد ربي الذي يظهر إنه ربي الله،
1: يعني كأنها آمت يعني في هذه الفترة كأنها آمنت بالله عز وجل الذي،
0: نعم صحيح،
1: يعني كانت ترى يوسف عليه السلام ربما يعبده يعني بشكل غير واضح أو كانت تراقبه
0: بمعنى أو. صحيح، لا شك إنه هذا من أثار يوسف، وإلا من أين أتاها هذا المنطق الإيماني العالي
1: في جو كله يعبد الأصنام؟
0: صحيح، واضح أنه هذا من تأثير يوسف غير المباشر. ولذلك يا جماعة إحنا في بعض الأحيان ننصح بعضهم أو نسير مع بعضهم، ثم بعد ذلك بتمل منه بتقول: يا أخي والله صار لي شهر معاه ماشي، لكنه لم يتأثر، لم يظهر عليه شيء من يعني التأثر الإيجابي. يا إخواننا ويا أخواتنا، كلمات الخير بذور نزرعها في الأرض، قد تنبت الآن نعم، لكن قد تنبت بعد سنوات ولعلك لا تراها إذ تنبت. نحن نبذر الخير وعلى الله تعالى الإنبات، وما أجمل أن يأتي العبد يوم القيامة وقد رأى كلماته وقد أنبتت في نفوس الناس وقلوبهم أشجارا عظيمة كبيرة من الخير. ولذلك لا تحاول تراقب دائما نمو البذور التي تبذرها في قلوب الناس. يوسف عليه السلام ألقى البذور بشكل مباشر حينا وبشكل غير مباشر حينا آخر، بل ثبات يوسف وصموده أمام عاصفة الفتن وحده يكفي في التساؤل عن سر هذه القوة. ما سر قوة هذا الشاب الفتي؟ ما سر استعصامه؟ لابد أنه استعصم بعظيم، لابد أن المنهج الذي حرص عليه منهج يستحق أن يقدم كل هذه التضحيات للثبات عليه. مجرد التزامك بدينك في كثير من الأحيان يكون أبلغ من أي محاضرة أو درس يمكن أن تقدمه. ولذلك دائما التربويون يتكلمون عن التربية بالقدوة، تربية بالقدوة. مش شرط أننا إذا دعونا إلى الله تعالى يا جماعة أن نتكلم بدروس ومواعظ ومحاضرات، وكثير من الناس داعية مميز لكن لا بمحاضراته ولا ببليغ كلماته، وإنما داعية مميز بسلوكه
1: وأخلاقه
0: وأعماله وصدقه. يوسف عليه السلام الذي يبدو لي أنه مارس الأمرين، لكن لا شك أن ممارسته للقدوة العملية كان هو الركيزة التي أثرت في من حوله، ولم يكن هو في سياق التدريس، ولم يكن مرجعا علميا يلجأ الناس إليه ويجلسون حوله ويتحلقون في حلقته ويستفتونه، إذ كان عبدا في ذلك القصر، كان رقيقا، لكن مسلكه في الدعوة إلى الله كانت من خلال تمثله بالمنهج. نحن أين تمثلنا بالمنهج؟ نريد من أبنائنا في كثير من الأحيان أن يكونوا آية في المحافظة على الصلاة وعلى الصدق وعلى كذا وكذا، ونحن لا نقدم الحد الأدنى من القدوة، وإنما نقدم الدروس النظرية. ما رأيكم محمد؟
1: بطلع على الآية اللي قبلها: ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين.
0: وأن الله،
1: أن الله قولها،
0: نعم،
1: وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، نعم. أو بدي أتأكد، هل هو قولها أم هذه من قول الله عز وجل وأن الله لا يهدي كيد الخائنين؟
0: والله الذي يظهر لي أنه من قولها. طبعا هناك من قال ذلك ليعلم من قوله ذلك

0: ذلك ليعلم من كلام يوسف، يعني ذلك ليعلم العزيز أني لم أخنه بالغيب في زوجته وقد أحسن مثواي وإلى آخره، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، لو أنني خنت لما هدى الله تعالى كيدي ولا أثمر عملي ولا. وثم بعد ذلك أراد على سبيل التواضع أن يقول وما أبرئ نفسي إن النفس الأمارة بالسوء، لكن الوجه في التفسير، الوجه في التفسير أن نقول إن الكلام كله في سياق واحد وهو من كلام امرأة العزيز.
1: هون واضح يعني في الآيتين إن وأن الله لا يهدي كيد الخائنين إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم، يعني أنها تأثرت كثيرا بيوسف عليه السلام. صحيح. في إيمانها.
0: هذا الكلام ليس عبارة عن استغفار مجرد، في تنظير إيماني، الموضوع وصل إلى مرحلة تنظير إيماني، يعني المرأة تقول وأن الله لا يهدي كيد الخائنين إن النفس لأمارة بالسوء، هذا تنظير إيماني،
2: إقرار واعتقاد
0: بالضبط، يعني ليس كلاما بسيطا. والله حتى قولها إن النفس لأمارة بالسوء يستحق وقفة، لكن الوقت قد حاصرنا محاصرة شديدة وضيق الخناق علينا والتدفق القرآني غزير، لكننا يعني نتكلم بما يعني أتيح لنا أن نتكلم به. أسأل الله تعالى أن يفتح علينا فتوح العارفين، وأن يفتح علينا أسرار هذا القرآن العظيم، وأن يجعلنا من أهل القرآن أهله وخاصته. دمتم بخير أيها الإخوة والأخوات، ناصحا إياكم باختيار سورة من سور القرآن والجلوس مع عائلاتكم أو إخوانكم أو جيرانكم لتدارسها وتدبرها مع اعتماد تفسير مختصر للاطلاع على المعاني الأولية للآي. تسمعوننا إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: برنامج للناس مع الدكتور رأفت المصري.

فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. أفلم يسير

0: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for أذان العشاء.
1: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لاكمبا يرفع الأذان.
2: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

قطرة الماء سبحت يا إلهي، ما سر التسبيح في القطرات؟ قطرات سبحنا في جوف أنهار، بحور، في الأرض، في الحفرات، في جسم الإنسان وفي كل مكان. خلقت منها كل شيء حي، تباركت يا الله وتجلت قدرتك. ربي، أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله. يا رب، أسألك من خير هذه الدنيا وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها، وأعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر هداي إلي، وانصرني على من بغى علي. اللهم اجعلني لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، إليك مخبتا، إليك أواها منيبا. رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني يا رب العالمين. يا رب، أنت أعلم بحالي وبحال من حولي، وتدري بما يحدث في أعماق البحار، وتولج الليل في النهار. سبحت باسمك كل الكائنات، وسجدت لك قطرة الماء في جوف الأنهار وفي جوف الإنسان. يا رب، يا مالك الملك، يا ذا الجلال والإكرام، يا واهب النعم للإنسان ومثبت القلب على الإيمان وهادينا نحو النور والفرقان، اغفر خطايانا وسامحنا، واجعل قلبي مفطورا على حبك وحب من أحبك. اللهم لا تجعلني عدوا لولي من أوليائك، ولا لحبيب من أحبائك، واجعلني عدوا لأعدائك، وانصرني عليهم أجمعين. اللهم استجب يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب البهاء والسنة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الصفات الحسنى وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب لواء الحمد والثناء وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الوسيلة والفضيلة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الدرجة العالية والمقام المحمود وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الحوض والشفاعة العظمى وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الخاتم والعلامة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المقلد بإن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الممنطق بي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المدثر بي وما أرسلناك إلا كافة للناس وعلى آله وصحبه وسلم.

0: متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا يا رب العالمين،
1: يا رب العالمين،
2: يا رب العالمين.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه 1000 دينار، فقال: ائتني بالشهداء أشهدهم. فقال: كفى بالله شهيدا. قال: فأتني بالكفيل. قال: كفى بالله كفيلا. قال: صدقت. فدفعها إليه إلى أجل مسمى، فخرج في البحر فقضى حاجته، ثم التمس مركبا يركبه يقدم عليه للأجل الذي أجله، فلم يجد مركبا، فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها 1000 دينار وصحيفة منه إلى صاحبه، ثم زجج موضعها أي أصلحه، ثم أتى بها إلى البحر فقال: اللهم إنك تعلم أني كنت تسلفت فلانا 1000 دينار فسألني كفيلا، فقلت: كفى بالله كفيلا. فرضي بذلك وسألني شهيدا، فقلت: كفى بالله شهيدا. فرضي بذلك، وإني جهدت أن أجد مركبا أبعث إليه الذي له، فلم أقدر، وإني أستودعكها. فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه، ثم انصرف وهو في ذلك يلتمس مركبا يخرج إلى بلده، فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركبا قد جاء بماله، فإذا بالخشبة التي فيها المال، فأخذها لأهله حطبا، فلما نشرها وجد المال والصحيفة، ثم قدم الذي كان أسلفه فأتى بال1000 دينار فقال: والله ما زلت جاهدا في طلب مركب لآتيك بمالك، فما وجدت مركبا قبل الذي أتيت فيه. قال: هل كنت بعثت إلي بشيء؟ قال: أخبرك أني لم أجد مركبا قبل الذي جئت فيه. قال: فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت في الخشبة، فانصرف بال1000 دينار راشدا. رواه البخاري. وصدق الرسول الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.

أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين.

Come back.

لعبوا ولا

كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيد فتراه مصفرا

ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة، يعدها ويقدمها الدكتور أحمد العقاد.

0: مستمعينا الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الثلاثاء الأول من أيلول سبتمبر لعام 2026. قطاع غزة: استشهد 5 فلسطينيين وأصيب عدد آخر في هجمات إسرائيلية على قطاع غزة ضمن الخروقات المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. وأفاد مصدر طبي بوصول جثامين 3 فلسطينيين وعدد من المصابين إلى مستشفى الشفاء إثر غارة شنتها مسيرة إسرائيلية على مركبة مدنية في حي تل الهوى جنوب مدينة غزة. وفي وقت سابق أمس استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون إثر غارة شنتها مسيرة إسرائيلية على مدخل بناية سكنية قرب متنزه بلدية غزة وسط المدينة. وقال مصدر طبي إن مستشفى الشفاء استقبل جثماني شهيدين وعددا من المصابين بجروح متفاوتة جراء الغارة الإسرائيلية. وفي حوادث أخرى أصيب 10 فلسطينيين بينهم 5 صيادي أسماك بنيران الجيش الإسرائيلي شمال ووسط وجنوبي القطاع. وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان إن طواقمها نقلت 5 صيادي أسماك أصيبوا بنيران زوارق حربية إسرائيلية قبالة ساحل مدينة غزة إلى مستشفى الشفاء ومستشفى السرايا الميداني. وقال شهود إن زوارق حربية إسرائيلية أطلقت النار والقذائف تجاه مراكب الصيادين أثناء عملهم قبالة ساحل مدينة غزة ما أدى إلى إصابة عدد منهم. ويواجه صيادو الأسماك في غزة قيودا على الوصول إلى البحر منذ بدء حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة في 8 من أكتوبر تشرين الأول 2023. القدس المحتلة: جدد وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إتمار بن غفير اقتحامه المسجد الأقصى بحماية الشرطة فيما أظهرت صور متداولة أداء صلوات داخله. وقال مسؤول في دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس فضل عدم الكشف عن اسمه إن بن غفير اقتحم المسجد الأقصى برفقة حراسة شرطية وعدد من المستوطنين الإسرائيليين. وأظهرت صور متداولة على منصات التواصل الاجتماعي بن غفير وهو يؤدي صلوات من في الناحية الشرقية من المسجد الأقصى. وسبق أن اقتحم بن غفير المسجد الأقصى عدة مرات وسط انتقادات فلسطينية وعربية وإسلامية ودولية. وعادة ما ينفذ بن غفير زعيم حزب القوة اليهودية اليمين المتطرف اقتحاماته للمسجد دون إعلان مسبق. لندن: أفادت وسائل إعلام إيرانية اليوم بإيقاف ناقلة نفط سعودية في أثناء عبورها الممر الجنوبي لمضيق هرمز، ولم يصدر تأكيد سعودي بعد، فيما في وقت سابق قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت بلاغا عن واقعة تتعلق بناقلة نفط وقوات عسكرية في المحيط الهندي دون تقديم مزيد من التفاصيل. واشنطن: وصف النائب الديمقراطي الأمريكي تيد ديو الرئيس دونالد ترامب بأنه مختل ذهنيا بعد نشره مقطع فيديو مولدا بالذكاء الاصطناعي يصور تدمير جزيرة خرج الإيرانية، متسائلا عن جدوى تدمير الجزيرة إذا كانت الولايات المتحدة كما يقول ترامب تسيطر بالفعل على مضيق هرمز. وقال ليو في منشور على منصة إكس إن رئيس الولايات المتحدة مختل ذهنيا وكان كذلك منذ فترة طويلة، مضيفا أن ترامب تخيل تفجير جزيرة خرج الإيرانية لكن ذلك لم يحدث. وجاء تعليق ليو بعدما نشر ترامب على منصته تروث سوشيال مقطعين مصورين مولدين بالذكاء الاصطناعي يظهران انفجارات ضخمة تلتهم جزيرة خرج، وأرفقهما بعبارة جزيرة خرج تفجر إلى أجلاء. ولم يقدم الرئيس الأمريكي أي تفاصيل أو أدلة تثبت وقوع هجوم على الجزيرة. واشنطن. ذكرت قناة فوكس نيوز نقلا عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يتوعد بتوجيه ضربة قوية بعد أن أطلقت إيران صواريخ ليلا على قاعدتين جويتين أمريكيتين في الأردن ردا على الهجوم الأمريكي على جزيرة لارك الإيرانية. ونقل مراسل فوكس نيوز عن ترامب قوله للقناة: سنضربهم بقوة، سيكون هناك رد. ووصف مصدر إيراني كبير في تصريحات لوكالة رويترز الأعمال القتالية التي اندلعت ليلا بين الولايات المتحدة وإيران بأنها مواجهة محدودة، لكنه أضاف أن طهران سترد بقوة إذا تعرضت لهجوم آخر، وهذه أول مواجهة عسكرية بين البلدين منذ أواخر يوليو تموز الماضي. ونقلت فوكس نيوز عن ترامب قوله أيضا إن الدفاعات الجوية الأمريكية أسقطت جميع الصواريخ الإيرانية التي كان من الممكن أن تلحق ضررا، وأن العقوبات الاقتصادية الأمريكية الجديدة المفروضة على إيران تحدث أثرا كبيرا. وأوقعت الغارات الأمريكية على جزيرة لارك الإيرانية وفق الحرس الثوري عددا من القتلى والجرحى في أول تصعيد مباشر بين واشنطن وطهران منذ أسابيع. أبو ظبي. أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن القوات الجوية تعاملت مع طائرة مسيرة قادمة من إيران فوق المياه الإقليمية للدولة، مؤكدة جاهزية القوات المسلحة للتعامل مع مختلف التهديدات. وقالت الوزارة في بيان إن قواتنا الجوية تعاملت مع طائرة مسيرة فوق المياه الإقليمية للدولة قادمة من إيران، مؤكدة أن القوات المسلحة الإماراتية على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع كل التهديدات، وأن أنظمة الدفاع الجوي تواصل مهامها في رصد ومتابعة الأجواء على مدار الساعة. ونفت وزارة الدفاع الإماراتية ما يتداول من قبل وسائل الإعلام بشأن استهداف قاعدة المنهاد الجوية بصواريخ، قائلة إنه عار عن الصحة، مضيفة أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات إن طرأت. وفي الأردن أعلنت القوات المسلحة الأردنية اعتراض 8 صواريخ دخلت المجال الجوي للمملكة، مؤكدة تدميرها قبل أن تشكل خطرا على السكان أو الممتلكات، ولم تعلن السلطات الأردنية وقوع إصابات أو أضرار جراء الهجوم. إسطنبول. اتفقت السعودية وتركيا وباكستان على خطوات عملية لإنشاء بنية للأمن في إطار اتفاقية مكة للدفاع المشترك الهادف إلى تحقيق الاستقرار والازدهار في المنطقة. وجددت الدول الثلاث في بيان مشترك تأكيد عزمها على العمل معا في إطار اتفاق مكة لتحقيق السلام والاستقرار المستدام في منطقتها، وذلك انطلاقا من حرصها على الاطلاع بمسؤولياتها الإقليمية، وستواصل تحقيقا لهذه الغاية دعم الجهود الرامية إلى خفض التصعيد وضبط النفس بما يشجع على الحل السلمي للأزمات. وأوضح البيان أن الدول الثلاث اتفقت على اتخاذ مزيد من الخطوات لإضفاء الطابع المؤسسي على تعاونها ضمن اتفاق مكة على نحو يعزز تضامنها ويضمن مصداقية وفاعلية الردع والدفاع الجماعيين، ويسهم في الجهود الإقليمية والأمن التعاون الراميين إلى تحقيق سلام عادل وشامل ودائم. وأشار إلى أن الدول الثلاث ستعمل من خلال الفعاليات المشتركة على تعزيز قدراتها الدفاعية وتماسك قواتها المسلحة عبر التعاون المتين بمجال الصناعات الدفاعية وتطوير الإنتاج والتقنيات المشتركة، كما أنها ستقدم من خلال التنفيذ المؤسسي والجاد لاتفاق مكة إسهامات أساسية في السلام والاستقرار الدوليين. بيروت. رفض رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري التفاوض المباشر مع إسرائيل تحت النار، مشيرا إلى أن 7 جولات من التفاوض لم تؤدي إلى نتيجة، بل زادت مساحات الاحتلال وزاد التدمير وارتفع عدد الشهداء، مؤكدا رفض اتفاق الإطار وأي ملحقات سرية. ورسم بري في كلمة له في ذكرى 48 لتغييب موسى الصدر خطوطا حمراء عدة، أبرزها أن الجيش اللبناني خط أحمر، رافضا التشكيك بدوره أو إقامة منطقة عازلة أو حزام أمني في جنوب لبنان تحت أي ذريعة، كما أكد أن إعمار الجنوب مسؤولية الدولة، أي أن حزب الله مسؤول عن التدمير ولاحقا تقوم الدولة بإعادة الإعمار، وأن جغرافيته لا تقبل التجزئة بين شمال النهر وجنوبه. وحذر بري من تحويل الحرب مع إسرائيل إلى صراع داخلي، مؤكدا أن المطلوب إسرائيليا ليس حزب الله ولا سلاحه ولا حركة أمل ولا الطائفة الشيعية، إنما المستهدف لبنان في وحدته وسلمه الأهلي، داعيا إلى عدم تضييع لبنان في حروب داخلية، كما جدد التمسك باتفاق الطائف ورفض التقسيم والفيدرالية. تل أبيب. قال الصحيفة العبرية إن اتفاق الحكومة السورية مع تنظيم قسد الذي يقضي بحل هيكله العسكري ودمج عناصره في مؤسسات الدولة يقوض استراتيجية إسرائيل القائمة على الاستفادة من الانقسامات الداخلية في سوريا. وترتفع أصوات في تل أبيب حتى في صفوف اليمين الحاكم بضرورة تغيير الاتجاه الإسرائيلي الحالي الذي ما زالت فيه حكومة بنيامين نتنياهو تتعامل بعدائية مع حكومة دمشق، وذلك في أعقاب التطورات الجديدة في سوريا. تسوية الصراع مع الأكراد ودمجهم في الوطن بالكامل، وفشل فكرة انفصال الطائفة العربية الدرزية التي طرحها حكمة الهجري، والمعارضة الأمريكية لتمزيق البلاد إلى مناطق نفوذ وتعزيز نهج الحفاظ على سوريا موحدة. وبحسب الكاتب دكتور تسيفي بريل في صحيفتها آريتس، عند سقوط نظام الأسد اعتبرت إسرائيل الأكراد والدروز ركيزة استراتيجية يمكنها تقويض فكرة سوريا الموحدة التي تخضع لسيطرة نظام جهادي مدعوم عسكريا وسياسيا من تركيا. وقد عززت إسرائيل هذا التصور من خلال تشجيع التعاون العسكري بين الأكراد في سوريا وبعض الميليشيات الدرزية في محافظة السويداء في الجنوب، والمعارضة المشتركة التي قامت بها هاتان المجموعتان ضد النظام السوري الجديد في بدايته. وأدت التوترات الطائفية في السويداء في يوليو تموز من العام الماضي، والتي تسببت في قتل 1700 شخص معظمهم من الدروز، وقبل ذلك مواجهات الساحل مع العلويين، إلى خلق تحالف طائفي يقوم على الخوف، الأمر الذي عزز التصور الذي شجعت عليه إسرائيل. وحسب هذا الرأي ينبغي إحاطة النظام السوري بجدران طائفية تقلل من قدرته على السيطرة على كامل البلاد، وتجعل إسرائيل لاعب رئيسية في الساحة السياسية في سوريا. وذكرت هآرتس أن إسرائيل تلقت 4 ضربات كبيرة في سوريا، هي اندماج قسد في الدولة السورية الذي أنهى مشروع التقسيم، ورفع سوريا عن قوائم الدول الداعية للإرهاب الذي أسقط سردية السلطة الإرهابية، وتراجع شعبية الهجري في السويداء جعل ورقة السويداء غير فاعلة، وتدفق الاستثمارات إلى سوريا وهي عناصر ستزيل عنها صفة الدولة الفاشلة، كما أن هناك مشاريع كبيرة انتقلت من إسرائيل إلى سوريا مثل مشروع مد الألياف الضوئية. أما الضربة الخامسة فقادمة على الطريق، وهي تتعلق بقرار الولايات المتحدة فتح السفارة الأمريكية في دمشق قريبا. دمشق. أعلنت الدنمارك فتح سفارتها في دمشق، وفما أفادت وكالة الأنباء الرسمية السورية سانا بعد 14 عاما على تعليق كوبنهاجن أنشطتها الدبلوماسية في سوريا. وأوردت سانا بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، وزير الخارجية الدنماركي لارس لوك راسموسن يعيد افتتاح سفارة بلاده في دمشق بعد انقطاع 14 عاما. وقال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بعيد افتتاح السفارة الدنماركية في تصريحات نقلتها سانا: إن هذا فصل جديد يكتب في العلاقات السورية الدنماركية، مضيفا: هذه الخطوة تشجع بقية الدول الأوروبية على الاستثمار في سوريا وانتهاج النهج نفسه، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. اليمن. أفادت وسائل إعلام يمنية بأن جماعة الحوثيين عاودت استهداف منطقة جنوب الخوخة بمحافظة الحديد غربي اليمن بصاروخين باليستيين في وقت متأخر من مساء أمس، بالتزامن مع إعلان القوات البحرية اليمنية التصدي لزوارق حوثية انتحارية حاولت الاقتراب من جزيرتي يحنيش وزقر وعدد من الجزر المطلة على مسارات الملاحة الدولية في البحر الأحمر. ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية عن مصدر عسكري قوله: إن القوات البحرية والدفاع الساحلي تصدت خلال الساعات الماضية لأربعة زوارق انتحارية تابعة للحوثيين بعدما رصدت تحركاتها أثناء محاولتها التسلل نحو الجزر الخاضعة لسيطرة الحكومة الرسمية. وأوضح المصدر أن هذه المواجهات تعد الثانية من نوعها خلال أقل من أسبوع، مشيرا إلى رصد تحركات مكثفة لزوارق تابعة للحوثيين قرب الجزر الاستراتيجية الحاكمة لخطوط الملاحة الدولية قبل أن تتعامل معها القوات البحرية وتمنع اقترابها. قرقزستان. عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ محادثات ثنائية في بشكيك عاصمة قرقزستان بالتزامن مع انعقاد قمة منظمة شنغهاي للتعاون بحضور نحو 10 من قادة الدول. وأعرب الرئيس الصيني عن سعادته بلقاء نظيره الروسي، مؤكدا أن العلاقات الروسية الصينية أصبحت أكثر صلابة وأن آفاقها ستكون أكثر إشراقا. وحذر شي من أن النظام الدولي يشهد مستويات أعلى من عدم الاستقرار ومستويات أعلى من التقلبات والأحداث غير القابلة للتنبؤ. من جانبه أشاد بوتين بتطور التعاون الثنائي على كافة الأصعدة، في حين قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن الزعيمين تطرقا خلال محادثاتهما إلى الملف الأوكراني بشكل عابر. ويأتي اللقاء بعد آخر محادثات جمعت بوتين وشي في مايو أيار الماضي، وفي ظل اعتماد الاقتصاد الروسي بصورة أكبر على الصين منذ بدء الحرب في أوكرانيا قبل 4.5 عام. نيويورك. طعنت امرأة شخصين في ميدان تايم سكوير بمدينة نيويورك فقتلت أحدهما قبل أن تطلق الشرطة النار عليها وترديها قتيلة بعد اقترابها من عناصرها وهي تشهر سكينين، وفق ما أعلنته شرطة نيويورك. وقالت الشرطة إن المهاجمة أخرجت سكينين من حقيبة تسوق وطعنت بشكل عشوائي رجلا يبلغ من العمر 68 عاما في بطنه، ثم اتجهت بسرعة نحو امرأة وطعنتها في البطن أيضا. ونقل المصابان إلى المستشفى حيث فارقت المرأة الحياة متأثرة بجراحها، بينما وصفت حالة الرجل بالمستقرة. ووقع الحادث قرب مركز فرعي لشرطة نيويورك بجوار مبنى وان تايم سكوير المعروف باستضافة احتفالات إسقاط الكرة الشهيرة في ليلة رأس السنة، وهو من أكثر المواقع استقطابا للسياح وتشديدا للإجراءات الأمنية في المدينة. تل أبيب. وقعت إسرائيل واليونان صفقة عسكرية بقيمة 3 مليارات يورو ستنشئ تل أبيب بموجبها منظومة دفاع جوي متعددة الطبقات في اليونان. وبحسب بيان لوزارة الدفاع الإسرائيلية نقله مراسل صحيفة تايمز أوف إسرائيل، فإن اتفاق درع أخيل الموقع بتل أبيب سيشمل تصدير عدد من المنظومات، من بينها منظومتا مقلاع داود وسبايدر اللتان تصنعهما شركة رافائيل، ومنظومة باراك ام اكس التي تصنعها شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية. وقالت الوزارة إن الصفقة هي أكبر صفقة تصدير دفاعية في تاريخ العلاقات بين إسرائيل واليونان، وواحدة من أكبر الصفقات في تاريخ إسرائيل. كما أشارت إلى أن الصفقة تمثل الأولى التي تزود فيها إسرائيل دولة أخرى بمنظومات دفاعية متكاملة لمواجهة مجموعة واسعة من التهديدات، بما في ذلك الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. وذكرت الوزارة أنه بموجب الصفقة ستبني إسرائيل لليونان منظومة دفاع جوي شاملة ومتعددة الطبقات تعتمد بالكامل على أنظمة إسرائيلية الصنع وعلى الخبرة العملياتية الواسعة التي اكتسبتها المؤسسة الدفاعية الإسرائيلية خلال الحرب. بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الثلاثاء الأول من شهر سبتمبر أيلول لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. كامبرا، تم تأكيد وفاة رجل من ولاية نيو ساوث ويلز كأول أسترالي يفقد حياته في كارثة الفيضانات التي ضربت نيبول. وكان مايكل كيتس وهو من بلدة مولي موك على الساحل الجنوبي للولاية يشارك في رحلة حج روحي إلى جبل كايلاش في التبت. وتفيد المعلومات بأن المجموعة التي كان برفقتها الرجل البالغ من العمر 37 عاما وصلت إلى الحدود بين نيبول والتبت قبل نحو 10 دقائق فقط من وقوع الفيضانات المأساوية. وقالت شركته إيميلي بويد إن هذه هي أكثر الفترات إيلاما وإرهاقا في حياتهما، وإنها تحاول السفر إلى الهند لتكريمه وإحياء ذكره. وأضافت قائلة: إنني أحاول بكل جهدي ترتيب تجديد جوازات السفر وتأشيرات السفر وحجوزات الرحلات الجوية، وفي الوقت نفسه أحاول التعامل مع الحزن والرسائل التي تردني من مئات الأشخاص حول العالم، إضافة إلى اتصالات الصحفيين ووسائل الإعلام. بصراحة إنها أكثر الفترات جنونا وصعوبة في حياتي. من جانبها قالت الحكومة الأسترالية إنها تحترم رغبة عائلات المفقودين في الإعلان عن أوضاع أحبائهم، لأنها لم تتلقى بعد تأكيدا رسميا بشأن وفاة أي مواطن أسترالي. ووفقا للأرقام الرسمية لا يزال هناك 43 أستراليا في عداد المفقودين، بينهم مواطن نيوزيلندي واحد يقيم في أستراليا. سيدني، توفي والد الملاكم السابق ونجم الدوري الوطني للرجبي أنتوني ماندين إثر نوبة قلبية يوم الأحد. ولد توني ماندين في باريولوجيل بالقرب من غرافتون في شمال ولاية نيو ساوث ويلز. وكان ماندين أول ملاكم أسترالي يخوض نزالات في 4 فئات وزنية مختلفة، كما نافس الأرجنتيني كارلوس مونزون على لقب العالم للوزن المتوسط عام 1974 في نزال أوقف خلال الجولة 7. وترك ماندين إرثا مهما في عالم الملاكمة، فقد توج ابنه أنتوني بطلا للعالم في الوزن المتوسط ضمن المنطقة الدولية للملاكمة IBO، وبطلا للعالم في الوزن فوق المتوسط ضمن رابطة الملاكمة العالمية. أما نجل أنتوني رحيم فحقق الأسبوع الماضي فقط انتصاره الرابع في مسيرته من 4 نزالات احترافية خلال نزال أقيم في منطقة الجولد كوست، ونشر أنتوني ماندين رسالة نعى فيها والده عبر منصات التواصل الاجتماعي قائلا إنه في طريقه للعودة إلى الوطن لحضور جنازته بعد سفره إلى المملكة العربية السعودية. وكتب أنتوني ماندين قائلا لا أعرف ماذا أقول، أنا محطم. ومضى إلى القول أبي إنني أحبك يا رجل، رحم الله روحك. وتابع أيضا أنا في طريقي إلى المنزل لأودعك للمرة الأخيرة إلى أن نلتقي مجددا. وخلص إلى القول شكرا لكل ما فعلته من أجلي ولدعمك لي في كل لحظة ولما أظهرته من محبة وقوة، سأفتقدك يا تونزا، فلا يوجد سوى توني ماندين واحد. وخلال مسيرته في فئات الوزن المتوسط وفوق المتوسط الخفيف وفوق المتوسط والثقيل، حقق توني ماندين 80 انتصارا من بينها 64 بالضربة القاضية مقابل 15 خسارة وتعادل واحد. كامبرا. دعت الهيئة الأسترالية المنظمة للسلامة على الإنترنت إلى طمس وجوه الأشخاص تلقائيا عند تصويرهم بواسطة النظارات الذكية في إطار إجراءات أوسع لحماية الخصوصية. وفي توصيات وجهتها إلى الشركات، دعت مفوضة السلامة الألكترونية جولي إنمان جرانت إلى إضافة وسائل حماية للنظارات الذكية وهي نظارات مزودة بكاميرات. وأدى الإقبال المتزايد على هذه التقنية مدفوعا بطرح نسخ رخيصة منها في متاجر مثل كايمارت إلى تنامي المخاوف في شأن الخصوصية وتصوير الأشخاص من دون موافقتهم. وقالت المفوضة جولي جرينت إن وجوه الأشخاص الذين يجري تصويرهم يجب أن تطمس تلقائيا إذا لم يمنحوا موافقتهم، مع إضافة مؤشرات أكثر وضوحا عندما تكون النظارات بصدد تسجيل مقطع مصور. وقالت المفوضة يجب على الشركات التي تبيع النظارات الذكية الموازنة بين فوائد التقنية والحاجة إلى حماية المستخدمين وإلى حماية الجمهور. وأضافت قائلة إنه مع ازدياد انتشار النظارات الذكية قد تتيح وسائل جديدة لإلحاق الأذى. وأضافت قائلة إن التطور السريع للتقنية يعني أنه لا تزال هناك فرصة لإدماج خصائص حماية إضافية في المنتجات قبل أن تنتشر أضرارها على نطاق واسع. وجاء في التوصيات إنه قد تصبح هذه النظارات أكثر ترابطا مع تقنيات أخرى، وقد تتيح وسائل جديدة لارتكاب أنواع مختلفة من الأذى مثل الإساءة القائمة على الصور والإساءة الألكترونية للبالغين والتنمر الألكتروني على الأطفال أو البث المباشر لمحتوى عنيف أو ضار. وأضافت قائلة إن الأضرار المرتبطة بالتسجيل السري ليست افتراضية بل هي حقيقية وتحدث بالفعل. ومن بين المخاوف التي أوردتها المفوضة إمكان استخدام النظارات من جانب من يطلق عليهم بيك أب أرتستس في إشارة إلى الأشخاص الذين يتبعون أساليب للتقرب من النساء واستدراجهن لتصوير النساء من دون علمهن. وقالت المفوضة إن معظم النساء لا يدركن أنهن يتعرضن للتصوير، وغالبا ما تجذب هذه المنشورات تعليقات معادية للنساء مما يفاقم الضرر. وأضافت قائلة إنه عند استخدامها بهذه الطريقة يمكن للنظارات الذكية أن تعزز وتطبع مراقبة النساء وتصويرهن والسيطرة عليهن في الأماكن العامة من دون علمهن. ودعت المفوضة أيضا إلى تشغيل البث المباشر عبر خاصية لايف ستريمينج في النظارات بفاصل زمني، فضلا عن تعطيل خاصية التسجيل عندما لا تكون النظارات قيد الارتداء. وكانت المدعية العامة ميشيل رولاند قد طلبت من مفوضية الخصوصية في رسالة وجهتها إليها مطلع الشهر التحقيق في مدى الحاجة إلى فرض لوائح إضافية على النظارات الذكية. ودعا حزب الخضر إلى حظر استيراد النظارات الذكية لمدة 12 شهرا. وبموجب التعديلات التي سيقدمها الحزب الصغير إلى البرلمان، سيعد تصوير مقاطع بواسطة النظارات أو تخزينها أو مشاركتها من دون موافقة انتهاكا لقوانين الخصوصية. ومن المقرر أيضا أن تكشف رولاند يوم الاثنين عن التعديلات الإضافية على قوانين الخصوصية من بينها Right to Erase أي الحق في المحي. وتعني هذه السياسة أن مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي سيتمكنون من مطالبة شركات التقنية بحذف معلوماتهم الشخصية المنشورة على الإنترنت أو المحفوظة لدى المنصات، ولن تسري مسودة القوانين على المؤسسات الإعلامية التي تنشر التقارير الإخبارية. سيدني، فتحت شرطة ولاية نيو ساوث ويلز تحقيقا عاجلا بعد العثور على جثمان مولود ذكر حديث الولادة داخل حاوية نفايات في منطقة أوبن غرب سيدني يوم الاثنين، وتلقت خدمات الطوارئ البلاغ نحو الساعة 11:20 صباحا، وتوجهت إلى موقع الحادث في هارو رود حيث عثر على الطفل متوفى. وأقامت الشرطة مسرحا للجريمة وبدأ المحققون العمل على تحديد ملابسات الحادث. وفي الوقت نفسه أبدت الشرطة قلقا بالغا على سلامة والدة الطفل وعلى حالتها الصحية، وناشدتها التوجه فورا إلى أقرب مستشفى للحصول على الرعاية الطبية، كما دعت كل من يمتلك معلومات أو تسجيلات من كاميرات السيارات أو الهواتف في المنطقة إلى التواصل فورا مع الشرطة. وحتى الآن لم تعلن الشرطة سبب وفاة الطفل أو هوية والدته، ولا تزال التحقيقات مستمرة. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء لهذا اليوم الثلاثاء. طاب يومكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

عليه الطيور وأسمعينا أسمعينا أسمعينا هديلا يفرح القلب الحزينا الحزينا الحزينا أعيدي يا طيور وأسمعينا أسمعينا أسمعينا هديلا يفرح القلب الحزينا الحزينا الحزينا وباسم محمد زف الأغاني رحيقا في قلوب المخلصين ذكر محمد أغلى نشيدا ومجد محمد أحلى رنينا ولو طاف اسمه بالروض يوما كتطوى في المنى

فيه وردا وحول كل نبت ياسمينا لبدل كل شوك فيه وردا وحول كل نبت ياسمينا أعيدي يا طيور وأسمعينا أسمعينا أسمعينا هديلا يفرح القلب الحزينا الحزينا الحزينا أعيدي يا طيور وأسمعينا أسمعينا أسمعين هديلا يفرح القلب الحزينا الحزينا الحزينا وباسم محمد زف الأغاني رحيقا في قلوب المخلصين إله الكون قد أهديت نور

يا طيور وأسمعينا أسمعينا أسمعينا هديلا يفرح القلب الحزينا الحزينا الحزينا أعيدي يا طيور وأسمعينا أسمعينا أسمعينا هديلا يفرح القلب الحزينا الحزينا الحزين وباسم محمد زف الأغاني رحيقا في قلوب المخلصين كم وأدوا البنات وهم قسات فما رحموا البنات ولا البنين قد اتخذوا من الأحجار ربا فصاروا كالحين.

الحزينة الحزينة أعيدي يا طيور وأسمعينا أسمعينا أسمعينا هليلا يفريح القلب الحزينة الحزينة الحزينة وباسم محمد جف الأغاني رحيقا في قلوب المخلصين حراء بذلك الإنقاذ أحار ومكة تنبيت العز المكينة جبال أثمرت بستان وحي وفاضت كوثرا للشاربين حراء بذلك الإنقاذ أحار ومكة

تنبيت العز المكينة، جبال أثمرت بستان وحيد، وفاضت كوثرا للشاربين، وجاء محمد أهلا وبشرى لمنقذ دهرنا دنيا ودينا. أعيدي يا طيور وأسمعينا، أسمعينا أسمعينا هديلا يفرح القلب الحزينا، الحزينة الحزينة. أعيدي يا طيور وأسمعينا، أسمعينا أسمعينا هديلا يفرح القلب الحزينا، الحزينة الحزينة. وباسم محمد زف الأغاني رحيقا في قلوب المخلصين. والأمي لم يقرأ كتابا فعلم قارئين وكاتبين، فوا عجبا لقوم كذبوه ألم يك بين

يصدق عند سن الأربعين. أعيدي يا طيور وأسمعينا أسمعينا أسمعين هديلا يفرح القلب الحزين الحزين الحزين. أعيدي يا طيور وأسمعينا أسمعينا أسمعين هديلا يفرح القلب الحزين الحزين الحزين. وباسم محمد زف الأواني رحيقا في قلوب

رسول الله حل بغار ثور مع الصديق محروسا متينا وصاحبه

0: شمس ونور وتألق وحضور إذاعة الصوت الإسلامي.
1: سيري نحو الشمس سيري عانق النجمة وطيري،
2: سيري نحو الشمس سيري عانق النجمة وطيري يا خير أمة.
3: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
4: الصحابة وأبناء الصحابة، كيف تربوا، التوجيهات اللي ممكن أتعلم منها، كيف أربي ابني وكيف أتعامل معه.
5: هو كانوا الصحابة بيعتمدوا على الحب فحسب ولا التوجيه له؟ هل كل واحد فيهم كان ماشي بقانون في تربية الأولاد؟
4: منهج ومنهج واضح.
6: موعد مع النجوم، سلسلة إيمانيات الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، برنامج يبين كيف صنع الله سبحانه وتعالى الصحابة على عينه ورباهم الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم على يديه.
5: هو ده التربية، هو ده أساس التربية، بربي عقول، بربي ناس محتاجين انهم يطلعوا زي عبد الله بن الزبير تاني. ليه ما يطلعوا؟ ما أحمد ياسين طلع، رانتيسي طلع، نقدر نطلع ناس زيهم.
4: عايزين أمة في المستقبل أقوى،
5: لو عاوزين جيل يعتمد عليه لازم نلتفت لأولادنا شوية. دي رسائل بتوصل لأولادنا بشكل أو بآخر. هناك برامج للأولاد نقدر نعلم أولادنا 3-7 سنوات المبادئ دي.
6: موعد مع النجوم، برنامج من إعداد وتقديم الدكتور ياسر نصر.
5: احنا مش عاوزين نبقى ممثلين على نفسنا، بنزور على نفسنا، بنضحك على نفسنا، محتاجين التغير الحقيقي. تلاقي واحد متدين وفي شغله متسيب، مينفعش، مفيش خلل. طالب متدين وبيروح يصلي الصلاة بصلته بس مشهور بانه في دراسته مش كويس، يبقى في خلل. ابن وبيروح درس وبيحضر والده والدته بيشدوا شعرهم منه، في خلل. الخلل ده جاي منين؟ انك مش فاهم انت بتعمل ايه، مش فاهم ان الدين ده جاي عشان يغير لك كتير من الصفات اللي جواك، يبدل لك كتير.

ولكنها إذا ما صنعت الجبن في البيت أهدته إلى جيرانها، الناس بتحبها، قال هي في الجنة. معنى كده إيه؟ معنى كده أنا مش عاوز قدر من العبادة الضخم من غير تغيير، أنا عاوز قدر من العبادة يأثر فيا ويغير فيا. هو ده اللي خلى الصحابة يبقوا صحابة، هو ده اللي خلى المجتمع يعلى وقت من الأوقات، هو ده الورقة اللي طلبناها منكم بجدول صغير، أيا كان الجدول الصغير لو سمحتوا حطوا الأخلاق اللي تعرفوها والسلوكيات اللي تعرفوها الإيجابيات، وابتدي حط هنا صح وهنا غلط، والغلط ده محتاج تغيره عشان تبتدي تفرق وتربي نفسك صح. المسألة مش مسألة حضور ولا ركعة ولا تسبيحة ولا قراءة قرآن فحسب. كتير من الناس ممكن يقعدوا يحفظوا الناس القرآن لكن ليس عندهم آداب حضور مجلس العلم أو التعامل مع الناس أو حفظ اللسان أو عدم وجود سلامة للصدر في التعامل مع الناس، وأسلوبهم بيبقى الأسوأ على الإطلاق. إحنا مشينا جايين عشان مجرد الحضور، إحنا جايين عشان نربي نفسنا ونبتدي نخش في معترك التغيير أيا كان ذلك التغيير. نفسنا كده يبقى إحساسنا بأن النعم بتبقى من عند ربنا، وأن أعلى حاجة عندنا دايما هو ديننا وإسلامنا، وأن اللي ادانا قيمة في وقت من الأوقات هو ديننا وإسلامنا وربنا سبحانه وتعالى. لا أنسى موقف عمر بن الخطاب، الموقف اللي يخلي البني آدم فيه قدر من الغرور. لو بتبصوا دلوقتي بالوضع الحالي لافتقدنا المسجد الأقصى وما يتهدد المسجد الأقصى دلوقتي من سقوط جزء من بوابة المغاربة، لا تحس ان سيدنا عمر يوم ما جه عشان يفتح بيت المقدس ويستلم مفاتيحه ده عمل ضخم جدا، ده حاجة يعني ما حصلتش. يوم ما بقى انا كمسلم بعد مرور السنين الطويلة دي لا استطيع ان اطأ بقدمي ارض فلسطين محرمة علي لانها لم تعد ارض الاسلام كما يقول البعض، احس ان انا كذا. لكن سيدنا عمر بن الخطاب عندما استطاع ان يفتح بيت المقدس، شوف قد ايه الراجل كان فيه تواضع وفي نفس الوقت ناسب الفضل ربنا سبحانه وتعالى. سيدنا عمر بن الخطاب وصل الى بيت المقدس، ابواب بيت المقدس الدنيا كانت بتمطر، الرجل شاهد ان من الرحمة ان ينزل من على بعيره ان وزنه تقيل، وجد انه داخل على مجتمع ينتظره فكان لازم يحافظ على ملابسه، فما فيش مانع ان انا ارفع ثوبي شوية وما عنديش حاجة اغير منها كتير. عاوز اقولك ان المعنى الضخم بتاع الموضوع ده ان انا مش بقيمتي وانا لابس، مش بالمواجه، مش بالبدل، مش بالمناظر، مش بالاشكال، عمرها ما كانت كده. ولا اتحسمت في يوم من الايام ببدل واشكال وشعر محطوط فيه فازلين، عمرها ما حصل. لكن حصل بده سيدنا عمر بن الخطاب داخل واثق من نفسه، منظري كده بس انا فاتح بيت المقدس، منظري كده وضع عند ربنا عالي لدرجة ان انا استلمت مفاتيح بيت المقدس. وجاء من بعيد سيدنا ابو عبيدة بن الجراح، يا امير المؤمنين، يا خليفة رسول الله، لقد صنعت امرا عظيما بين الناس، الناس هتنتقدك، جاي تستلم المفاتيح ومش بهمتك ومش بمكانتك. وهو ساحب البعير متخيل المنظر ومداسه تحت ابطه ورافع الجلبية وداخل جوه، ده مش وهم، ده حقيقة وواقع. فقال ايه يا ابا عبيدة، دعها لغيرك، ده انت اللي عارف ايه اللي حطلنا المكانة دي، ايه اللي وضعنا في المكانة دي، ايه اللي علانا، ازاي قدرنا نوصل للمكانة دي، والله ما اعزنا غير الاسلام وما وصلنا الى ما وصلنا اليه غير الاسلام. اوسع الطريق يا ابا عبيدة، ويدخل ابواب بيت المقدس يستلم مفاتيحها ليصلي صلاة لا نستطيع اليوم، بالرغم ان احنا كلنا لابسين لبس ما حصلش احسن بكتير جدا من لبس سيدنا عمر، وعندنا الامكانيات اللي كانت اعلى من اللي كانت عند سيدنا عمر، لكن ما نقدرش نعمل زي ما سيدنا عمر، لان احنا بنفتقد الى نقطة مهمة، ايمان قدر يطغى على شهوات اتدرب بيها الصحابي فترات، وصل لمرتبة من المراتب وتعهد فيها نفسه لحد ما وصل الى ما وصل اليه الصحابة الكرام. يبقى تلخيصا لكل اللي انا قلته، قول الله تبارك وتعالى، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا.

0: والله عنده حسن المآب. قل أأنبئكم بخير من ذلكم؟ للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمستغفرين بالأسحار. أخوانا تلخيص للمرتين اللي فاتوا هم دول. في شهوات محببة لنفسنا بس في اللي أفضل من كده، والطريق معروف بصفات محتاجين ان احنا نعملها. ما زلنا على تعهد ان احنا نصلي الفجر حاضر في المسجد، ما زلنا على ركعتين، اي ركعتين في مدة زي ما تختار، بس ما تنامش ليلتك قبل ما تصلي ركعتين خفاف تقال ايا كانوا ركعتين. في نفس اللحظة اللي بتصلي فيها افتكر ان في حد تاني في حتة تانية في مكان تاني بيحضر المكان ده بيصلي زي ما انت بتصلي. تصبر نفسك بالموضوع. الحاجة التالتة، اتفقنا ان احنا بنعمل جدول كل اسبوع بنسيب حاجة لله ونقول احنا مهاجرين الى الله تبارك وتعالى من صفة من الصفات او اسلوب من السليم. حاجة الرابعة، نية في كل حاجة بعملها. والخمسة والاهم اللي بنتكلم عليها دلوقتي، اي كتاب اخلاق، اي كتاب سلوكيات، حط الصفات الجيدة قدامك وشوف ايه اللي بينقصك وابتدي شوف السكة للموضوع ده ازاي، بحيث كل اسبوع بينمو فيك شيء كويس. احنا محتاجين، انا اولا احنا نتربى بجد. لا اقصد التربية ان احنا في قلة لا، انا اقصد احنا محتاجين نتربى بحيث ان احنا يبقى موزونين على طريق الاسلام. ما عودش كل شوية خطوة لقدام وخطوة لورا. زهقت، انا شخصيا زهقت من نفسي، ومحتاج انكم تساقوا كمان من نفسكم شوية عشان نبتدي بصح. عاوزين ناخد خطوات لقدام. في بيت المقدس عاوز يتفتح، وفي المسجد الأقصى عاوز يتصلى فيه، وفي مشاكل كتيرة عاوز تتحل، وفي أمتنا عاوزة تقوم، وبلدنا عاوزة تقوم. الشباب اللي قدامي ده هو اللي هيتقوم عليه البلد. وبالتالي احنا محتاجين كده نتواصل مع بعض الى اصلاح انفسنا. اسال الله تبارك وتعالى الحنان المنان بديع السماوات والارض القاهر فوق عباده الذي بيده كل شيء ودونه لا شيء. اللهم ان هذا اقبال ليلك وادبار نهارك واصوات دعاتك، فاغفر لنا فانه لا يغفر الذنوب الا انت. اللهم فاغفر لنا فانه لا يغفر الذنوب الا انت. اللهم فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إن نفوسنا ضعيفة، اللهم إنا نحس بأن نفوسنا ضعيفة، عالجناها مرة وراء مرة ظلت ضعيفة. اللهم قو نفوسنا، اللهم قو نفوسنا وساعدنا على أنفسنا. اللهم أصلح الخلل في نفوسنا، اللهم أصلح الخلل في نفوسنا، واجعل نفوسنا طيعة إلى طريق الإيمان يا أرحم الراحمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك وامنحنا من فيض رحماتك. اللهم نسألك جوار الحبيب محمد في الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم إنا نقسم بك عليك ألا تدع لأحدنا من الجالسين أو السامعين أو رافع أكفهم إليك ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا ضيق الصدر إلا فرجت له صدره، ولا مدينا إلا قضيت دينه، ولا طالبا صلاحا إلى طريقك إلا مكنت له من الصلاح. اللهم وما من طالب من الجالسين مطلبة فيها رضا الدنيا والآخرة إلا لبيتها له يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع أحدنا يخرج من هذا المسجد إلا بذنب مغفور وبعيب مستور وبدعوة تستجاب إليه في كل حين. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا تسمع، ومن علم لا ينفع. نسألك اللهم قلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وجسدا هو على البلاء صابر. اللهم إنا نؤنس بالجلوس إلى بعضنا البعض فجمعنا يوم القيامة في الفردوس الأعلى من الجنة على سرر متقابلين مع الحبيب محمد في الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم أتعبتنا نفوسنا فأصلح حالنا، اللهم أتعبتنا نفوسنا فأصلح حالنا، اللهم دللنا إلى أنفسنا مرات فأعزنا، اللهم ضعفنا أمام نفوسنا مرات فقونا، اللهم افتقرنا إلى أنفس زكية فزكها، اللهم ما جلسنا إلا لتصلح القلوب والنفوس فأصلحهما. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار، نسألك الإخوان لنا في مشارق الأرض ومغاربها نصرة من عندك. اللهم إنهم محاصرون ففك حصارهم، اللهم إنهم محاصرون ففك حصارهم، اللهم إنهم جوعى فأطعمهم عطشا فأشربهم، اللهم إنهم معذبون ففك عذابهم، اللهم إنهم حفاة فاحملهم، اللهم إنهم ضعفاء فقوهم، أذلاء فأعزهم. اللهم مكن للإسلام أن يسود، ومكن اللهم للنصر أن نراه بعيننا. استخدمنا اللهم لا تستبدلنا، استخدمنا اللهم لا تستبدلنا، استخدمنا اللهم لا تستبدلنا. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنا، اجعل اللهم هذا الجمع جمعا مرحوما وتفرقه من بعد تفرقا معصوما، ولا تجعل اللهم فيما بيننا شقيا ولا محروما، واحفظ علينا ثبات قلوبنا إلى أن نلقاك. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى
1: آله. صحابة وأبناء الصحابة، كيف تربوا؟ التوجيهات اللي ممكن أتعلم منها كيف أربي ابني وكيف أتعامل معه؟
2: هو كانوا الصحابة بيعتمدوا على الحب فحسب ولا التوجيه له؟ هل كل واحد فيهم كان ماشي بقانون في تربية الأولاد؟
1: منهج، ومنهج واضح.
3: موعد مع النجوم، سلسلة إيمانيات الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، برنامج يبين كيف صنع الله سبحانه وتعالى الصحابة على عينه، ورباهم الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم على يديه.
2: هو ده التربية، هو ده أساس التربية، بربي عقول، بربي ناس محتاجين انهم يطلعوا زي عبد الله بن الزبير تاني. ليه ما يطلع؟ محمد ياسين طلع، ورانتيسي طلع، نقدر نطلع ناس زيهم.
1: عايزين أمة في المستقبل أقوى، لو عايزين جيل يعتمد عليه لازم نلتفت لأولادنا شوية.
2: دي رسائل بتوصل لأولادنا بشكل أو بآخر. هناك برامج للأولاد نقدر نعلم أولادنا 3-7 سنوات المبادئ دي.
3: موعد مع النجوم، برنامج من إعداد وتقديم الدكتور ياسر نصر.

0: استمعوا لإذاعة الصوت الإسلامي يوميا على الموجة 87.6 FM وعلى موجة الـ VHF، كما بإمكانكم تحميل الأب المجاني The Voice of Islam على هواتفكم النقالة. ولا تنسوا تسجيل إعجابكم واضغطوا بلايك في صفحتنا على الفيسبوك إذاعة الصوت الإسلامي thevoiceofislam.com.au. مستمرون بعون الله.
1: والعزة والله تنادينا، نخوض البحر بهالسفينة ونرفع رايتنا فينا.
0: إخوتنا في الله مستمعين الأكارم، نتمنى لكم دائما أوقات موفقة برفقة إذاعة الصوت الإسلامي. وإلى حضراتكم الآن الدرس اليومي لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: اهتم الإسلام بتربية الأبناء وتنشئتهم التنشئة الصالحة، وجعلها أمانة في أعناق الآباء والأمهات، وخصها الله بمكانة عالية في فضائل الأعمال، وأثاب عليها الأجر الجزيل. وسائل تربية الأولاد، شرح وإيضاح الدكتور محمد راتب النابلسي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين.

وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، لازلنا في سلسلة من دروس تربية الأولاد في الإسلام، بل لازلنا في السلسلة الثانية التي تتعلق بالوسائل الفعالة التي يمكن أن تربي بها ابنك إن كنت أبا أو تلميذك إن كنت معلما. تحدثنا عن التربية بالقدوة، ثم تحدثنا عن التربية بالتلقين والتعويد، وها نحن أولاء ننتقل إلى أسلوب ثالث هو التربية بالموعظة. ولكن قبل أن أتابع الحديث، لا بد من وقفة عند كلمة الموعظة. أيها الإخوة، لا تبدو هذه الكلمة محببة إلى الناس أحيانا، مع أنها جاءت في القرآن الكريم. قال تعالى: وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه. ما الذي جعل هذه الكلمة تفقد بريقها في هذا العصر؟ ولماذا كانت كلمة رائعة جدا في نصوص القرآن الكريم وفي السنة المطهرة؟ السبب بسيط أيها الإخوة، الأنبياء جاءوا بالكلمة الصادقة، الطغاة جاءوا بطائرات وصواريخ وقنابل نووية وأقمار صناعية وحاملات طائرات ومدمرات، الطغاة جاءوا بأسلحة فتاكة فرضوا بها إرادتهم على بقية الشعوب. الأنبياء بماذا جاءوا؟ بشكل مختصر، جاءوا بمخترعات؟ لا، جاءوا بالكلمة، لكن بالكلمة الصادقة، بالكلمة التي تعبر عن واقع، بالكلمة التي تعبر عن معاناة، بالكلمة التي تعبر عن تجربة. جاءوا بكلمة مفعمة بالصدق، جاءوا بكلمة مفعمة بالصدق والإخلاص، جاءوا بكلمة ليس بينها وبين واقع المتكلم أي مسافة. المسافة منعدمة بين كلمة الواعظ وبين واقع الواعظ. لذلك كان لهذه الكلمة شأن كبير، والله عز وجل يقول: ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. وبالمقابل يقول عليه الصلاة والسلام: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم 70 خريفا. وحينما قالت السيدة عائشة عن أختها صفية وكانت قصيرة: إنها قصيرة، قال: يا عائشة، لقد قلت كلمة لو مزجت بمياه البحر لأفسدته. الأنبياء جاءوا بالكلمة فقط، ولكن هذه الكلمة مشحونة بكم هائل من الصدق، من الإخلاص، من الواقعية. لذلك بالكلمة قلبوا وجه التاريخ، بالكلمة غيروا المفهومات في العالم، بالكلمة نشروا الفضيلة في شتى بقاع الأرض. الآن لعل الناس كثروا بالكلمة أصلاً، لأنه في حالات جديدة الكلام عكس الواقع، الكلام في واد والواقع في واد، الذي يعظ لا يتعظ، والذي يلقي

0: مواعظه لا يتأثر بها، والذي يأمر لا يأتمر، والذي ينهى لا ينتهي. نشأت حالة يمكن أن نسميها خصام شخصية، في موقف معلن، موقف حقيقي، في شيء تفعله في خلوتك لا تفعله في جلوتك، في شيء تكنه في مكنونك لا تبوح به في كلامك. هذه الازدواجية سقطت معها الموعظة. لذلك يعني أي متكلم في أي مكان، في الجامعة، في مسجد، في درس، في محاضرة، يقول لك أنا لا أعظ، وكأنه يستحي بأن يعظ. أنا لا أعظكم، أنا أتكلم بالواقع، أنا أتكلم بتفكير مفتوح، أنا أتكلم بتفكير مسموع، لأن كلمة الموعظة فقدت مدلولها. طبعاً هذه حقيقة في اللغة، الكلمة كالكائن الحي تولد وتنمو وتترعرع وتشيخ وتموت، وقد تولد في حالة وتنتقل إلى حالة. من منكم يطرب لكلمة استعمار؟ لا أحد، لأن كلمة استعمار معناها أن قوة غاشمة احتلت أرضاً ونهبت الثروات وقهرت الأمة وأذلتها وجعلت أعزة أهلها أذلة، هي معنى كلمة استعمار. لكن الله عز وجل قال واستعمركم فيها، الاستعمار يعني إعمار الأرض، يعني أرض فيها منشآت، فيها مستشفيات، فيها معاهد، فيها جامعات، فيها طرق، فيها أبنية سكنية جميلة، فيها حدائق، فيها متنزهات، هذا معنى الاستعمار لغويا. لكن هذه الكلمة ولدت رائعة ثم أخذت مفهومات أخرى فأصبحت منفرة. كذلك كلمة عصابة، النبي عليه الصلاة والسلام في معركة بدر رفع يديه إلى السماء داعيا ربه، قال يا رب إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد بعد اليوم. العصابة في أصل اللغة جماعة الخير، أما هي الآن جماعة اللصوص، اختلف المعنى. ما معنى كلمة جرثومة؟ أصل الشيء شاعر كبير يمدح خليفة عظيما يقول له أنت جرثومة الدين والإسلام والحسن. لو أن الخليفة فهم معناها كما نفهمها اليوم لقطع رأسه، تقبلها كمديح. الجرثومة أصل الشيء. الكلمة أحياناً تولد وتنمو وتترعرع ثم تهرم وتشيخ وتموت. أنا فيما أرى مع التحفظ كلمة الموعظة كلمة قرآنية ونبوية ورائعة وعظيمة، وهي التي جاء بها الأنبياء. ولكن لأن الناس في هذا العصر، في عصر النفاق والإزدواجية والكذب والتزوير، فقدت الموعظة مدلولها القرآني. لذلك ينبغي أن نعود إلى المدلول القرآني. أنا أقول لكم أشياء كثيرة. كلمة إن شاء الله فقدت مدلولها القرآني، يعني أنت حينما تريد ألا تأتي تقول إن شاء الله، وحينما تريد ألا تدفع ما عليك تقول تعال الخميس أدفع لك إن شاء الله. لكن معناها القرآن ليس كذلك. أنت حينما تكون جازماً في تلبية الدعوة أو في دفع ما عليك تقول إن شاء الله، لأن الإنسان لا يملك الغيب. قيل من عد غداً من أجله فقد أساء صحبة الموت. هذه مقدمة لا بد منها لموضوع الموعظة. الحقيقة الله عز وجل يقول وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله. أنا أستمع إلى إخوة كرام يعتزون بآبائهم. أقول لك أبي وعظني مرة: يا بني إياك أن تفعل هذا. الموعظة كلمة لكنها مشحونة بطاقة من الإخلاص والحب. لذلك الموعظة يجب أن نعيد لها ألقها، أن نعيد لها حيويتها عن طريق الصدق المطابق بين الأقوال والأفعال. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. قالوا: يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال: إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم. إذا الموعظة يقابلها كلمة النصح، والدين النصيحة. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. كلمة مضغوطة، جمع الدين في كلمة واحدة، النصيحة. تنصح إذا بعت، تنصح إذا اشتريت، تنصح إذا تكلمت، تنصح إذا تحركت، في كل حركاتك وسكناتك أنت ناصح أمين. إني لكم ناصح أمين، هذه صفة الأنبياء. لذلك من أسماء المتداولة نصوح، صيغة مبالغة لاسم الفاعل نصح، ناصح نصوح. وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه: إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال: يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. القدوة أن تفعل شيئاً مطابقاً لقولك، هذا أول درس. التلقين أن تلقن الصغير وأن تعوده على طاعة الله. أما الموعظة يعني إلقاء كلام، يسمى نصيحة، يسمى توجيه، يسمى إرشاد، يسمى موعظة. تقدم حقائق أو خبرات أو حكم إلى من حولك. الله عز وجل يقول: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. لذلك يوم القيامة أهل النار وهم في النار يقولون: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. مرة أخ من إخواننا قبل أن يهتدي إلى الله جاء به قريبه إلى درس علم، إلى هذا الدرس لكن في جامع الحاجبية، القصة قديمة جدا. أقسم لي بالله بعد أن اهتدى إلى الله أنه حضر الدرس ولم يسمع منه كلمة واحدة. الدرس في واد وهو في واد آخر. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. إلقاء السمع طريق الهداية أحيانا. لا تزهد بالموعظة لعلها تفت الصخر، لعلها تقلب إنسانا رأسا على عقب. يروى أن بشر الحافي أحد العارفين بالله كان تائه وشارد وكان قاطع طريق وكان سارق. سبب هدايته: طرق بابه رجل، فتح غلامه، قال له: قل لسيدك إن كان سيدا فليفعل ما يشاء وإن كان عبدا فما هكذا تفعل العبيد. قال له: يا سيدي بالباب رجل يقول لك كذا. خرج فلم يجده فتبعه حافيا وكانت هدايته على يده. أحيانا كلمة تغير مجرى حياة إنسان. بس كلمة صادقة، والله عندي عشرات القصص حول إنسان سبب هدايته نصيحة صادقة، أمام الناس فضيحة، لكن بينك وبينه نصيحة. إذا تكلمت بكلام صادق مخلص واضح مدلل بالأدلة من قلب حاضر بإخلاص شديد، ربما فعلت هذه النصيحة فعلها الكبير. لذلك قال تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. لذلك هذه الأمة لماذا فقدت خيريتها؟ هي أنا بقناعتي أمة كأية أمة، وليس لها أي ميزة، لأن هؤلاء الذين قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، لماذا أجابهم الله؟ قال: فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. فنحن إذا عذبنا بذنوبنا إذا نحن أمة كأية أمة، كأية أمة شاردة عن الله عز وجل. لذلك قال تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. لذلك هذه الأمة خيريتها سببه. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. العلماء قالوا علة خيريتها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله. فإذا آمن الإنسان بالدنيا ولم يؤمن بالآخرة، وإذا آمن الإنسان بزيد أو عبيد ولم يؤمن بالله رب العالمين، ثم لم يأمر بالمعروف ولم ينهى عن المنكر، علة الخيرية انتفت، علة الخيرية فقدت، إذن فقدنا خيريتنا. شيء جميل أن نعتز بها الآية. حتى في الجامعة العربية في مقرها في القاهرة هناك آيتان كبيرتان: كنتم خير أمة أخرجت للناس، واعتصموا بحبل الله جميعا. في الواقع ليس كذلك. معنى ذلك فقدنا خيريتنا لأننا تركنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. من هنا قسم العلماء أمة محمد عليه أتم الصلاة والتسليم إلى أمتين: أمة التبليغ وأمة الاستجابة. الأمة التي استجابت هي خير أمة أخرجت للناس، والأمة التي لم تستجب تبلغ، فإما أن تستجيب وإما أن لا تستجيب. إذن وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، ذلك ذكرى للذاكرين، ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. كيف تتعظ؟ ما سبب اتعاظك إذا كنت مؤمنا بالله واليوم الآخر؟ لذلك الذي لا يتعظ ولا يتأثر ولا يتحرك ولا يعبأ ولا يبالي لأنه لم يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، آمن بالدنيا وآمن بالأشخاص، آمن بالشركاء وآمن بالدنيا، وهي الصفة الجامعة المانعة لأهل الفساد. لم يؤمن بالله لكنه آمن بأشخاص أقوياء، لم يؤمن بالآخرة ولكنه آمن بالدنيا فقط. لا تستغرب أن أب يجلس مع أولاده ويقدم لهم حقائق. كنت حقول مواعظ بدلتها بحقائق، لأنه أنا أشعر أن هالكلمة الآن ضعيف تأثيرها. أما حينما تجلس إلى إنسان وتحدثه بحقيقة وقد يتوقف على فهم الحقيقة سعادته ونجاحه وسلامته، إذن ينبغي أن تعظ لا تسكت. لذلك قالوا: الساكت عن الحق شيطان أخرس. يروى أنه أحد حكام مصر خديوي كان دخل في حرب مع دولة أظنها السودان، قصة قديمة يعني قبل 50-60 عام، والحرب اشتدت، هو بلغه أنه إذا قرئ البخاري ينتصر، فاستدعى شيخ الأزهر قال له ماذا نفعل؟ قال لا بد من قراءة كتاب البخاري، فاختار شيخ الأزهر 10 علماء كبار ليقرأوا صحيح البخاري، فلعل الله سبحانه وتعالى ينصر المسلمين. قرئ صحيح البخاري والمعارك تزداد سوءا والخطر يزداد اقترابا، فجاء الخديوي إلى الأزهر غاضبا فقال إما أن هذا الكتاب الذي بين أيديكم ليس صحيح البخاري، وإما أنكم لستم علماء. ففي واحد قال له أنت السبب، ما سبق أن إنسان تجرأ وقال للخديوي أنت السبب، فاضطرب الخديوي وخرج من الأزهر إلى قصره. هؤلاء الذين حول هذا الذي تكلم يعني أقاموا عليه النكير، أنه أنت أهلكتنا بهالكلمة، ماذا عليك لو بقيت ساكتا؟ تكلم. بعد ساعتين استدعي هذا الذي تكلم وودعوه على أنه ميت مقتول. فلما استدعاه الخديوي قال له أعد علي ما قلت. قال له أنت السبب. قال له ولم؟ قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري يقول إن لم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر يدعو صلحاءكم فلا يستجاب له. ذكروا بالحديث. قال له ماذا أفعل؟ قال له أغلق أماكن اللهو، أغلق حوانيت بيع الخمر، أغلق الملاهي. قال له هكذا تريد أوروبا؟ قال له إذن ما ذنب علماء الأزهر وما ذنب صحيح البخاري؟ إذن المنكرات قائمة. لأنه فلذلك يروى أنه استجاب له. يعني أنت ما بتعرف أيام كلمة بأدب صالحة صادقة قد تفعل المستحيل. والحمد لله رب العالمين.
1: وسائل تربية الأولاد، نصائح يحتاج إليها الأهل والمعلمون. قدمها الدكتور محمد راتب النابلسي.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحن الجبال قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

0: نستمع الآن لحلقة جديدة من سلسلة دروس الداعية الأستاذ فاضل سليمان في تدبر القرآن الكريم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في المقطع رقم 719 من مقاطع حظر التجول، والحلقة رقم 50 من حلقات تدبر سورة البقرة. أرجو من حضراتكم تجيبوا المصاحف. أول امبارح أول أمس يعني تدبرنا الآية 161. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وقلنا إزاي كفار يعني هيلعنهم الناس أجمعين؟ طب ما الناس أجمعين بيشملوا كفار، هم الكفار هيلعنوا كفار؟ قلنا أيوه، في فريقين، فريق الأتباع وفريق المتبوعين. المتبوعين دول قادة، ممكن يكونوا قادة سياسيين، زعماء قبائل، عشائر، رؤساء دول، ملوك، فراعين، أيا كان، أو ممكن يكونوا قادة في المجال الديني، ضللوا الناس، حرفوا الأديان أو حرفوا الدين، أو قادة في المجال الاجتماعي، فنانين منحلين أخلاقيا، أو رجال أعمال فاسدين، أو ناس مشهورة بيعملوا كتب ويعملوا فيديوهات على يوتيوب وفيسبوك ويشاهدهم الملايين ويغيروا معتقدات الناس أو ينشروا الإلحاد أو أيا كان. فدول المتبوعين، ده فريق. في فريق تاني اللي هو الأتباع، اللي هم الخرفان اللي ماشيين مع القطيع ورا القائد وفرحانين إنهم فوق الجبل، ومش عارفين ان القائد اصلا عمال يقودهم الى نهايتهم، وانهم ماشيين بيرموا نفسهم من فوق الجبل واحد ورا التاني. ده لانهم اتباع بيتبعوا اتباع اعمى، اتباع اعمى. ده خدناه اول امبارح. امبارح بقى احنا تدبرنا الآية 165 اللي ذكر التفاصيل اكتر شوية، وهي ان المشركين الذين يشركون بالله دول منهم ناس يحبون من أشركوهم بالله، فبيتبعوا المتبوعين دول، بس بيتبعوهم بحب، وكان الأولى والمفروض أنهم يتبعوا ما أنزل الله، وكان الأولى أنهم يحبوا الله مش يحبوا هؤلاء اللي هم جعلوهم أنداد لله. خلاص نقرأ كده 165 اللي تدبرناها امبارح، ونوصل معاها 166 و167 اللي هم أول آيتين في تدبر الليلة، عشان المعنى إيه مكتمل في الثلاث آيات. اقرأ معايا 165. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. كويس. آيات حلقة الليلة بقى بتتكلم عن موقف الفريقين من بعض، أتباع ومتبوعين. من المتبوعين اللي كانوا قادة في الدنيا، الملايين بيتبعوهم وبيحبوهم وبيقلدوهم وبيهتفوا لهم وبيسقفوا لهم وبيطبلوا لهم، وجدوا نفسهم يوم الحساب أمام عذاب أليم. صح؟ آخر الآية 165 إيه؟ إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. فلما شافوا العذاب ده عملوا إيه بقى؟ إذ تبرأ الذين اتبعوا. على طول المتبوعين دول اللي هم قادة دول تبرأوا. اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، تبرأوا من اللي اتبعوهم. الأتباع المخلصين دول تبرأوا منهم ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. إذ تبرأ الذين اتبعوا، إذ ده ظرف الزمان، يعني اللي حصل بعده حصل في نفس الوقت بتاع اللي حصل قبله، يعني على طول مع بعض تقريبا. بص معايا بقى كده، إذ في إيه بقى؟ إذ يرون العذاب، يعني هم رأوا العذاب ورأوا إيه؟ أن الله شديد العذاب. أول ما شافوا العذاب راح الحب اللي كان بينهم كله تبرأوا منه. المتبوعين اللي كانوا مسنودين على أتباعهم اللي بيتبعوهم بحب دول وبيتبعوهم اتباع أعمى في الدنيا حبا فيهم وثقة فيهم، هيقولوا احنا بريئين منهم وملناش دعوة بيهم. مفيش واحد منهم هيطلع راجل ويقول لربنا ما تعاقبهمش، دول كانوا بيقلدوني.

أو العذاب وتقطعت بهم الأسباب. شافوا العذاب بتاع ربنا وشعروا إن مفيش مخرج من الكارثة اللي هم فيها. تقطعت بهم الأسباب. داخلين النار داخلين النار. أسباب جمع سبب، والسبب هو الحبل. فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع، يعني سبب يعني حبل، والحبل بيجر أشياء. فعادة لما تلاقي حبل مشدود هتلاقيه بيجر حاجة وراه جاية وراه. فأصبحت مع الوقت في اللغة كلمة سبب بتطلق على أي شيء يترتب وراه حاجة تانية. عشان كده ده أصل كلمة سبب، إنها يترتب عليه شيء جاي وراه شيء. ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، يعني أدركوا إن مفيش أي طريقة يخرجوا بيها من الوقوع في العذاب. هيترموا في النار، هيترموا في النار. يرمية 167. وقال الذين اتبعوا، التانيين بقى اللي هم الخرفان بتاعت الدنيا، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. جماعة بقى دول اللي هم الأتباع الخرفان اللي كانوا ماشيين اتباع أعمى، بيتبعوا المتبوعين اتباع أعمى وبيطبلوا لهم ويسقفوا لهم، هيردوا الصفعة لهم، هم اتبرأوا منهم، هيتبرأوا منهم هم كمان، ويقولوا لو بس ناخد فرصة ونرجع مرة تانية للحياة الدنيا هنتبرأ منهم زي ما تبرأوا منا. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم، لأن هما تبرؤهم منهم في الآخرة ملوش معنى. هما بيقولوا إحنا مستعدين يا رب لو رجعنا نتبرأ منهم في الدنيا ونقف ضدهم، مش هنمشي وراهم تاني. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. بالطريقة دي ربنا هيوريهم أعمالهم دي، أعمالهم ليه إيه؟ اللي هي الاتباع الأعمى حسرات. كل مرة اتبعوهم في حاجة هتبقى حسرة، وكل ده يبقى كمية حسرات هتحصرهم وهتحصرهم يوم القيامة. حسرات عليهم، دعمهم اللي كانوا بيدعموهم بيه، حبهم لهم، اتباعهم الأعمى، كل ده يبقى حسرات. هيقولوا يا ريتنا ما عملنا كده. وما هم بخارجين من النار، مش هينفع في حاجة الحسرة، خلاص مش هيخرجوا من النار. فكلما مر عليهم وقت كلما شعروا بندم وحسرة أكتر، والحسرة عمالة تزيد تزيد تزيد في النار. العذاب لا يفتر، ما بيقلش، العذاب بيزيد. ثم هنسمع دلوقتي نداء غريب شوية. اقرا معايا كده 168 و169. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ليه بقول ان ده غريب؟ لأن ربنا مش بينادي بيقول يا أيها الذين آمنوا كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، كان يبقى مفهوم. يا ربنا بيتكلم المؤمنين وبيقولهم يأكلوا الحلال الطيب. يا ربنا بيقول يا أيها الناس، ويا أيها الناس نداء عام لكل الناس بيشمل المؤمن والكافر. طب يعني ربنا بيقول للكافر كل حلال؟ ركز كده فيها. طبعا النداء للمؤمن والكافر، فإحنا مؤمنين بيقال لنا ناكل حلال طيب، وحتى الكافر ربنا بيقول له أنا دعوتك للإيمان وكفرت فخربت آخرتك، على الأقل استفيد من الإسلام في الدنيا وأصلح بيه دنياك، كل حلالا طيبا. لأن الله سبحانه وتعالى لم يحرم شيء في مصلحة الإنسان، يعني كل شيء

حرمه علينا مضر مدمر. فلو كافر كافر فضل كافر وامتنع عن شرب الخمر وما كلش خنازير وما لعبش قمار، ما هو الكسبان في الدنيا على الاقل، ما يبقاش دنيا ولا دنيا ولا اخره. تمام. يا ايها الناس، يا ايها الناس كلوا مما في الارض. يا ايها الناس، يا كل الناس، يا مؤمنين وكفار، كلوا مما في الارض حلالا طيبا. الحلال هو الطعام اللي من فلوس حلال وليس من فلوس حرام مسروقة أو سحت أو، وحلال كمان يعني حاجة يجوز أكلها مش حاجة من المحرمات. طيبا يعني مستلذا، ما تجيبش مثلا لحمة أو فراخ وتقوم كلها نية أو محروقة، ما تجيبش خضار وما تغسلوش وتاكله وتمرض، لا جهز أكلك كويس واستمتع بأكلك. ما هو ممكن واحد يجيب طعام بفلوس حلال ولحمة مدبوحة حلال ومش خنزير ولا حاجة، كله حلال، لكن يبقى مثلا أكل مثلا متعفن مثلا أو منتن يأكله يمرض مثلا، مش نظيف. إذن فربنا بيأمرنا أن احنا نراعي حتى صحتنا ونراعي مسألة الذوق والجمال، لأن حتى التذوق نعمة من نعم ربنا. ربنا يريد أن احنا نتلذذ بهذا التذوق دون إسراف ودون، لكن كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. وسبحان الله يعني ربنا أنعم بنعمة التذوق دي على الغني وعلى الفقير، وجعل طعام الفقير سهل إنه يطبخ ويبقى طعمه طيب جدا، طبق الفول طبق العدس، الأكلات اللي هي تمنها مش غالي اللي هي تعتبر طعام الفقير أو كانت طعام الفقير، يعني عملها سهل وبتبقى حلوة جدا، ده على طول طعمها كويس. إنما طعام الغني بقى محتاج يطبخ صح وبطريقة معينة وباحتراف، ويمكن تحتاج تجيب شيف عشان يطبخه صح والكلام، وإلا مش هيتاكل. فسبحان الله. ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. الشيطان ماشي في خطوات، استكبر والاستكبار أدى إلى عصيان فعصى أمر الله، أمر الله، ثم كفر. فإذا الإنسان تواضع لله والتزم بالعبودية فبعد عن الاستكبار كده، هو استسلم لأوامر الله، سيتجنب الوقوع في المعصية وبالتالي سيتجنب الوقوع في الكفر، لأن المعصية بريد الكفر. لما واحد يعصى ربنا كتير ويستمر المعصية ممكن يصل إلى الكفر. فخطوات الشيطان واضحة، استكبار ثم عصيان ثم كفر. لكن أيضا ممكن يكون معناها خطوات الشيطان إن الشيطان يبدأ يجرئك على ترك الحلال الواضح وتذهب للأشياء اللي فيها شبهات، وتعيش فترة كده في الشبهات والأشياء اللي مش واضحة إنها حلال ولا حرام، والخطوة اللي بعدها يقوم موقعك في الحرام يغرزك فيه. أيضا من خطوات الشيطان أنه يجرئك على الصغائر، ومع الوقت تدخل في الكبائر. فالشيطان طبعا الشيطان مش معنى كده أنه الشيطان لازم يكون جن، إنس أو جن، هي نفس الخطوات. إنه لكم عدو مبين. إزاي تتبع خطوات الشيطان وهو عدو واضح جدا في منتهى الوضوح؟ رفض يسجد لآدم، تكبر، أظهر كراهيته للإنسان لآدم، وآدم هو اللي بيمثلنا في القرآن، وقلنا كده كم ده في التدبر، اعتبر آدم هو الممثل اللي بيمثلك وبيمثلك أنت كمان، خلاص هو ممثل للإنسان. فأظهر كراهيته لآدم بسبب العنصرية بتاعته، شايف أنه مخلوق من نار والتاني مخلوق من طين، بالتالي يعني ازاي الانسان بعد الكراهية الواضحة دي يحط اي ثقة في الشيطان؟ ازاي يطيع الشيطان؟ ازاي يتبع خطوات الشيطان وهو بيكرهه بهذا الشكل؟ تترك الله اللي بيحبك وبيلومك لما تحب غيره، ويأمرك باللي فيه نفع ليك، وينهاك عن كل ما يضرك، وعمال ينعم عليك طول الوقت، وتروح تسمع كلام عدوك اللي بيكرهك؟
يعني يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الشيطان بيأمركم بإيه؟ ربنا بيأمركم بالحلال الطيب، الشيطان بيأمركم بالسوء كل شيء سيء والفحشاء. الفحشاء هو الأشياء السيئة شديدة القبح من الذنوب، كالزنا، قذف المحصنات، سرقة مال الغير، فكل دي أشياء شديدة القبح جدا. لذلك بعض العلماء قالوا إن الفواحش هي الذنوب اللي عقوبتها حدية، يعني العقوبة بتاعتها حدود، الحدود اللي هي عقوبات ذكرت في الشريعة الإسلامية، ربنا فرضها في الشريعة، وهي عقوبات شديدة جدا جدا جدا كالجلد والقتل والقطع والكلام ده. إذن قال العلماء إن الفحشاء أو الفواحش هي الذنوب القبيحة اللي بيعاقب عليها الشرع بالحدود. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الشيطان بيأمركم بذنب من أقبح الذنوب وهو الادعاء على الله بالكذب، زي اللي قالوا على أن الله مثلا له ولد، أو اللي قالوا أن له شريك في الملك، أو من يسمي الله بما لم يسمي به نفسه. يعني واحد عايز يتكلم عن إتقان الله للخلق فيقول الله ده هو مهندس الكون الأعظم. لا، ربنا لم يسمي نفسه مهندس، فحتى لو كانت نيتك طيبة لا يجوز إنك تقول على الله ما لا تعلم. ربنا لم يسمي نفسه باسم، نحن لا يجوز لنا نحن نسمي به. اقرا كده الآية 170. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. الآية دي قمة في الموضوعية، قمة الموضوعية. الآية دي ضد الدين الموروث. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله، اتبعوا دين ربنا، قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. لا، اللي لقينا آباءنا عليه هو ده الأولى، ده اللي هنتبعه، الموروث اللي ورثناه عن أبونا وجدنا. طب ما هو زي ما الكفار قالوا كده ممكن مسلم أيضا يقول كده، ده غير مقبول إنك تبقى مسلم لمجرد إن أبوك وجدك كانوا مسلمين، غير مقبول. إيه رأيك بقى؟ لازم تتعرف على عقيدتك وتفهمها، لا يجوز التقليد في العقيدة، يجوز التقليد في الفقه بس مش في العقيدة. أنا سأقلد إمام من أئمة الفقه، أبو حنيفة، الشافعي، مالك، الأوزاعي، أحمد بن حنبل، سفيان الثوري، المذاهب، مذاهب الإسلامية، هسمع الفتوى وانفذها. ما عنديش بقى وقت اقعد افهم هو ازاي استنبط هذه الفتوى والادله بتاعته ايه، مش مهم، خلاص انا هتبعه، خلاص انا بثق في ابو حنيفه، همشي على المذهب الحنفي. يجوز انك تقلد من غير ما تفهم الادله والكلام ده في الفقه، لكن في العقيده لا، مفيش تقليد في العقيده، لازم تؤمن بقلبك وبعقلك. الدين الموروث مرفوض، الإسلام انتقد الناس اللي بترث العقيدة، كذلك الناس اللي بتقول على الله ما لا تعلم وتدعي إن هو له ولد. وإذا قيل له اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. تقول للشخص مثلا إيه مسيحي كده صاحبك ده ولا معك في زميلك وبتاع، يا أخي فكر شوية، تعال ندقق كده في الأمر ونشوف الكلام ده صح ولا غلط. يقولك بقولك إيه، أنا همشي على اللي اتولدت عليه ولقيت أبويا وجدي عليه، بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. طب يعني إيه آباءنا؟ ما كل إنسان عنده أب واحد. لكن آباءنا أبوك وعمامك وأجدادك دي اسمهم آباءك. دليل كده من سورة البقرة برضو الآية 133، أولاد سيدنا يعقوب قالوا له إيه؟
أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه بني إسرائيل ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة ونحن له مسلمون. إسحاق بس هو أبوه، إسماعيل ده عمه، وإبراهيم ده جده. قالوا آبائك ليه؟ لأن كلمة آبائك تشمل الآباء والأجداد والأعمام وكده. طيب الشخص اللي بيتبع آباءه ده لمجرد ان هم آباءه، مش لانه مقتنع بالكلام ده، القرآن بيرد عليه بيقول له ايه بقى؟ لان خلي بالك ممكن واحد ينظر للي هو بيعمله ده انه انا مش شايف غلط في ان هو يمشي على آباءه واجداده. يعني اولا ده ادب مع الاب، بر بالوالدين، ولاء واحترام لثقافة المجتمع وتراث المجتمع وكونسيرفاتيفز ومش عارف ايه، ونحترم التراث وتراث الاجداد. هي دي حاجة وحشة؟ حاجة وحشة في العقيدة، حاجة وحشة. القرآن بيرد بمنطق وبقوة، فبيقول له طب لو ابوك وجدك مجانين تتجنن انت كمان؟ هو كده، ده معنى الآية. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. لا يعقلون يعني لا يفكرون، لكن لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. احنا بنتكلم عن ناس مجانين، يعني ناس لا تدرك أي شيء. لا يهتدون يعني تقول له يمين يمشي شمال، تايه ضايع. فالقرآن أخذ الشخص ده في الجدال وراح لأقصى احتمال، قال له طب لو أبوك مجنون هتمشي على خطواته برضه؟ طبعا الإجابة لا. يبقى القضية مش اتباع أعمى، القضية إنك لازم تفكر في أهم شيء في حياتك وهو علاقتك بالله. أنت بتعبد مين؟ لو نلاحظ الآيات كلها بتحرك داخل الإنسان قضية الثورة على الاتباع الأعمى. ركز معايا، هات 167 وبص فيها. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة، دول هما كانوا بيتبعوا اتباع أعمى، فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. يعني اللي اتبعوا الزعماء والمشاهير والفنانين ومصممين الأزياء اتباع أعمى، هينقلب عليهم اتباعهم ده حسرات، هيتحسروا على هذا الاتباع الأعمى. كل مرة سمعوا كلامهم هيتحسروا حسرة وتبقى حسرات. هات 168، خلي بالك دي ثورة على الاتباع الأعمى. هات 168. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. نهى تاني عن الاتباع الأعمى لخطوات الشيطان، والشيطان إنس أو جن. ولد فاشل راح عمل قناة يوتيوب عمال ينشر منها الإلحاد، ما ده شيطان. في ناس بتتبعوا اتباع أعمى، ممنوع تتبع الشيطان اتباع أعمى، ولا حتى تتبع القادة والكلام ده لو هم غلط. وآخر حاجة بقى في 170 الآبائية، نهي عن الآبائية، ماشي على خطوات أبوه خلاص. لا، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، ولا حتى أبوك ولا جدك. فكر لنفسك. عشان كده الإسلام جذب الشباب وعزف عنه الكبار في السن. الكبار ما بيحبوش التغيير، الشباب بطبيعتهم يحبوا التغيير، يحبوا الثورة على القديم. فتجد ان الصحابة تقريبا كلهم كانوا تينيجرز، كانوا في سن الشباب اقل من 20 سنة، 13 14 15 16 17، في السن ده دخلوا في مكة وكبروا بعد كده في الإسلام. لكن لأن لقوا في الإسلام ما يناسب طبيعة الشباب، وهو الثورة على الموروث، على القديم، ثورة على عدم الموضوعية، ثورة على الغباء. طب مش ممكن يجي جيل يثور على الإسلام؟ لا طبعا لا يمكن.
الله. طب ما احنا دلوقتي شايفين جيل بيرفض الاسلام. لا مش حقيقي، مفيش حد رفض الاسلام من الشباب، اللي بيقدم لهم اصلا ده مش الاسلام.

الإسلام لو قدم زي ما قدمه النبي صلى الله عليه وسلم هيبقى جاذب للشباب، لكن ما يقدم في المنطقة العربية هو ثقافة عربية ذكورية منفرة عليها شوية بهارات كده بتدي ريحة إسلام، ويتقدم علينا ده الإسلام فبيرفضوه. اللي بيتقدم في الهند وباكستان وبنجلاديش ثقافة هندية ذكورية منفرة وعليها شوية بهارات تعطي كده بس ايه فليفر كده يعني ريحة اسلام. زي ما بتحط بعد ما بيعملوا البتاع بيرشوا كده رشة بتاع ده اسمه ايه ده قرفة ولا حاجة هو كده. فالشباب رافض الكلام ده، الشباب دول مساكين ما رفضوش الاسلام. الاسلام لازم يقدم صافي. الاسلام هو دين الله الواحد اللي ربنا اختاره للبشر كلهم، اذا لازم يكون مناسب للناس كلها، لازم يكون مناسب للبيض وللسود وللعرب وللهنود وللرجالة وللنساء وللكبار وللصغار وللطوال وللقصيرين وللتخان وللرفيعين، كله لازم يناسب كل الناس. ايه الشيء المناسب لكل الناس؟ لما تروح عند ناس يسألوك تحب تشرب شاي او تحب تشرب قهوة، ليه؟ ما بيحط لكش الشاي على طول، لان في ناس ما تشرب الشاي مش مناسب بالنسبة لها، في ناس ما تشرب شاي قهوة، فلازم يسألني قبل ما يجيب لي قهوة صح. لكن ايه الحاجة الوحيدة اللي بتقدم ليك بدون سؤال؟ ده الماء. عمر حد سألك بتشرب مية؟ تضحك طبعا، ده سؤال مضحك. ايه الفرق بين المية والشاي؟ ما الاتنين سوائل وخلاص. لا طبعا، لا طبعا، الماء مقبول من كل الناس لانه ملوش لون. لو كان الماء لونه لون حلو مثلا ازرق، لون جميل، بعض الناس ما كانتش هتشربه. لكن لو كان مثلا لونه اصفر، لون حلو بس اكيد في ناس كتير مش هتشربه. الميه كمان من غير ريحه، لو كان الماء له ريحه حلوه مسك، بعض الناس مش هتشربه. لو كان له ريحه زهر، بعض الناس مش هتشربه. الماء كمان طعمه مستساغ لانه لا حادق ولا حلو، حتى بنقول زي الميه صح. اذا عشان الماء صافي بيناسب الناس كلها، لازم الاسلام يقدم صافي. محدش يحاول يلون الاسلام بلونه. للاسف العرب عربوا الاسلام، والفرس فرسوه، والهنود هندوه، والذكور خلوه ذكوري، والإناث يخلوه أنثوي. ده كله ظلم للإسلام وصد عن سبيل الله. الإسلام صافي زي المية، حتى أن اسمه مش على اسم إنسان ولا منطقة جغرافية ولا جماعة من الناس أو قبيل. المسيحية على اسم السيد المسيح بني آدم، من أجمل خمس بني آدمين، بس بني آدم برضه يعني حددنا الدين كده. الهندوسية على اسم الهند، منطقة جغرافية. ما اسمع شوف كم حد يقول لك الهندوسيه، تيجي تشرح لك الهندوسيه ولا تحس باي انجذاب. انا ميلان هندي بقت محدوده. اليهوديه على اسم قبيله يهوذا، جماعه من الناس. الاسلام على اسم مين؟ حد عمره فكر في دي؟ على اسم سيدنا محمد؟ مش على اسم سيدنا محمد، بالعكس، ده احنا لما بيتقال لنا محمدنز بنعتبرها اهانه، مع انها مش انا ولا بس يعني ليه؟ ما احنا عشان احنا مش محمدين، احنا مسلمين زيه، زي محمد وزي عيسى وزي موسى وزي ابراهيم. الاسلام هو الاستسلام الكامل لاوامر الله والتسليم الكامل. فاحنا لازم ما نظلمش الاسلام باننا نقدم الاسلام صح للناس، علشان لو احنا فعلا عايزين نقيم على الناس الحجة. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ما رزقتنا ما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهلنا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين، واجعلنا ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم أحي قلوبنا بحبك واجعلنا لك كما تحب. اللهم اجعلنا نحبك بكل قلوبنا ونرضيك بكل أجسادنا. اللهم اجعل حبك

0: بنا كله لك وسعينا كله في مرضاتك. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومغفرة ذنوبنا. أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا التدبر في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فبحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه. اكفنا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا شر كل من يكيد لنا ولهم، واحفظنا وإياهم من شرورهم، ونجعلك اللهم في نحورهم، فأنت الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم بحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه، أيد بنصرك المرابطين في الأرض المباركة فلسطين، وكن مع إخواننا في تركستان الشرقية وفي الشام وفي كشمير وفي سريلانكا وفي الهند، وانصر كل من نصرهم واخذل كل من خذلهم، وطهر المسجد الأقصى من الدنس فإنهم لا يعجزونك. اللهم من قضى منا بالوباء المنتشر فاكتبها له شهادة، ومن كان منا أو من أحبابنا أو من إخواننا أو من أخواتنا أو من مشايخنا مريضا به أو حاملا له فألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجل، ومن لم يصب به فقه شره وأبعده عنه، ولا تسلطه إلا على أعدائك وأعداء دينك وأعداء أوليائك. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك، والتقت يا ربنا على طاعتك، وتوحدت على دعوتك، وتعاهدت على نصرة شريعتك، فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها، واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها يا ربنا بمعرفتك، وأمتها يا مولانا على الشهادة في سبيلك. إنك نعم المولى ونعم النصير، وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونراكم غدا بإذن الله في نفس هذا الموعد إن كنا من أهل الدنيا.
1: قدمنا إلى حضراتكم دروس تدبر القرآن الكريم مع فضيلة الدكتور فاضل سليمان.

0: يا يوسف خذ وعطي
1: حشتلال شو بدي اخذ وعطي
0: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع
1: حول
2: إذاعة الصوت الإسلامي وبالتعاون مع
3: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان بداية الهداية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله يصطفي من خلقه أئمة وأعلاما، والصلاة والسلام على خير البشر خلقا وعلما وإيمانا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين كانوا صفوة الناس خلقا وعلما وإيمانا. وبعد، إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونحيي فضيلة الشيخ مالك جزيدة مدرس الفتوى في عكار، أهلا وسهلا بكم لنا.
1: أهلا بكم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: عرفنا أمس أن الإمام الغزالي رحمه الله تعالى توفي في طوس يوم الاثنين 14 من جماد الآخرة سنة 550، وله من العمر 55 عاما، يعني عندما اعتكف كان صغيرا نسبيا.
1: نعم، قلنا أن الإمام الغزالي رضي الله عنه حينما طارت شهرته وامتلأت يعني الدنيا بمكانة هذا الإمام الغزالي، كان الإمام الغزالي في 30 من عمره. يعني قلنا أن الإمام إمام الحرمين قال عنه وهو ما زال في بدايات الطلب، قال عنه الغزالي بحر مغدر. فهذا الإمام الغزالي لا شك من الأئمة كذلك القلائل الذين قلت أعمارهم من حيث عدد السنوات
0: وكثر عمله.
1: نعم، ويعني كما يقول ابن عطاء الله السكندري، تذكرت قولا له يقول: رب عمر قلت آماده وكثرت إمداداته، ورب عمر طالت آماده ولكن قلت فوائده. فلذلك الإمام الغزالي من هؤلاء الناس. طبعا الإمام الشافعي سبق الإمام الغزالي، وهو إمام مجتهد مقلد في العالم الإسلامي، ولم يعمر كثيرا الإمام الشافعي. الإمام النووي الإمام الذي ملأ الدنيا وشغل الناس كذلك لم يعمر كثيرا. هناك أئمة أدهشوا العالم، ومن أعجوبة الأئمة في هذا الباب الذين شغلوا الدنيا كذلك الإمام عبد الحي اللكنوي، وقد توفي رحمه الله وهو في 39 من عمره، يعني 4 أشهر، وترك أكثر من 120 مؤلف. ومؤلفات الإمام عبد الحي اللكنوي في عيون العلم، يعني في أعقد مسائل العلم في الجرح والتعديل وأمثال ذلك، وهو إمام من بلاد الهند. وهناك أئمة كثر من هذا الطراز الذين
0: بارك الله لهم في عمر الإمام
1: كانت قصيرة ولكن بورك لهم في أزمانهم وفي أعمارهم.
0: مولانا، أثناء قراءتي لكتاب بداية الهداية للإمام الغزالي استوقفتني كلمة قالها المحقق: وفاته كانت قدس الله روحه بطوس. تعبير قدس الله روحه ماذا يعني ولمن يقال؟
1: نعم، الإمام الغزالي رضي الله عنه من الأئمة الربانيين الذين حالتهم من الصفاء ما زالت تطبع الكثير من عالمنا الإسلامي. قدس الله روحه، طبعا هناك دعاء ينبغي أن يقال، يعني من آداب العلم أو من الآداب مع أهل العلم أو مع العلماء أو مع الصالحين، أن نترحم على من مات منهم، وأن نترضى على الصحابة. وكما ذكر علماء الحديث أنه إذا ذكر الصحابي فينبغي أن يترضى عليه، هذا من الأدب في العلم. وإذا ذكر أحد من الأئمة أو التابعين أو تابع التابعين فيقال رحمه الله. وهذا ليس يعني من باب حسم هذه المسألة، معنى ذلك أنه لا يجوز أن نقول لغير الصحابة رضي الله عنهم، هذا طبعا أمر، لأنه دعاء في الحقيقة. الأدعية هذه ليست قاصرة على رضي الله عنه، وليست قاصرة على كذلك رحمه الله، وإنما هناك أدعية كثيرة تفنن فيها العلماء من هذه الأدعية: قدس الله روحه
0: أو سره،
1: أو قدس الله سره، أو نور الله ضريحه، أو طيب الله ثراه، أو ما شابه ذلك. في هناك أشياء كثيرة جدا جدا. طبعا قدس الله روحه أو قدس الله سره، كلمة قدس يلي هي من القدس في الأساس، القدس وسواء بالضم أو بسكون الدال هي الطهر، هي الطهر، ومنه تسمى الجنة حظيرة القدس في هذا الباب. ولذلك يعني قدس الله يعني بمعنى طهر الله،

0: سره هنا العلماء تكلموا عدة مسائل.
1: نعم.
0: الذين قالوا روحه بعض العلماء قصدوا بسره روحه.
1: نعم. لأن الروح سر.
0: لأن الروح سر، لأن الحقيقة السر، السر هو ما يكتم. هو الشيء المكتوم.
1: نعم.
0: فلما يقولون قدس الله سره معنى ذلك روحه لأنها هي من السر، أو قدس الله سره بمعنى طهر الله قبره بما هذا من الدعاء، وإذا طهر الله قبره من العذاب من أي شيء آخر معنى ذلك هو دعاء بأن يكون القبر روضة من رياض الجنة.
1: نعم.
0: أو قدس الله قلبه لأن القلب كذلك سر من الأسرار. فالمقصود في هذا كما يتحدث العلماء هو بهذا المعنى
1: الدعاء.
0: نعم. هذا الدعاء في الحقيقة شاع عند كثير من العلماء وخصوصا المتأخرين، ولكن كان المعروف قديما أنه يقال في العلماء الذين تميزوا بالربانية في هذا الباب، تميزوا في العلم وتميزوا مع العلم بالربانية الصفة التي غلبت عليهم في هذا الباب، ولذلك قاله مثلا الكثير من العلماء في كثير من شيوخهم الذين تميزوا بهذا التميز. فنجد مثلا أن ابن تيمية رحمه الله يقول هذه الكلمة في الشيخ الإمام عبد القادر الجيلاني.
1: نعم.
0: ويكثر من ترداد هذه الكلمة له، ونحن نعلم من هو الإمام عبد القادر الجيلاني في العلم وفي التزكية وفي يعني الربانية. كذلك قالها الإمام ابن القيم في شيخه ابن تيمية وأكثر من ذلك، وكذلك قالها الإمام ابن الملقن وهو الإمام الحافظ والفقيه، قالها كثيرا في الإمام النووي رحمه الله تعالى. ونحن نعلم أن الإمام النووي كيف تميز كذلك في الربانية، وهو يعني قريب جدا إذا أردنا أن نقول لحالة الإمام الغزالي، سواء في الورع سواء في الزهد سواء في البعد عن الشهرة سواء في التحري للحلال.
1: نعم.
0: وهناك يعني أشياء كثيرة من أخبار الإمام النووي تدهش الناس في هذا الباب. لذلك هذا الدعاء شاع عند علمائنا في كل من عرف بالحالة التي يغلو فيها الصفاء وتغلو عليها روحانية هذا العالم مع العلم الذي قد يكون تميز به.
1: نعم. حالة وفاة الإمام الغزالي هل انسحبت على كثير من علمائنا أيضا الكبار؟
0: حالة الوفاة أم حالة الاعتكاف أو حالة
1: الوفاة التي توفي عليها، جهد نفسه وطلب الكفن ثم استسلم لله سبحانه وتعالى.
0: نعم. طبعا الذي يقرأ يعني هذه ممكن أن تجمع في كتب، في الحقيقة ممكن أن تجمع في كتب، وهناك يعني هناك ربما في كتاب للأستاذ عبد الرحمن السنجري اسمه عظماء على فراش الموت.
1: نعم.
0: يعني كيف تصرفوا على فراش الموت، وهذا شيء معروف الذي يقرأ مثلا في أي صفحة من صفحات الأئمة السابقين رضوان الله عليهم يجد أن هناك استشفاف لحالة القدوم على الله.
1: نعم.
0: يعني هناك يعلم الواحد منهم أن الآن حان الأوان ليرحل، ولذلك كان البعض منهم يحفر القبر وينزل به قبل أيام، ينزل بهذا القبر ويقيس القبر وينظف هذا القبر وما شابه ذلك ليستعد أنه بعد أيام هو سيأوي إليه. وهذه حالات معروفة كما قلنا، وخصوصا من يريد يعني أن يتتبع ذلك ممكن أن يرجع إلى كتاب سير أعلام النبلاء.
1: نعم.
0: ليجد الخاتمة لهؤلاء العلماء الذين استشفوا حجب الغيب وعلموا أن القدوم على الله سبحانه وتعالى أو أن الآخرة أصبحت أقرب إليهم من الدنيا.
1: نعم.
0: نعم.
1: هذا بالنسبة للوفاة. ماذا عن التحول الذي طرأ على حياة الإمام الغزالي رضي الله تعالى عنه، من إنسان عالم للعلم فقط ثم تحول إلى إنسان يحمل العلم لله يقصد به وجه الله تعالى، وأيضا زكى نفسه خلال سنوات العشر؟
0: نعم. هذه حالات طبعا قلنا تميز بها عدد من الأئمة، ومن هؤلاء العظماء الذين تميزوا بذلك الإمام الغزالي رضي الله عنه، لكن هناك علماء سبقوا الإمام الغزالي بذلك.
1: نعم.
0: وهناك علماء كذلك أتوا بعد الإمام الغزالي وكانت لهم نفس الحالة المشابهة التي عاشها الإمام الغزالي. من هؤلاء مثلا داود الطائي.
1: نعم.
0: الإمام داود الطائي وهو إمام بلغ رتبة عالية في الفقه وفي العلم وهو من تلاميذ الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وحينما ذكر الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه في بعض مجالس سفيان أو بعض مجالس الأئمة وأنه أخطأ في كذا وكذا، قال لهم، قالوا هؤلاء الأئمة وأن لأبي حنيفة أن يخطئ، وفي مجلسه مثلا داود الطائي وهو من هو في الزهد والورع، وهناك محمد بن حسن وهو من هو في اللغة، وهناك زفر وهو من هو في القياس، وهناك أبو يوسف وهو من هو في
1: يعني حوله أبزاز،
0: يعني هؤلاء الأبزاز لا يسمحون للإنسان أن يخطئ، وإلا هذا ينبه وهذا ينبه. يعني لو أن الإمام مثلا رضي الله عنه لو كان هناك تقصير في جانب الزهد والورع لا يمكن أن يسكت الإمام داود الطائي. الإمام داود الطائي رضي الله عنه لما كان يطلب العلم وطلب وطلب وطلب العلم حتى برز على أقرانه، وأصبح له كذلك شهرة مع الأئمة الذين تميزوا في حلقة الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه. والإمام أبو حنيفة رضي الله عنه لما سئل عن تلاميذه الخواص قال فيهم أن هناك حوالي 32 منهم يصلحون للقضاء، وكان القاضي عندهم في وقته ينبغي أن يكون مجتهدا، والقاضي عندهم له شأن كبير جدا. فقال هؤلاء يصلحون للقضاء، هناك 4 يصلحون لأن يكونوا في رتبة قاضي القضاة، وهناك 2 يصلحون لأن يكونوا لتأديب القضاة وقاضي القضاة. يعني الإمام يقول في تلاميذ هذا ما هؤلاء التلاميذ. الإمام داود الطائي وهو يطلب العلم في هذه المرحلة سأل الإمام أبا حنيفة سؤالا وقال له يا إمام هل بقي من العلم شيء أو هل بقي علينا شيء؟ قال نعم. قال وماذا؟ قال العمل بالعلم. قال يعني هذه وسيلة، هذه الوسيلة، أما الوسيلة فقد حصلناها،
1: بقي الثمرة.
0: نعم بقي الثمرة. فهنا علم داود الطائي أنه الغاية من العلم هو العمل، فانصرف إلى الزهد فأصبح أزهد أهل عصره الإمام داود الطائي، حتى أنه مما روي عنه أنه ما كان يأكل الخبز حتى لا يضيع الأوقات، وإنما كان يشرب الفتيت. فقيل له في ذلك قال بين مضغ الخبز وشرب الفتيت قراءة 50 آية.
1: ما هو الفتيت؟
0: يعني يضع الخبز في
1: بالمرق
0: بالماء، يضع الخبز
1: يصفى مضغه ويصفى
0: فيشرب الخبز مع الماء حتى لا يلتهي بالمضغ. فقال بين هذا وهذا قراءة 50 آية، فلذلك ما كان يضيع الأوقات. وتميز الإمام داود الطائي ويضرب به المثل الآن في الزهد، ولو فتحنا كتاب الإمام الغزالي يمكن في أبواب كثيرة منه لوجدنا أن الإمام الغزالي يستشهد بكلام وبالزهد وبأحوال الإمام داود الطائي. فطبعا هناك أئمة تميزوا كثر في هذا الباب، ومن هؤلاء الأئمة الكثر حقيقة الذين كان ربما تقتحمهم العين إذا نظر إليهم الواحد من حيث المظهر، ولكن إذا سئل عن المسائل أو إذا طرحت مسألة علمية تدفق كالسيل.
1: إذن لا يعتقد السائل أن هذا الإنسان يمكن أن يجيب عن هذه الأسئلة التي تطرحها.
0: نعم، لما قيل للإمام الغزالي كان في دمشق في مسجد دمشق واعتكف هناك، ووجد بعض العلماء يعني أئمة الشام في هذا المسجد، وجاء رجل يسأل هؤلاء الأئمة عن سؤال فسألهم فتحيروا ولم يجيبوا، فأراد أن يرجع، فكان الإمام الغزالي قد رأى هذا الرجل وأنه لم يحظى بجواب عند هؤلاء الأئمة، فقال له عن ماذا كنت تسأل؟ فهذا الرجل انتفض في وجهه قال هؤلاء الأئمة لم يجيبوا وأنت هذا الإنسان، وظنه إنسان من السؤال من الذين يمدون اليد أو ما شابه ذلك وأنت تجيب. فالإمام الغزالي لما حاور الرجل قليلا وسمع السؤال فنادوا أهل العلم الذين وجدوا في المسجد، نادوا هذا الرجل قالوا له ماذا قال لك هذا الرجل؟ قالوا يسأل عن ماذا كنت أسأل. قالوا له نادي هذا الرجل. فنادوا الإمام الغزالي وسألوه عن السؤال، فأجاب الإمام الغزالي، فعلموا شأن الإمام الغزالي وقالوا للرجل أن ينطلق بهذا الجواب، وأقبلهم على الإمام الغزالي وأصروا أن يتعلموا عنده. بعد مباحثات مع الإمام الغزالي تبينت له مكانة الغزالي. وهنا قلنا نحن أن الإمام الغزالي لما أصروا أن يأخذوا عليه، الإمام الغزالي غادر من اليوم الثاني وفقد
1: يعني هذا بعد مرور 10 سنوات على اعتكافه كشف أمره فيما بعد،
0: كشف أمره وغادر الإمام الغزالي في هذه الحالة. الحقيقة أولئك الأئمة يعني هم كثر، وخصوصا من يقلب صفحات الكتاب الشهير حلية الأولياء للإمام أبي نعيم يجد أن هناك من الأئمة كثر من تميزوا بقريب من حالة الإمام الغزالي رضي الله تعالى عنه.
1: سنبدأ الآن بكتاب بداية الهداية، بعدها نستوفينا بعض المعلومات السريعة عن الإمام الغزالي رضي الله تعالى عنه وأرضاه وأسكنه فسيح جنانه. يقول الإمام الغزالي: حجة الإسلام وبركة الأنام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي قدس الله روحه ونور ضريحه أمين، الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه من بعده. أما بعد، فاعلم أيها الحريص المقبل على اقتباس العلم المظهر من نفسه صدق الرغبة وفرط التعطش إليه، أنك إن كنت تقصد بطلب العلم المنافسة والمباهاة والتقدم على الأقران واستمالة وجوه الناس إليك وجمع حطام الدنيا، فأنت ساع في هدم دينك وإهلاك نفسك وبيع آخرتك بدنياك، فصفقتك خاسرة وتجارتك بائرة، ومعلمك معين لك على عصيانك وشريك لك في خسرانك، وهو كبائع سيف من قاطع طريق، كما قال صلى الله عليه وسلم: من أعان على معصية ولو بشطر كلمة كان شريكا له فيها. إذن هذه مقدمة لطلاب العلم.
0: لا شك هذه المقدمة لا بد منها لكل من يسلك في مدارج العلم، وأن يتنبه لهذه المسألة حتى يحصل ويحقق النية. لأن هذا الأمر حتى الإنسان لو طلب أي علم من العلوم بدون نية فهو خاسر في محاله،
1: حتى العلوم الدنيوية،
0: حتى العلوم الدنيوية، لأن كل عمل من الأعمال المباحة نحن هناك سجال وهناك معركة لابد أن يخوضها الإنسان مع الشيطان، والشيطان يحاول أن نخسر الآخرة، ونحن يجب أن نكسب الآخرة، هذا الواجب علينا. فلذلك من أهداف الشيطان التي ينتقل فيها الشيطان يعني يبدأ بداية يطلب من الواحد والعياذ بالله أن يكفر، ولذلك تأتيه للإنسان قد تراوده من الأفكار والوساوس التي تشكك الإنسان في عقيدته. وهذا تحدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: يأتي الشيطان لأحدكم فيقول له: من خلق كذا ومن خلق كذا؟ فيقول: الله. ثم يقول له: من خلق الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذا الشيطان وأن هذا الوسواس يأتي على الناس، وهذا لا ينجو منه أحد، هذه الوساوس. الشيطان إن لم يستطع أن يغري الإنسان بالكفر وبالإلحاد ينزل معه درجة إلى الكبائر ويغريه بالكبائر، ويصور له أن هذا الفعل، إن لم يستطع أن يصور له أن هذا ليس فيه شيء وما شابه ذلك، يقول له: هي معصية وتتوب في هذا الأمر. فإن وقع الإنسان في حبائل الشيطان نال منه الشيطان ما يريد، فإن لم يفعل تنزل معه درجة إلى المحرمات العادية ليهون عليه الأمر، فإن لم يستطع أن يغريه بذلك تنزل معه إلى المكروه، فإن لم يستطع نزل معه إلى مرتبة المباح. ماذا يريد الشيطان من مرتبة المباح؟ ما هو مباح؟ لأنه عمل بدون أجر. من منا يقبل أن يوظف في وظيفة من الوظائف المهمة لكن بدون أجر؟
1: لا أحد يقبل.
0: يعني الإنسان لو قيل له أنه يوظف في وظيفة معلم بأجر مثلا معين، أو يوظف مدير في مؤسسة كبيرة وعظيمة ولكن بدون أجر، لا يرضى بهذا مطلقا. فالإنسان الذي يعمل في دائرة المباح وينفق كل عمره في دائرة المباح هذا في الحقيقة من الخاسرين. ولذلك العلم أي علم لابد له من نية. فبداية الأمر بداية كل سلوك لابد أن نصحح النية في هذا الباب. لذلك الإمام الغزالي يبدأ في بداية الأمر فينبه هذا الإنسان أن هذه الرغبة حتى في الطلب إن لم تكن هذه الرغبة مصحوبة بالنية الصالحة فمعنى ذلك هذا الاجتهاد يعني الإنسان يجتهد في هلاك نفسه ويجتهد في ضياع نفسه. وهنا الخسران الأكبر أن الإنسان قد يجد لذة في الطلب ويجد لذة في العلم ولكن من حيث لا يشعر هو يسعى في دمار نفسه فعلا لأنه من الذين يحسبون أنهم يحسنون صنعا لا يشعر بأنه هناك من يرتكب المعصية ويعرف أنه على المعصية ولكن هناك من يعصي وهو في ثوب الطاعة وهنا الأخطر. فهذا أن يظهر للإنسان أنه فعلا وهو في حالة الطاعة هو يعصي هنا الأمر الذي يحتاج
1: هنا الأخطر.
0: نعم هنا ينبغي الإنسان أن يتفطن لمثل هذه الحالات.
1: سنحاول أن نوسع هذا الأمر في حلقة الغد إن شاء الله.
0: إن شاء الله تعالى.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: بداية الهداية إعداد وتقديم الشيخ مالك جديدي حوارة هند عجوز.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجباه قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

0: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان. أيها الإخوة، فيما يلي نبقى مع خواطر إيمانية للداعية الراحل محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى، يتولى تفسير آيات من سورة المائدة.
1: الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند خواطرنا حول قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. وقلنا إن قيام للناس معناها قوام لهم، وقوام لهم يعني يعطيهم ما يقيم حياتهم. وبينا أن الحياة أوسع من أن تكون الحياة الدنيوية هذه، أو أن تكون أيضا الحياة الأخروية. واستدللنا على ذلك بقول الحق: أو من كان ميتا فأحييناه وإذا دعاكم لما يحييكم. فكأن لنا حياتين: الحياة الحسية التي تتأتى بنفخ الروح في المادة لتحرك وتتحس، وهذا أمر يتعلق بالمؤمن والكافر. وجعل لنا حياة أخرى متمثلة في منهج الله بواسطة رسله وأنبيائه وكتبه. وقلنا إن قوام الحياة جلب المنفعة، ومثلنا ذلك بيجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنه، لأنه بواد غير ذي زرع. ومثلنا لدفع المضرة بأن يجعل هذا المكان آمنا، فلا يخوف فيه أحد ولا يرهب فيه أحد ولا يعتدى فيه على أحد، وذلك دفع دفع المضرة. وبقيت مسألة الوجاهة، قلنا إن قريش لهم سيادة، هذه السيادة على الجزيرة كلها بواسطة ليه؟ لماذا كانت لهم السيادة؟ لأنهم سدن البيت، والمقيمين في مكان كل العرب محتاجون أن يحجوا إليه في موسم الحج. إذا ما حجوا إليه يبقوا في حوزة قريش ولا لا؟ على أرضهم. فإذا ذهبت قافلة قريش إلى اليمن أو إلى مثلا الشام، لا تتعرض لها قبيلة، لأنها إن تعرضت لقبيلة من قبائل إن تعرضت قبيلة من

0: هذه القبائل لتجارة قريش، فإنهم سيصبحون غدا عندهم ينتقمون منهم، ومن هنا أخذت الإيه؟ السيادة. ولذلك حينما تكلمنا عن قول الحق سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل الذين جاءوا ليهدموا مين؟ ليهدموا. لو هدموا الكعبة كانت السيادة تروح من قريش ولا ما تروحش؟ إذن فجعلهم كعصف مأكول لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف ولتبقى لهم السيادة. وقول الحق أطعمهم من جوع أدي نعمة النفع، وآمنهم من خوف أدي سلب الإيه؟ أدي سلب المضرة. مفهوم؟ وبقيت السيادة بقى لهم والجاه. قلنا بقى إن مقومات، طب دي للناس اللي هم هناك، طب وللناس كلهم؟ طب ده هي معمولة للناس كلهم؟ قال لك نعم، لأن الذين يذهبون إلى حج هذا البيت يكفر الله عنهم سيئاتهم ويخرجون من ذنوبهم كيوم ولدتهم إيه؟ أمهاتهم. يبقى قيام لحياتهم التانية دي ولا لا؟ يبقى قيام لحياتهم التانية. يبقى إذن قياما يعني لكل إيه؟ لكل ألوان الحياة. والشهر الحرام، طب الكعبة البيت الحرام ده مكان، والشهر الحرام إيه؟ زمان. هو شهر واحد ولا شهور أربعة؟ واحد فرد وثلاثة سرد وأربعة، مش كده؟ أم قال لك الشهر الحرام ده المراد به الجنس، كل واحد منهم شهر إيه؟ شهر حرام. طيب إحنا قلنا أن كل حدث من الأحداث يحتاج إلى فاعل، مش كده؟ طيب ويحتاج الفعل ده إلى زمان يفعل فيه، مش كده؟ وإلى مكان يفعل فيه، وإلى سبب يدعو إليه، مش كده ولا لا؟ وإلى قدرة تبرز هذا الفعل، مش كده؟ ولذلك قلنا هناك عند قول الحق سبحانه وتعالى اذكروا جيدا، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. إياك أن تقول إني فاعل ذلك غدا، ما منعناش أن نقول ذلك عشان نخطط نعمل كذا بس قول إيه؟ إن شاء الله. ليه تقول إن شاء الله؟ لأن عناصر الفعل فاعل ومفعول يقع عليه الفعل، مش كده؟ وزمان ومكان وسبب وقدرة تبرز الفعل. كم واحد؟ قل لي أنت تملك واحدة منهم؟ أنت لا تملك وجود ذاتك غدا، ولا تملك وجود المفعول غدا، ولا تملك الزمان، ولا تملك المكان، ولا تملك السبب لأن جائز يتغير، ولا تملك القدرة على الفعل، يمكن القدرة تسلب منك الصبح ولا تقدرش تعمل. الله، يبقى عناصر الفعل كلها أنت لا تملك منها إيه؟ فلا تجازف وتقول أنا أفعل ذلك غدا، بل اسندها إلى من يملك كل العناصر وقول إلا. يبقى ما بقتش كذاب حتى، ما بقتش إيه؟ ما بقتش كذاب. يبقى إذن هنا بقى عنصرين اثنين اللي هم عناصر إيه؟ الزمان والمكان. طب المكان قلنا البيت حرم وخلاص وانتهى، والشهر الحرام قال لك زمان، لان كل حدث لذلك نسميه الايه؟ المفعول فيه، يعني الذي فعلنا الحدث فيه، اما ظرف زمان واما ظرف ايه؟ ظرف مكان. فربنا سبحانه وتعالى عمل الحرم في الزمان وحرم في المكان. الشهر الحرام ده للزمان، والكعبة للايه؟ للمكان. تبقى دي قيام للناس برضو ولا؟ قال لك لانه لو ما عملش الحكاية دي كانت الحرب اللي مستعرة بين، لأنه كان كل واحد منهم يعد نفسه دائما لأن يكون محاربا. عملية الحرب عندهم كده عملية طبيعية، زي ما بيجيب الأكل والشرب يربى على الفروسية وركوب الخيل والمش عارف إيه، ويضرب بالرمح ويضرب ويسيف إزاي والنبل، كل دي عملية. ولذلك حينما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لينساح بالدعوة في أرض الله ما عملش تدريب للحرب، لان كلهم ايه؟ كلهم جاهزين. وكأن الله عمل التراث اللي كانت بين العرب قديما علشان كل واحد يكون عنده استعداد لمين؟ الاستعداد للقتال. وعملها امة متبدية ما تبنيش يعني بيتها على ظهر الايه؟ البعير. لان اللي بيربط الناس بالوطن ايه؟ لما بني واحد ما بناش فيلا في البلد ما يتربطش بالبلد، انما بنى بقى في الله يبقى بده يروح هناك ولا لا؟ هنا ما فيش مباني ابدا. ليه؟ ام قال لك لان الله اعدهم للانسياح بكلمه الله في الارض. فما فيش واحد يقول لك حسيب ديا ولا حسيب دي ولا ابدا، كله بل بالعكس لما يروح في البلاد دي ويتوطن يجد حاجة كده ويأسل ينبسط ويقعد، فكانوا نواة الخير للأمم التي انساحوا إليها. يبقى الأعمال اللي عملوها هم في الجاهلية كانت إيه؟ إعداد وتمهيد للمهمة اللي هم إيه؟ اللي هم قايمين لها. ما فيش واحد لما قالوا له اطلع بره روح هنا الشام ولا روح عليها ولا روح هنا ولا روح هنا صعب عليه حاجة، هيصعب عليه إيه؟ الحكاية ما فيش خالص كده. نعم. إذن فالزمان والمكان، البيت الحرام والشهر الإيه؟ الحرام. بالله لو لم يوجد هذا كانت الحروب اللي بتستمر 40 سنة دي الله ولا تنفصلش بأشهر بس يرتاح بس شوية فيه، كانت عملت إيه الحروب دي؟ كانت أهلكت الحرس والناس ولا بقاش حد أبدا. إذن عملها قيام للناس واستبقاء للنوع ولا لا؟ بقى قيام للناس واستبقاء للإيه؟ واستبقاء للنوع. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام، يعني وجعل الشهر الحرام ايه كذا، والهدي والقلائد. الهدي هو الذي يهدى لمين؟ للحرم، علشان الناس اللي بواد غير زي زرع دول ايه الهدي ده واحد وهم يتطوع به كده، والقلائد اللي هم كانوا يقلدوه يقلدوها اي حاجة، حتة نعل، حتة مثلا لحق شجرة، علشان ايه؟ علشان لما يحطوها لها كده في رقبتها كل واحد يشوفها يعرف انها راحة لمين؟ للحرم، محدش يقرب لها ابدا، حتى صاحبها الذي اهداها يموت من الجوع وتروح مفرح اديا بالغ الكعبة، يموت من الجوع ما يأكلش منه. ايه دي الحاجة دي؟ يبقى دي برضو قيام للناس ولا مش قيام للناس؟ قيام للناس. ذلك يعني فعل الله ذلك اللي هو ايه؟ جعلوا الكعبة البيت الحرام قيام للناس، وجعلوا الشهر الحرام قيام للناس، وجعل الهدي والقلائد قيام للناس. ذلك اي هذه الامور التي تقدمت كلها لتعلموا، لتعلموا ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض، ومدبر لهم كل ما يمكن ان يوجد عندهم من اغيار الحياة. يبقى مدام رتب علشان نحافظ على الارواح ونحافظ على الناس اللي حيجوهم ونحافظ على الناس اللي بيخافوا وكل ديا، ونحافظ على السيادة دي، علشان تعلموا ان الله بتدبيره الحكيم يدبر، دبر كل شيء ازلا، واتت الامور على وفق ما دبر، ووجدنا فيها الخير والايه والمصلحة. فاذا ما حصل ذلك منه يبقى ما لا نعلم من حكمه نقصها على ما علمنا من حكمه، نقول اللي شفناه ايه، طب ما هو كله كويس اهو، يبقى اذا اللي ما نعرفوش نعمل ايه؟ نعمل فيه بامر. ذلك لتعلموا ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض، وان الله على وان الله بكل شيء ايه. ولذلك تجد انهم كانوا يعبدوا اصنام، قالوا يهدوا للبيت هدي وقلائد ويعملوا الله دي سكه ودي ايه ودي سكه. اعلموا ان الله شديد العقاب وان الله غفور رحيم، لان ما تقدم من احكام حينما اقول انا جعلت البيت ده امن، هو معنى جعل البيت امن اخبار كوني ولا اخبار شرعي؟ شرعي. الفرق بين الكلام الكوني انه لازم يكون امن، انما الشرعي هو قال ان يكون امنا، ان اطعتم فاجعلوه امنا وان عصيتم ما تجعلوش امن. ولذلك لما حصلت الحكايه بتاعت جهيمان والاعتداء، قال ايه الكلام ده؟ ازاي واحد يقعد يعتدي على الكعبه ويعمل ويعمل ويتعدى على الناس مع ان ربنا بيقول ان الحرم امن؟ يقول هو الحرم امن كلام كوني ولا كلام شرعي؟ طب شرعي الناس نفذته يبقوا مؤمنين، ما نفذتوش يبقوا مش مؤمنين. هو لما ربنا يقول الطيبات للطيبين معناها انك لا تجد طيبا الا مع طيبه، ولا تجد خبيثا الا مع خبيثه، ده يبقى كلام كوني. لا ده هو كلام شرعي، يعني اجعلوا ان اردتم التزويج الطيبات اجعلوها للطيبين والخبيثات اجعلوها لمين؟ يبقى ده امر شرعي ولا لا؟ فان فعلتم فقد وافقتم منهج ربكم، وان خالفتم يبقى صح يحصل ولا لا؟ بنشوف طيب ومع خبيثه وخبيثه ومع مش كده ولا لا؟ ولذلك بقول لك ليه، قال لك حتى توجد الكفاءه في بناء الاسره، الطيب مع الطيب، لان هالطيب بقى كده وبعدين واحد واحد على قيمه، تتعبه ولا ما تتعبوش؟ طب العكس يتعبه ولا ما يتعبهاش؟ انما طيب يبقى مع ايه؟ مع طيب، او لئيم يبقى مع لئيم، خبيث يبقى مع خبيث. ان قالت ان قال لها يا مثلا يا كذا تقول له يا ابن الايه يا من طب ما فيش حد اخر منها، اتوازنت ولا ما اتوازنتش؟ تتوازن اما بالخير واما واما بالشر. تشرمت عليه روح بقى جاري ماسكها من شعرها وعامل فالم. انما الطيب يعمل ايه بقى؟ فبيقول ان كنتم، يبقى اذا فيه فرق بين خبر كوني لا يتخلف وفي خبر شرعي مراد به الامر. فان اردتم ان تصدقوا الله فيما قال فافعلوا الا تفعلوا تكن في الارض فتنه. مفهوم الكلام ده اظن؟ اعلموا ان الله شديد العقاب وان الله غفور رحيم، فتيقظوا جدا الى احكامه وكونوا طوع ما يريد، لان ربنا ايه اللي هيخالفه؟ شديد الايه؟ شديد العقاب، وان كان غفورا رحيما. واحنا قلنا بقى وغفور رحيم دي صفات الكمال لازم توجد متقابله، يعني ما كانش شديد العقاب وهو غفور رحيم تبقى الالوهيه مش ايه، لازم يبقى فيه ديا وفيه ايه الاثنين. ليه؟ لان كل الناس مش اخيار، بل في كل الناس ايه اشرار، يبقى لازم يكون فيه الايه الصفه وما ايه وما يقابلها. نعم. ما على الرسول الا البلاغ. الرسول، الرسول احنا قلنا الرسول هو الايه المبعوث من المرسل الى المرسل اليه. يقول ارسل الله الينا رسولا، الينا الينا ارسل الله الينا، احنا دي المفعول الثاني لان فيه فاعل وهو الله، مفعول اول وهو مين؟ الرسول. طب والثاني بس معدى اليه بإله، ولذلك انتوا خدتوا في النحو مثلا يقولك المفعول معه، مش في مفعول معه؟ طيب وفي مفعول له؟ طب في مفعول فيه؟ طب وليه ما فيش مفعول اليه؟ طب ما يبقى مفعول اليه مفهوم ولا لا؟ وبرضه مفعول منه، اشمعنى مفعول معه مش مفعول ايه له ومفعول فيه مش مفعول به؟ مش كده؟ هات حروف الجر بقى الثاني، ومفعول اليه ارسلنا اليه، يبقى ده الثاني اهو، مش كده كويس؟ وفي مفعول منه، واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، ما اختار من قومه 70 رجلا لميقاتنا، يبقى قومه دي مفعول ولا مش مفعول؟ بس مفعول منه مفعول لا زي مفعول له. تمام. فعال قوي الرسول صلى الله عليه وسلم مهمته البلاغ، كأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اسمعوا محمد صلى الله عليه وسلم أدى مهمته في البلاغ وبقي الدور دوركم انتوا بقى اللي تقدم ولا ما تقدوش. هو مهمته انه يعمل ايه؟ انه يبلغ، بس البلاغ منه مصحوب بالأسوة منه، مصحوب بالايه؟ يبقى بلاغ وبينفذ اللي ايه اللي بيبلغه. ما تقولش ده هو عليه البلاغ بس ولا ينفذ وانتوا عليكم التنفيذ، لا ده هو لقد كان لكم في رسول الله ايه أسوة ايه. ولذلك قلنا ده مما ينقض ادعاء الالوهية لبشر. ساعة ما تقول بشر يبقى اله تقول له لا ما ينفعش. ليه؟ لان لما يجي الرسول وبعد ذلك يقول انا بصلي صلوا زي زكي زكي زي اعمل زي انا أسوة لك، نقول له ان كان اله ما نقدرش نعمل ذلك لانك انت طبيعتك طبيعه الوهيه. طب واحنا ايه اللي هيودينا للحكايه دي؟ تبقى الاسوه تنفع ولا ما تنفعش؟ يبقى ما تنفعش الاسوه الا ان يكون من جنس المرسل اليهم بشر بكل اغيار البشر. ولذلك ايه ما وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا؟ قال لا. شوف العجيبه، قال ازاي يعني يبعث بشر رسول؟ قال لهم قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. لأن لازم الرسول يبقى زي مين؟ عشان لما يقولهم اعملوا زي يقولوا على العين والرأس، ما هو بشر زي بيأكل وبيشرب وبينام وبيقوم، ما دام بيعمل كده يبقى هذه الأسوة. إنما لو إنكم مالكم كنتوا عايزين إيه اللي منعكم أن تؤمنوا أنني أرسلت إليكم بشر رسول؟ داني لو ارسلت لكم غير كده كنت تمتنعوا وتقولوا ما نقدرش، لان ده طبيعته مش زي طبيعتنا. وبعدين قال لهم وعلى فرض انني ساسلم بان ارسل اليكم ملك. الملك خلق غيبي، طب هبعته ازاي الغيب دي عشان يلتقي بيكم؟ طب ما انا هجعله في صوره بشر. تبقى لما اجعله في صوره بشر الشبهه هي هي ولا لا؟ شوف بقى القرآن بقى: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. قل ردا عليهم: لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. ويبقى تاني: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولا لبسنا عليهم. الشبهه هي هي ولا لا؟ طب ايه اللي يعرفه من ده ملك قلب راجل؟ طب ازاي تيجي تنقلب دي بقى؟ هتبقى هي هي الشبهه ولا لا؟ يبقى سؤال دوري، يبقى ما ينفعش. يبقى الرسول عليه البلاء ولنا فيه الاسوه، خلاص. وبعدين انتم تاخدوا منه بقى الاثنين، خدتم البلاغ لايه؟ لتنفذوا ما فيه بالايه؟ بالاسوه. والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. اياكم أن تصنعوا أمورا شكلية، لأن الأمر الشكلي يجوز على مثل أجناسكم من البشر، ولكن إله ينظر إليكم بقيوميته ولا تأخذه سنة ولا نوم. اوعى تفهم انك هتكتب، انت قد تكتم على البشر، انما تكتم. يبقى دي دي دي عشان تحدي لمين؟ للمنافقين. احنا لنا ايه؟ الظاهر، واما السرائر فامرها موكول لمين؟ فبيقول: والله يعلم ما تبدون، واللي تكتموه معروف. يبقى إذن الحق سبحانه وتعالى يحذرنا من ظاهرة النفاق في الكون. ظاهرة النفاق تعطيك الحكمة الموقوتة بحياتك وبزمنك، لكن الباقي يبقى بعدين طويل عليك ولا مش طويل؟ يبقى الباقي طويل. والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. كلمة تكتمون دي مش ما تبدون وما تخفون، لا، لأن إخفاء الشيء غير كتمه. كتمه إن الشيء ظاهر الوضوح أو بده إيه؟ بده يطلع، فأنت إيه؟ تكتمه. لكن تخفيه يجوز، مالوش عملية كده يعني. ولذلك يقولك: يكاد المريب أن يقول إيه؟ يبقى في حاجة كده وبدها تقب كده، يقوم هو إيه؟ يكتمه. قل: مدام ربنا يعلم ما تبدون وما تكتمون، وهو شديد العقاب وغفور رحيم، وهو يجازي على الحسنة بالحسنة ويجازي على السيئة بكذا بكذا، يبقى نعمل ايه؟ قل: لا يستوي الخبيث والطيب. لا يستوي يعني ما يبقوش سواء ابدا. لان ده حكمك انت في كثير من الاشياء، بدليل انك انت لما تروح لاي سلعة تبتدي تعمل ايه؟ بتفرز طول الكويس والوحش فيه. الله، اذا القضيه ان الايه؟ الطيب والخبيث ما ايه؟ لان الطبع يحكم بانهم لا يتساوون. ولذلك ربنا يجيبها كده: لا يستوي الظل ولا الحرور. قضيه كونيه ولا لا؟ لا يستوي الاعمى، لا يستوي الظلمات والخبيث. الله، تبقى مساله واضحه ولا مش واضحه؟ فياتي لها في المحسات عشان يجي منها يتخذ المحس دليل على مين؟ على الامر الايه؟ المعنوي. واياك ان تغتر بكميات الاشياء، فان الطيب قد يكون قليلا ولكنه اربى من الايه؟ من الكثير. يبقى انت لازم تحاول تشوف الطيب ده ثمرته هتبقى بقى في الدنيا ولا ما فيش في الدنيا في اخر وهتبقى بس في الاخره. نقول له: حتى ولو كانت في الاخره. طب الاخره اطول عمر من الدنيا ولا لا؟ ده اخره خلود والدنيا فناء. تبقى اي كميه تنفعني في الاخره هي اكتر من الايه؟ من الكميه اللي موجوده دي. ولذلك في كثير من الناس بقى يحاول إن ظاهر الاشياء يغره، ظاهر الاشياء. يوم لما ايه يجي يقسم مثلا، ها، يقوم ايه يبد قوم ويبقى ايه؟ يبقى كبير. يبقى نغرب الكسره ولا لا؟ انما هو اشاع الخبث في الجميع بالزياده البسيطه دي، الحفنه دي، حفنه غله زي الزرع بقت خبيث، لان انا ما عرفتش هي دي الخبيث او لا، دي ولا دي ولا دي. يبقى اشاع في الايه؟ الخبيث. لما انت تيجي تخلط ماء طاهر بماء نجس غلبت الايه؟ غلبت النجاسه، خلاص. يبقى اذا ما يصحش انك انت تحكم على الاشياء لا بكميتها، ولكن احكم بكيفيتها، يحكم بأعمارها في الخير، يحكم بعمرها. احنا قلنا التلميذ اللي بيتعب له 10-15 سنة، والتلميذ اللي بيرتاحهم وبيبقى خايب ويسقط وبتاع، انت ما تقيس دي يعني. انت خدت راحتك شوية وبعدين بعد المدة دي كده يبقى اخوك بقى نابهم من نابهين ايه؟ العالم، وانت صعلوك من صعاليك الحياة. يبقى لازم تفهم الفرق. تفهم النفعية عمرها قد ايه هتدي قد ايه، واياك ان تغتر بكثرة الايه بكثرة الخبيث. في ظاهرة مثلا بتحصل للناس الذين لا يرتضون قسمة الله في موارثهم، ما بيرتضوش قسمة ربنا في ميراثهم، يقولك الاولاد الذكور نديلهم الايه وبلاش الاناث او نخفضهم عن الاناث. ليه؟ بده يدي للذكور اكثر. يقول له والله ما انت عارف، ده لو الذكر ده يعلم يد الله في الاشياء كان يقول لك ارحمني ولا تزودنيش، ارحمني ولا تزودنيش. ليه؟ ام قال لك لان ربنا قال كده، قال اباؤكم وابناؤكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا. اللي هتزوده دي هيبقى صياد جهنم من ايده. ولذلك يجب الناس يتنبهم الى ان دي قسمه مين؟ قسمه ربنا. فاللي بتحبه اوعى تظلم له الناس، ما تكترلوش اللي عنده. وان فاتت على المورث وهو حي ويدي وما يديش ومش عارف ايه، نقول للي خد اوعى لنفسك، ان كان دوكها عمل كده اوعى تقبله، تعالى كده برجولة الايمان وقول ابويا عمل كده او الناس عملوا كده، لا انا لا ارتضي الا الى رب ابي. وخدوا يا اولاد الميراث بتاعك، وياك واحد يفتكر ان هو اللي حيديم الستر على ابنائه. اوعى ما تقولش عشان يبقى مش عارف ايه ويبقى ايه ويبقى ايه ويبقى ايه، قول انت هتقطع الارحام، هتقطع الارحام وتغرس بذور البغض والكراهيه، ولو نظرت اليها لوجدتها استطراقا الهيا عادلا قهرا عنك. ليه؟ ام قال لك يا اخي هو لما يكون واحد ولد هياخد اثنين والبنت تاخد فدان، هو ياخد اثنين وهي تاخد ايه فدان، طب ما هي برضو هتتجوز واحد تاني واخد من ابوه اثنين وديك واخده فاهم، بلاش عبط. هتقول الى ايه؟ اوعى تفتكر ان حد هيخدع ربنا، هتقول استطراق كده لازم. ثم تعالى اخدع عداله، ده هي مساله في الاخ والاخت، هو اللي خد اثنين وهي خدت واحد. ليه؟ لان هو هيطلب له زوجه يصرف عليها ولا ما يصرفش، وهي هتروح لزوج يصرف عليها، تبقى الواحد بتاعها توفر ولا ما توفرش. الله، مسألة محسوبة. فلو حسبتها استطراقا أسريا تلتبت لها قد بعضها، دي هياخد اثنين وده واخد، هيتجوز واحدة واخدها واحد وهذا اثنين، ايه قد بعضها. إلا أن ما يصحش أننا نكترئ على قسمة مين؟ على قسمة الله. فبقى بنقول للناس اللي سمعنا أنهم هم بيعملوا العملية دي، توبوا إلى الله عن هذه العملية، وما يصحش أنكم تشوهوا كمال الإيمان فيكم. استقامة، قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب، اتقوا الله يا أولي العقول، واحكموا على الأشياء حكم أحسن عقولك، تبقى إذا لم تنصب تبقى عقول خايبة، وأنا خلق لكم عقل عشان تختاروا فيه بين الإيه بين البدائل لعلكم تفلحون. اتقوا الله يا أولي الإيمان. إذن حكم الله، لو تدبرنا الحكم بعقولنا المجردة عن الأهواء لوصلنا إلى أنه الحكم الإيه الحكم الحق. فبقول لعلكم إيه تفلحون، والحكاية بتاعت تفلحون وقد أفلح من زكاها وقد أفلح المؤمنين، كلها من مادة الفيه واللام والحاء، مأخوذة إزاي دي؟ ليه؟ قال لك من فلح الأرض. طب وش معنى جايبها كده كلها كده من الفلاح؟ قال لك لان دي عملية حسية. ايه العملية الحسية؟ تعطي حبة كده تديك سبع سنابل وفي كل سنبلة ما تحب الله. فكأنه بيقول لنا كل الفلاح ده امر حس ولا لا؟ الفلاحة والزراعة امر ايه؟ امر حس هو. فيسملنا كل عمل الاخرة بالفلاح. بالفلاح ليه؟ لان لا الكلمة لها ايه؟ لها واقع. واذا كانت الأرض وهي مخلوقة من مخلوقات الله بما تحتويه من كل العناصر اللازمة للزرع ولازمة لغيره لكل الحياة، إذا كانت الأرض بتدي لها حباية غلة واحدة بتديك 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. فالأرض هي مخلوقة الله جابت لك 700، يبقى خالقها يدي قد إيه؟ يبقى إياك واتق الله كده وهيئ الأمور وسيب المسألة كده، إن كان حتى عندك شلعين ما سيبهم يقسموه كده وكل واحد ياخد حقه. نعم. والرسول صلى الله عليه وسلم حذرنا من ذلك وقال شركم من ترك عياله بخير وأقبل على الله بشر. وعلى الأبناء اللي استلوا بهذه العملية انهم يعملوا ايه بقى؟ قلنا برجولة ايمانية كده يراجعوا المسألة دي. ليه؟ لان اباك لم يصنع ذلك الا حبا فيك، مش كده ولا لا؟ بس حب احمق، هنحترم عاطفة الحب منه، تبقى تجازيه بحب ولا لا؟ وتجازيه بخير منها ولا لا؟ طب اديله رحمة ربنا بقى وارحم عنه العذاب اللي هيتقلى فيه. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور رحيم. والله غفور حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء، نهي عن السؤال، والنبي قال اتركوني ما تركتكم، يعني ما تقعوش تعملوا كبني إيه إسرائيل شددوا لما قال إن الله يأمركم أن تذبحوا إيه بقر وما عادين يسمحكم، يقول لك ما هي ما لونها ما هي لو ذبحوا أي بقرة لكفتهم، مش كده ولا لا؟ إنما هم شددوا فشددة، ولكن علشان تعرف ان حمق المتشدد وحمق المخالف او اللي بيعمل كده مع الرسول متاعب كده، يعرف ان هو عمليته دي بتؤدي خير لحاجة تانية. اوعوا تفتكروا ان حد بياخد حاجة من ربنا خلصة كده وربنا ما ياخدش منه قدها 20 مرة أبدا. فيجي مثلا لما قالوا بقرة قال لهم اذبحوا بقرة، لو مسكوا أي بقرة بالله كانت مقبولة ولا لا؟ اذبحوا بقرة، اذبحوا بقرة واضربوه ببعضها وانتهى. إنما ما هي وما لونه؟ قعد يقول لهم بقى لا شيء فيها ولا زلون تسير ولا تسكى الحرسة مسلمة، قعدوا يجيبوا إيه وصفراء إلى أن انتهت المضايقات بتاعة الأسئلة دي والمعارضة فيها إلى بقرة كانت عند يتيم. البقرة اللي عند يتيم بدل ما يأمن عليها واحد يقول له والله البقرة دي علشان لما الولد يكبر اديها له، امسبها في الخلا وقال انا امنت ربنا عليه. طب امنت ربنا عليها بقى ترعى وتاكل وتسمن ومش عارف، لحد ما جت المواصفات نزلت على مين؟ الاغبياء عمالين يمهدوا للبقرة دي، فما يجدوش البقرة اللي بهذه المواصفات الا بتاعت الولد اليتيم. يوم لما يروحوا بقى يشتروها يشتروها بملء جلدها ذهب، ما هم هيذبحوها، قال اذبحوها واسلخوها وحطوا حشوها كده ايه جت من لانه ائتمن الله ولم يأتمن خلق الله، قال انا ائتمنت ربنا وسابها الله. اذا لما يعمل اي حاجه ما تفتكرش ان ربنا يمرضها كده، هيخليك مخالف ويعمل منها نفس وهو ياخد عذاب. لا تسالوا عن اشياء ان تبدى لكم تسوق. قالوا في سببها ان بعض الناس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وقف يسألوه مثلا زي السهمي، السهمي سأله ابن قيس قال له من ابي؟ قال ابوك قيس. طب يفرض ان ابوه مش قيس بقى، طب يفضح امه ليه بقى؟ الله. طب الولد للفراش، الولد نسبة للفراش، ملناش دعوة هو ابن مين، صح؟ الولد لمين؟ للفراش. طب بالله لو كان كده كان النبي يقول ايه بقى؟ طب واحد سأله قبل ما تنزل آية ما كنا معذبين حتى نبعث رسول، قال له اين ابي؟ قال له في النار. طب سأيت ولا ما سأيتوش دي بقى؟ طب ما تسألوش عن حاجات اللي هي لما يسيبوا النبي يجيب لكم الاحكام. لكن الم يسألوا؟ سألوا عن حكم مجمل أرادوا تفصيلا. يسألونك عن الخمر قل فيهما اسم كبير ومنافع، يسألونك عن الأهلة، يسألونك عن المحيط، يسألونك عن الشهر الحرام، يعني أمر معروف نعمل إيه فيه الله. فبيسألوا عن حاجات عرفت مجملة وأرادوا أن يعرفوها إيه مفصلة. إنما الأسئلة التانية اللي هي كده قال عفى الله عما سلف، هنسيبكم كده وعفى الله عما إيه، يعني ما تعملوش بقى حكاية النبي امتحان حكاية النبي، لأن ما يقوله سيصير حقا. ويفرض أنه تعب واحد منكم من الحكم بتاعه ومن قوله، تتعبوا أنت ولا ما تتعبوش؟ لو أنه جه قال على أبو ده مش أبوه يتعب ولا ما يتعبش؟ فسيبوها، لا تعمدوا إلى ما ستر الله فتفضحونه. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسوكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن هتبد لكم، مدام سألتم. إن ما جاوبناش وتقولوا ده ما عندكوش جواب، لا هنقول لكم بقى ولا ما نقولش. وإن تسألوا عنها حين، أو هي سؤال الأشياء التي تثبت صدق النبوة، وقالوا لن نؤمن لك حتى إيه تفجر لنا من الأرض ينبوعا، مش كده؟ أو تسقط السماء كما زعمت علينا إيه، أو تأتي بالله والملائكة إيه، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك، برضو مش هنآمن. ده بين السوء النية بقى الحكاية، حتى تنزل علينا، علينا احنا اللي ينزل عليهم هم، حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا؟ هو أنا اللي بجيب الآيات ولا الآيات هي اللي بتجيني اللي بيقول لي عليه بعمله؟ وأنا اقترح آيات ازاي دي؟ وبعد ذلك يقول له إن اقترحوا آيات نقدر نجيبها، بس الحكم فيها مش هتتأتى. ليه؟ قال لك قد سألها قوم قبلهم، ناس سألوا حاجات زي دي ووافقناهم وأجبناهم إليها فما آمنوا. إذن برضو لو قالوا سآية وبعدين حنجيبهم النتيجة إيه؟ إنهم مش هيؤمنوا. وما منع، شوف الآية بقى، وما منعنا أن نرسل بالآيات التي اقترحها يعني الكافرين إلا أن كذب بها الأولون. طب ما اقترحوا مع الخلق الآتين إن أمود الناقة مبصرة، عقروها ولا ما عقروهاش؟ طب ما قالوا هل لسيدنا عيسى هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا؟ قال الله إني منزلها عليكم، مدام قلت كده هنزله، بس اللي هيكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه. وكانت سنة الله مع خلقه إن اقترحوا آية لتثبت صدق رسول ولم يكتفوا بالآية التي اختارها الله سبحانه وتعالى لصدقه، إن اقترحوا هم آية وجابها ربنا أن يهلكهم ويعذبهم. وأعطى الله ضمانا لأمته صلى الله عليه وسلم، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيه. فلذلك ما جبناش. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة إيه مبصرة. وذبحوا الناقة ولا ما ذبحوهاش؟ ذبحوها. وقم إيه، وقم عيسى جبنا لهم المائدة ونازلة من السماء وفيها مش عارف زي ما قالوا، وبعدين إيه كفروا به، قالوا أرنا الله جهرة ولا ما أرنا. كل الحاجات دي حصل. وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها. الأسئلة بقى اللي سألتوها دي إيه عفى، معنى الشيء عفى يعني إيه عفى؟ إن الواحد لما يمشي في الطريق وخاصة إذا كان طريقا لينا سالما تؤثر قدمه فيه، لما يكون ماشي في رمل ولا أرض لينة كده تؤثره قد يبقى ده اسمه إيه الأثر. يوم لما يجي الريح يجيب من الوطي يحط في العالم يوم يقول عفى الأثر أذهبه، فكلمة عفى أدي أذهب الإيه أثر الذنب يعني. عفى الله عنها والله غفور إيه، والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم فلم تكن وسيلة إلى إيمانهم وإنما كذبوا بها، إذن فالمسألة هتنتهي برضو إلى إننا إن أجبناهم حي إيه هيكذبوا بها. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. ما جعل الله من بحيرة. احنا قلنا ان الحق سبحانه وتعالى خلق الانسان وجعله خليفة في الارض وسخر له اجناس الوجود واعطاه ما يقيم حياته هو بالقوت الطعام والايه والشراب، واعطاه ما يبقي نوعه بالتزاوج، وبعد ذلك احل له طيبات وحرم عليه الايه الخبائث. هم جم وراحوا محرمين على نفسهم اشياء لم يدخلها الله في التحريم، والتحريم والتحليل اول احكام العباده. ولذلك قلنا في آية قل أرأيتم إلى ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما إيه وحلالا. الحلال والحرام من اللي يعمله؟ الخالق للآلة دي، دي الغذاء ده ينفعها والغذاء ده ما ينفعهاش. وضربنا المثل بآلات البشر، بيعمل كل آلة ولها مقومات، دي بتشتغل بالبطارية إيه الصغيرة دي اسمها إيه، والبطارية الوسط والبطارية الطرق كل حاجة لها إيه. إن حطيت دي ما تنفعش، حطيت هنا بنزين وهنا ديزل وهنا ما تنفعش. يبقى اللي خلقنا عمل ليه قول ده حرام وده ايه حلال، عشان يعين الآلة الإنسانية على أن تؤدي مهمتها. انتم جيتم لأشياء هي حلال وحرمتهم. ما جعل الله، بعد ما يقول جعل الله الكعبة ده بالإيجاب، يجيب بالسلب وما جعل، جعل وما ايه زي حلل وايه وحرم. ما جعل الله من بحيرة، والبحيرة قلنا الناقة، البحيرة ما بتاخذ من البحر الاتساع، يجي وشق الايه ودنها، يعلمها علامة بحيث اذا تركت ترعى كما تشاء وتشرب كما تشاء، ولا تركب ولا تحلب ولا يجز وبرها ولا صفها. وديا اذا عملت اربع بطون يعني خلفت اربع ايه مرات وجابت الاخر ذكر، هي في الواقع لو نظرت اليه تجدها انها يقال لي ادت مهمتها وشاخت، زي ما يكون واحد انا يا موسى وبعدين جابت له كم بطن يوم ايه لانها خلاص بعد يوم لما يبيعها ده بدل ما يبيعها بيسيبها، يسيبها كده ويقول الكهنه تبقى الكهنه ايه يذبحوها. نقول هو ما عاملينها ده قربة، ده هم عاملينها ايه لانهم زايدوا فيها وادت ما عليها. نقول له ادت ما عليها في بلد لا زرع فيه ولا نبات ولا كلا، لا ده كان يجب انك تفضلها وتكرمها وتعيشي وتعمل لها كذا وكذا وكذا. فهم عملوها انها حسنه ولكن في باطنها ايه، في باطنها سيئه. والى لقاء اخر ان شاء الله.
1: كانت هذه خواطر إيمانية للداعية الراحل محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى، وتفسير آيات من سورة المائدة. دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان.
2: سبحان الأبد الأبد، سبحان

0: في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
1: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب

0: فاغفر لنا
1: فاغفر لنا
0: وارحمنا
1: وارحمنا
0: وأنت خير الراحمين
1: وأنت خير الراحمين.
0: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم.

مستمعينا الأكارم، إلى هنا نأتي إلى ختام برامجنا لهذا اليوم. من الآن وحتى موعد أذان الفجر نستمع إلى ما تيسر من القرآن الكريم.

لقد صدق الله.

وجاءت سكرة الموت.

وإن

وطلح منضود وظل

0: حروف ناطقة بكلمات صادقة، إذاعة الصوت الإسلامي.
1: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن. متفق عليه. أيها المؤمنون الكرام، نستمع الآن إلى تسابيح الفجر

0: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for Adhan al-Fajr.
1: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكن با يرفع الأذان.

أشهد أن لا إله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

برحمتك نستغيث وبنورك نستعين وبجمالك نضرع وبعزتك نعتز وبقوتك نستجير وبرسلك نهتدي وعلى هدى قرآنك نسير. فكن سندنا وكن كما وعدتنا رؤوفا رحيما، نحن عبادك يا الله، أمرتنا فأطعنا وناديتنا فلبينا. اللهم أنت السلام ومنك السلام، اللهم أنت السلام ومنك السلام، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واجعلني من الصابرين الفالحين يا رب العالمين، يا رب. يسبح لك ما في السماء وما في الأرض، والطيور تجدو باسمك، والرياح مسخرة بأمرك، وكل ما في الملكوت يطلب غفرانك وعفوك يا إلهي. يا رب، عرضت الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان، فاغفر لمن أطاعك وذكرك وخشي يوم اللقاء، واغفر لمن آمن وصدق وكان من الصالحين يا رب. أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها أمري وتزكي بها عملي وتلهمني بها رشدي وترد بها ألفتي وتعصمني بها من كل سوء. اللهم أعطني إيمانا ويقينا ليس بعدهما كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الفوز في القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء. اللهم إني أنزل بك حاجتي، فإن قصر رأيي وضعف عملي افتقرت إلى رحمتك، فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير من في البحور، أن تجيرني من عذاب السعير ومن فتنة القبور. اللهم إني أسألك برحمتك يا رب العالمين، يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل على حضرة الأسرار ومنبع الأنوار ومطهر النفوس من الرذائل وأجمل مولود في سائر القبائل، عروس المملكة الربانية وإمام الحضرة القدسية، معلم الخير وأعلم الخلق وناصح الأمة ومرشدها إلى الحق، أكرم الأنبياء والمرسلين، رسول رب العالمين سيدنا محمد سيد السادات وقطب دوائر السعادات، وسلم عليه على قدر مقامه وإجلاله وإعظامه. والحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم أسألك أن تصلي عليه صلاة أبدية ديمومية قيومية إلهية ربانية، بحيث يشهد لي ذلك في عين كماله بشهادة معارف ذاته، وعلى آله وصحبه كذلك، فإنك ولي ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على الرحمة الشاملة والبركة الكاملة، جامع الحقائق وأفضل الخلق.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

والفرقان، بيني وبينك حرمة القرآن، اشرح به صدري لمعرفة الهدى، وعصم به قلبي من الشيطان، يسر به أمري وقض مآربي، وأجر به جسدي من النيران، واحطب به وزري وأخلص نيتي، واشدد به أزري وأصلح شاني، واكشف به ضري وحقق توبتي، أربح به بيعي بلا خسراني، طهر به قلبي وصف سريرتي، أجمل به ذكري وأعلي مكاني، واقطع به طمعي وشرف همتي، كسر به ورعي وأحيي جناني، أسهر به ليلي وأضم جوارحي، أسبل بفيض دموعها أجفاني، وامزجه يا ربي بلحم معدمي، واغسل به قلبي من الأضغان. أنت الذي صورتني وخلقتني وهديتني لشرائع الإيمان، أنت الذي علمتني ورحمتني وجعلت صدري واعي القرآن، أنت الذي أطعمتني وسقيتني من غير كسب يد ولا دكان، وجبرتني وسترتني ونصرتني وغمرتني بالفضل والإحسان، أنت الذي آويتني وحبوتني وهديتني من حيرة الخذلان، وزرعت لي بين القلوب مودة والعطف منك برحمة وحنان، ونشرت لي في العالمين محاسنا وسترت عن أبصارهم عصياني، وجعلت ذكري في البرية شائعا حتى جعلت جميعهم إخواني، والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني، ولأعرضوا عني وملوا صحبتي، ولبؤت بعد كرامة بهواني، لكن سترت معايبي ومثالبي، وحلمت عن سقطي وعن طغياني، فلك المحامد والمدائح كلها لخواطري وجوارحي ولساني، ولقد مننت علي ربي بأنعم ما لي بشكر أقلهن يداني، لئن اجتبتني من رضاك معونة حتى تقوي أيدها إيماني، لأسبحنك بكرة وعشية، ولتخدمنك في الدجى أركاني، ولأذكرنك قائما أو قاعدا، ولأشكرنك سائر الأحيان، ولأكتمن عن البرية خلتي، ولأشكون إليك جهد زماني، ولأقصدنك في جميع حوائجي من دون قصد فلانة وفلاني، ولأحسمن عن الأنام مطامعي بحسام يأس لم تشبه بناني، ولأجعلن رضاك أكبر همتي، ولأضربن من الهوى شيطاني، ولأكسون عيوب نفسي بالتقى، ولأقبضن عن الفجور عناني، ولأمنعن النفس عن شهواتها، ولأجعلن الزهد من أعواني، ولأتلون حروف وحيك في الدجى، ولأحرقن بنوره شيطاني.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق

وأن محمدا عبدك ورسولك، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على في

0: يقولها 100 مرة إذا أصبح.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه.

0: وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.
1: يقولها 100 مرة في يومه.

0: إخوتنا في الله مستمعين الأكارم، نتمنى لكم دائما أوقات موفقة برفقة إذاعة الصوت الإسلامي. وإلى حضراتكم الآن الدرس اليومي لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: اهتم الإسلام بتربية الأبناء وتنشئتهم التنشئة الصالحة، وجعلها أمانة في أعناق الآباء والأمهات، وخصها الله بمكانة عالية في فضائل الأعمال، وأثاب عليها الأجر الجزيل. وسائل تربية الأولاد، شرح وإيضاح الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، لازلنا في سلسلة من دروس تربية الأولاد في الإسلام، بل لازلنا في السلسلة الثانية التي تتعلق بالوسائل الفعالة التي يمكن أن تربي بها ابنك إن كنت أبا، أو تلميذك إن كنت معلما. تحدثنا عن التربية بالقدوة، ثم تحدثنا عن التربية بالتلقين والتعويد، وها نحن أولاء ننتقل إلى أسلوب ثالث، هو التربية بالموعظة. ولكن قبل أن أتابع الحديث، لا بد من وقفة عند كلمة الموعظة. أيها الإخوة، لا تبدو هذه الكلمة محببة إلى الناس أحيانا، مع أنها جاءت في القرآن الكريم. قال تعالى: وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، ما الذي جعل هذه الكلمة تفقد بريقها في هذا العصر؟ ولماذا كانت كلمة رائعة جدا في نصوص القرآن الكريم وفي السنة المطهرة؟ السبب بسيط أيها الإخوة، الأنبياء جاءوا بالكلمة الصادقة، الطغاة جاءوا بطائرات وصواريخ وقنابل نووية وأقمار صناعية وحاملات طائرات ومدمرات. الطغاة جاءوا بأسلحة فتاكة، فرضوا بها إرادتهم على بقية الشعوب. الأنبياء بماذا جاءوا؟ بشكل مختصر، جاءوا بمخترعات؟ لا، جاءوا بالكلمة، لكن بالكلمة الصادقة، بالكلمة التي تعبر عن واقع، بالكلمة التي تعبر عن معاناة، بالكلمة التي تعبر عن تجربة. جاءوا بكلمة مفعمة بالصدق، جاءوا بكلمة مفعمة بالصدق والإخلاص، جاءوا بكلمة ليس بينها وبين واقع المتكلم أي مسافة. المسافة منعدمة بين كلمة الواعظ وبين واقع الواعظ. لذلك كان لهذه الكلمة شأن كبير، والله عز وجل يقول: ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. وبالمقابل يقول عليه الصلاة والسلام: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم 70 خريفا. وحينما قالت السيدة عائشة عن أختها صفية وكانت قصيرة: إنها قصيرة، قال: يا عائشة، لقد قلت كلمة لو مزجت بمياه البحر لأفسدته. الأنبياء جاءوا بالكلمة فقط، ولكن هذه الكلمة مشحونة بكم هائل من الصدق، من الإخلاص، من الواقعية. لذلك بالكلمة قلبوا وجه التاريخ، بالكلمة غيروا المفهومات في العالم، بالكلمة نشروا الفضيلة في شتى بقاع الأرض. الآن لعل الناس كفروا بالكلمة أصلاً، لأنه في حالات جديدة الكلام عكس الواقع، الكلام في واد والواقع في واد. الذي يعظ لا يتعظ، والذي يلقي مواعظه لا يتأثر بها، والذي يأمر لا يأتمر، والذي ينهى لا ينتهي. نشأت حالة يمكن أن نسميها فصام شخصية، في موقف معلن، موقف حقيقي، في شيء تفعله في خلوتك لا تفعله في جلوتك، في شيء تكنه في مكنونك لا تبوح به في كلامك. هذه الازدواجية سقطت معها الموعظة. لذلك يعني أي متكلم في أي مكان، في الجامعة، في مسجد، في درس، في محاضرة، يقول لك أنا لا أعظ، وكأنه يستحي بأن يعظ. أنا لا أعظكم، أنا أتكلم بالواقع، أنا أتكلم بتفكير مفتوح، أنا أتكلم بتفكير مسموع. لأن كلمة الموعظة فقدت مدلولها. طبعاً هذه حقيقة في اللغة، الكلمة كالكائن الحي تولد وتنمو وتترعرع وتشيخ وتموت، وقد تولد في حالة وتنتقل إلى حالة. من منكم يطرب لكلمة استعمار؟ لا أحد، لأن كلمة استعمار معناها أن قوة غاشمة احتلت أرضاً ونهبت الثروات وقهرت الأمة وأذلتها وجعلت أعزة أهلها أذلة، هي معنى كلمة استعمار. لكن الله عز وجل قال واستعمركم فيها. الاستعمار يعني إعمار الأرض، يعني أرض فيها منشآت، فيها مستشفيات، فيها معاهد، فيها جامعات، فيها طرق، فيها أبنية سكنية جميلة، فيها حدائق، فيها متنزهات. هذا معنى الاستعمار لغويا. لكن هذه الكلمة ولدت رائعة ثم أخذت مفهومات أخرى فأصبحت منفرة. كذلك كلمة عصابة. النبي عليه الصلاة والسلام في معركة بدر رفع يديه إلى السماء داعيا ربه، قال يا رب إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد بعد اليوم. العصابة في أصل اللغة جماعة الخير، أما هي الآن جماعة اللصوص، اختلف المعنى. ما معنى كلمة جرثومة؟ أصل الشيء شاعر كبير يمدح خليفة عظيما يقول له أنت جرثومة الدين والإسلام والحسن. لو أن الخليفة فهم معناها كما نفهمها اليوم لقطع رأسه، تقبلها كمديح. الجرثومة أصل الشيء. الكلمة أحياناً تولد وتنمو وتترعرع ثم تهرم وتشيخ وتموت. أنا فيما أرى مع التحفظ كلمة الموعظة كلمة قرآنية ونبوية ورائعة وعظيمة، وهي التي جاء بها الأنبياء. ولكن لأن الناس في هذا العصر، في عصر النفاق والإزدواجية والكذب والتزوير، فقدت الموعظة مدلولها القرآني. لذلك ينبغي أن نعود إلى المدلول القرآني أنا أقول لكم أشياء كثيرة. كلمة إن شاء الله فقدت مدلولها القرآني، يعني أنت حينما تريد ألا تأتي تقول إن شاء الله، وحينما تريد ألا تدفع ما عليك تقول تعال الخميس أدفع لك إن شاء الله، لكن معناها القرآن ليس كذلك. أنت حينما تكون جازما في تلبية الدعوة أو في دفع ما عليك تقول إن شاء الله، لأن الإنسان لا يملك الغيب. قيل من عد غدا من أجله فقد أساء صحبة الموت. هذه مقدمة لا بد منها لموضوع الموعظة. الحقيقة الله عز وجل يقول وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله. أنا أستمع إلى إخوة كرام يعتزون بآبائهم، يقول لك أبي وعظني مرة يا بني إياك أن تفعل هذا. الموعظة كلمة لكنها مشحونة بطاقة من الإخلاص والحب، لذلك الموعظة يجب أن نعيد لها ألقها، أن نعيد لها حيويتها عن طريق الصدق المطابق بين الأقوال والأفعال. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم. إذا الموعظة يقابلها كلمة النصح، والدين النصيحة. قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. كلمة مضغوطة، جمع الدين في كلمة واحدة النصيحة. تنصح إذا بعت، تنصح إذا اشتريت، تنصح إذا تكلمت، تنصح إذا تحركت، في كل حركاتك وسكناتك أنت ناصح أمين. إني لكم ناصح أمين، هذه صفة الأنبياء. لذلك من أسماء المتداولة نصوح، صيغة مبالغة لاسم الفاعل نصح، ناصح نصوح. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. القدوة أن تفعل شيئا مطابقا لقولك، هذا أول درس. التلقين أن تلقن الصغير وأن تعوده على طاعة الله. أما الموعظة يعني إلقاء كلام، يسمى نصيحة، يسمى توجيه، يسمى إرشاد، يسمى موعظة. تقدم حقائق أو خبرات أو حكم إلى من حولك. الله عز وجل يقول إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. لذلك يوم القيامة أهل النار وهم في النار يقولون لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. مرة أخ من إخواننا قبل أن يهتدي إلى الله جاء به قريبه إلى درس علم، إلى هذا الدرس لكن في جامع الحاجبية، قصة قديمة جدا. أقسم لي بالله بعد أن اهتدى إلى الله أنه حضر الدرس ولم يسمع منه كلمة واحدة. الدرس في واد وهو في واد آخر. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. إلقاء السمع طريق الهداية أحيانا، لا تزهد بالموعظة، لعلها تفت الصخر، لعلها تقلب إنسانا رأسا على عقب. يروى أن بشر الحافي أحد العارفين بالله كان تائه وشارد وكان قاطع طريق وكان سارق، سبب هدايته طرق بابه رجل فتح غلامه قال له قل لسيدك إن كان سيدا فليفعل ما يشاء وإن كان عبدا فما هكذا تفعل العبيد. قال له يا سيدي بالباب رجل يقول لك كذا. خرج فلم يجده فتبعه حافيا وكانت هدايته على يده. أحيانا كلمة تغير مجرى حياة إنسان، بس كلمة صادقة. والله عندي عشرات القصص حول إنسان سبب هدايته نصيحة صادقة، أمام الناس فضيحة لكن بينك وبينه نصيحة. إذا تكلمت بكلام صادق مخلص واضح مدلل بالأدلة من قلب حاضر بإخلاص شديد، ربما فعلت هذه النصيحة فعلها الكبير. لذلك قال تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. لذلك هذه الأمة لماذا فقدت خيريتها؟ هي أنا بقناعتي أمة كأية أمة وليس لها أي ميزة، لأن هؤلاء الذين قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه لماذا أجابهم الله؟ قال فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. فنحن إذا عذبنا بذنوبنا إذا نحن أمة كأية أمة، كأية أمة شاردة عن الله عز وجل. لذلك قال تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. لذلك هذه الأمة خيريتها سببه. قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. العلماء قالوا علة خيريتها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله. فإذا آمن الإنسان بالدنيا ولم يؤمن بالآخرة، وإذا آمن الإنسان بزيد أو عبيد ولم يؤمن بالله رب العالمين، ثم لم يأمر بالمعروف ولم ينهى عن المنكر، علة الخيرية انتفت، علة الخيرية فقدت، إذن فقدنا خيريتنا. شيء جميل أن نعتز بها الآية. حتى في الجامعة العربية في مقرها في القاهرة هناك آيتان كبيرتان، كنتم خير أمة أخرجت للناس واعتصموا بحبل الله جميعا. في الواقع ليس كذلك. معنى ذلك فقدنا خيريتنا لأننا تركنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. من هنا قسم العلماء أمة محمد عليه أتم الصلاة والتسليم إلى أمتين، أمة التبليغ وأمة الاستجابة. الأمة التي استجابت هي خير أمة أخرجت للناس، والأمة التي لم تستجب تبلغ، فإما أن تستجيب وإما أن لا تستجيب. إذن وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ذلك ذكرى للذاكرين ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. كيف تتعظ؟ ما سبب اتعاظك إذا كنت مؤمنا بالله واليوم الآخر؟ لذلك الذي لا يتعظ ولا يتأثر ولا يتحرك ولا يعبأ ولا يبالي، لأنه لم يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، آمن بالدنيا وآمن بالأشخاص، آمن بالشركاء وآمن بالدنيا، وهي الصفة الجامعة المانعة لأهل الفساد. لم يؤمن بالله لكنه آمن بأشخاص أقوياء، لم يؤمن بالآخرة ولكنه آمن بالدنيا فقط. لا تستغرب أنه أب يجلس مع أولاده ويقدم لهم حقائق. كنت حقول مواعظ بدلتها بحقائق، لأنه أنا أشعر أنه هالكلمة الآن ضعيف تأثيرها. أما حينما تجلس إلى إنسان وتحدثه بحقيقة وقد يتوقف على فهم الحقيقة سعادته ونجاحه وسلامته، إذن ينبغي أن تعظ، لا تسكت. لذلك قالوا الساكت عن الحق شيطان أخرس. يروى أنه أحد حكام مصر خديوي كان دخل في حرب مع دولة أظنها السودان، قصة قديمة يعني قبل 50-60 عام، والحرب اشتدت. هو بلغه أنه إذا قرئ البخاري ينتصر، فاستدعى شيخ الأزهر قال له ماذا نفعل؟ قال لا بد من قراءة كتاب البخاري. فاختار شيخ الأزهر 10 علماء كبار ليقرأوا صحيح البخاري، فلعل الله سبحانه وتعالى ينصر المسلمين. قرئ صحيح البخاري والمعارك تزداد سوءا والخطر يزداد اقترابا. فجاء الخديوي إلى الأزهر غاضبا فقال إما أن هذا الكتاب الذي بين أيديكم ليس صحيح البخاري، وإما أنكم لستم علماء. ففي واحد قال له أنت السبب. ما سبق أن إنسان تجرأ وقال للخديوي أنت السبب. فاضطرب الخديوي وخرج من الأزهر إلى قصره. هؤلاء الذين حول هذا الذي تكلم يعني أقاموا عليه النكير، أنه أنت أهلكتنا بهالكلمة، ماذا عليك لو بقيت ساكتا؟ تكلم. بعد ساعتين استدعي هذا الذي تكلم وودعوه على أنه ميت مقتول. فلما استدعاه الخديوي قال له أعد علي ما قلت. قال له أنت السبب. قال له ولم؟ قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري يقول إن لم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر يدعو صلحاءكم فلا يستجاب له. ذكروا بالحديث. قال له ماذا أفعل؟ قال له أغلق أماكن اللهو، أغلق حوانيت بيع الخمر، أغلق الملاهي. قال له هكذا تريد أوروبا؟ قال له إذن ما ذنب علماء الأزهر وما ذنب صحيح البخاري؟ إذن المنكرات قائمة. لأنه فلذلك يروى أنه استجاب له. يعني أنت ما بتعرف أيام كلمة بأدب صالحة صادقة قد تفعل المستحيل. والحمد لله رب العالمين.
1: وسائل تربية الأولاد نصائح يحتاج إليها الأهل والمعلمون. قدمها الدكتور محمد راتب النابلسي.

0: أخي المسلم، في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
1: سورة الزخرف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: In the name of Allah, the most gracious, the most merciful.
2: حاميم.
3: حاميم.
2: والكتاب المبين.
3: By the manifest book.
2: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون.
3: Verily, we have made it a Quran in Arabic that you may be able to understand.

معاذيره ولو ألقى معاذيره بل الإنسان على نفسه بصيره.

أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة.

0: ترامب قد قال إن الضربات الأمريكية تأتي ردا على استهداف القاعدة العسكرية الأمريكية في الأردن، وكذلك على محاولة إيران الفاشلة كما قال لزرع ألغام بحرية في مضيق هرمز. وقال إن إيران لن تبقى قائمة إن هي ردت على الضربات الأمريكية الأخيرة. حتى نستطلع آخر ما جد في من تطورات ممكنة في سواء في طهران أو في بقية العواصم، لنبدأ من طهران على الأقل مع رانيا. رانيا،
1: نعم محمد، يعني أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه وجه ضربات قوية لثكنة عسكرية للقوات الأمريكية في الأردن تعرف باسم معسكر تيتين، تقع على سواحل خليج العقبة، ما أدى إلى مقتل عدد كبير من القوات الأمريكية بالإضافة إلى تدمير منشآت ومروحيات أمريكية. يقول الحرس الثوري في بيانه أن هذا الرد يأتي ردا على الهجمات الأمريكية على المحافظات الإيرانية، وتحديدا الهجوم الذي استهدف حفل زفاف في مدينة سيريك بمحافظة هرمزغان وأدى إلى مقتل 4 أشخاص بينهم طفل وإصابة 50 آخرين. وتم التأكيد على أن عمليات وصفها الحرس الثوري بالعقابية للولايات المتحدة مستمرة، وكان قد أكد في بيان آخر له خلال الساعات القليلة الماضية أنه استطاع باستخدام منظومة جوية دفاعية جديدة من إسقاط مسيرة أخرى أمريكية من نوع MQ-9، وذلك في أول عمليات هذه المنظومة الدفاعية الجوية الجديدة. هذا الإعلان من قبل الحرس الثوري يأتي بعد تهديد كل من الحرس الثوري ومقر خاتم الأنبياء المركزي وأيضا الجيش بأنه سيرد ردا ساحقا على الولايات المتحدة بعد هذه الهجمات على الأراضي الإيرانية. تم التأكيد على أن الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية هذه الهجمات وأنها يعني يجب أن تنتظر الرد الإيراني والعمليات الانتقامية. وكانت قد قامت الولايات المتحدة باستهداف عدد من المحافظات الإيرانية، تركزت الاستهدافات على المحافظات

0: بالإضافة إلى سماع ذوي انفجارات في جزيرة قشم التي تم الحديث عن أنها شهدت انقطاعات في التيار الكهربائي، ولكن قالت السلطات الإيرانية قبل قليل أنها استطاعت أن تعيد التيار الكهربائي مرة أخرى للأماكن التي شهدت تضررا. هذا بالإضافة إلى أن مدينة عسلويه في محافظة بوشهر أيضا سمع فيها صوت انفجار. تم التأكيد من قبل نائب محافظ بوشهر على أن الاستهداف كان قد طال أحد المقرات العسكرية لكن دون وقوع خسائر بشرية. الاستهدافات أيضا امتدت إلى محافظة خوزستان وتحديدا أحد أطراف مدينة أهواز دون الكشف عن المكان المستهدف أو أي حجم للخسائر سواء كانت بشرية أو مادية. بالإضافة لهذه المحافظات الساحلية أيضا تعرضت مدينة كرمان، ونتحدث بالتحديد عن المطار المدني جرفت. وقع استهداف في قرب هذا المطار، ويعني هذا الاستهداف هو استهداف لموقع مدني آخر، ولكن هذا الاستهداف لم يسفر عن أي خسائر بشرية أو مادية في المطار. هذه الاستهدافات كلها تأتي وسط تأكيدات من قبل المستويات الإيرانية خاصة العسكرية منها على أن إيران متمسكة بموقفها، لن تتنازل أمام الولايات المتحدة رغم تمسكها بالدبلوماسية وخاصة ببنود مذكرة التفاهم، كما كان قد أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان اليوم على هامش لقاءاته في قرغيزستان. ولكن إيران تقول أن هذه الهجمات تعتبرها أنها تنم عن حقد من قبل الولايات المتحدة كما تحدثت بيانات الحرس الثوري، وتعتبرها أيضا دليل على عجز الولايات المتحدة خاصة استهداف المدنيين واستهداف حفل الزفاف في سيريك. ولذلك هناك تأكيدات على الحفاظ على حقوق الشعب الإيراني ومواصلة الرد على الهجمات الأمريكية. هناك تأكيدات على أن الهجمات مستمرة، هناك هجمات واسعة على المصالح والقواعد الأمريكية في المنطقة. حتى الآن تأكد فقط الهجوم الذي استهدف معسكر تيتين في الأردن، ولكن بانتظار المزيد من التفاصيل والبيانات لتحدد بالتحديد ما هي الأماكن التي تقوم إيران حاليا بالرد عليها، وذلك كما تقول البيانات العسكرية، وذلك انتقاما للهجمات الأمريكية التي تعتبرها إيران غير مبررة، وتقول أن حتى الهجوم الأول الذي وقع قبل يوم أمس على جزيرة لاراك والذي قالت فيه الولايات المتحدة أنه جاء ردا على محاولة إيران زرع الألغام، تم التأكيد من مصادر عسكرية إيرانية أن هذه الادعاءات غير صحيحة، أن الولايات المتحدة تحاول تقويض فرض إيران لسيطرتها ومراقبتها لمضيق هرمز، وفي المقابل تؤكد أن المضيق سيظل مغلقا، تقول أنها تسيطر عليه بقوة كما يقول محمد بقير قاليباف رئيس البرلمان الإيراني، ويؤكد أن الرد الإيراني على أي هجوم سيكون قوي ومضاعف، كما تم التأكيد على أن إيران تعتبر الحصار البحري هو عمل عسكري، وأنه إذا استمر وتم تجديده من قبل الولايات المتحدة فإن إيران سترد عليه عسكريا. في ظل كل هذه التطورات يعني يبرز السؤال الأهم، ما هي التداعيات وانعكاسات هذه التطورات على المسار الدبلوماسي وجهود الوسطاء من أجل إعادة كل من إيران والولايات المتحدة إلى المسار الدبلوماسي والتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب بشكل كامل في ظل تأكيدات إيران على تمسكها ببنود مذكرة التفاهم وأيضا تمسكها بالحفاظ على حقوقها كما تقول، وأيضا تأكيدها على أن على الولايات المتحدة أن تأخذ الخطوة الأولى، ثم بعد ذلك ستقوم إيران بتنفيذ الجزء المتعلق بتعهداتها في مذكرة التفاهم كما قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي اليوم. إذن نحن أمام مشهد يعني صعب، هناك تطورات عسكرية، هناك هذه التطورات العسكرية مرشحة للتصعيد أكثر في ظل الهجمات الأمريكية التي يبدو أنها ما زالت مستمرة على الأراضي الإيرانية، وأيضا تعهد إيران بالرد على هذه الهجمات. محمد،
1: شكرا لك. إيرانيا، ماذا عما يجري في الأردن؟ تامر أصمادي.
2: بالفعل محمد.

0: نحن أمام خريطة لتلك الهجمات وصلت إلى شرق البلاد تحديدا مدينة المفرق، والحديث أيضا عن جنوب البلاد في مدينة العقبة الساحلية. إذن هجوم صاروخي جديد خلال الدقائق الأخيرة واعتراضات صاروخية سمع صداها بشكل واضح في مدينتي المفرق والعقبة. الجانب الأردني أصدر سلسلة من التحذيرات للمواطنين الأردنيين في تلك المدينة في المفرق وفي العقبة أيضا، وهذه التحذيرات ركزت على ضرورة اتباع التعليمات التي تصدر عن السلطات المعنية أولا بأول، الابتعاد عن مواقع سقوط شظايا الصواريخ، البقاء في المركبات والبقاء أيضا في الأماكن العامة، وأيضا الاستجابة للتنبيهات الجوية التي تصدر تباعا في تلك المواقع المستهدفة. حتى هذه اللحظة لا بيانات رسمية لا من الحكومة ولا من القوات المسلحة الأردنية تؤكد وتشرح طبيعة ما جرى، لكننا أمام اعتراضات صاروخية بالفعل رصدت بشكل واضح في المفرق وفي العقبة. وعند الحديث عن المفرق هنالك قواعد عسكرية أردنية كما يؤكد الجانب الأردني، لا سيما في الصفاوي وأيضا في مدينة الأزرق في محافظة الزرقاء شرقي البلاد. وأيضا في العقبة الحديث عن مدينة ساحلية سياحية تعرضت كثيرا لتلك الهجمات خلال أشهر الحرب الأخيرة، لكن الجانب الأردني ينفي وجود قواعد أو تحركات عسكرية في تلك المدينة الساحلية، يؤكد وجود قوات أمريكية في تلك القواعد الأردنية لا سيما في شرق البلاد، ويقول بأن تلك القوات الأمريكية تتواجد ضمن اتفاق دفاعي مشترك بين عمان وواشنطن. وينفي الأردن سياسيا دبلوماسيا عسكريا أن تكون أجواءه تستخدم أو أن تستخدم أجواءه من أجل استهداف إيران. هذا النفي تكرر كثيرا خلال الأيام الأخيرة على لسان الناطق باسم القوات المسلحة الأردنية، على لسان الخارجية الأردنية، الحكومة الأردنية. هنالك موقف واضح من قبل الجانب الأردني يؤكد بأنه لا يشجع على دوامة العنف وحدة التصعيد واستمرار المواجهة بين إيران والولايات المتحدة. اليوم وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي كان في زيارة رسمية إلى الدوحة في قطر والتقى برئيس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني، وبحثا وفقا لبيان صدر عن الخارجية الأردنية تلك التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، وأكد على أن الحل يكمن في الوصول إلى خفض التصعيد وإلى إنهاء تلك المواجهة من خلال الحوار ومن خلال التسوية السياسية والدبلوماسية. الأردن كما أشرت يقر بوجود قوات أمريكية على أراضيه، لكنه يحصر تواجد تلك القوات بالدفاع المشترك بين البلدين، وأيضا بحماية أو توفير الأمن والتدريب على الحدود أو عند الحدود بين الأردن والعراق، الأردن وسوريا. هنالك مخاطر كبيرة يستشعر بها الأردن منذ سنوات على تلك المناطق أو عند تلك المناطق الحدودية، ويقول بأن هذا التعاون المشترك بين البلدين هو وثيق لصيق. هنالك مساعدات أمريكية تصل سنويا إلى الأردن تزيد عن أكثر من مليار ونصف المليار دولار. هذه المساعدات توجه إلى الجيش الأردني على وجه التحديد، ولذلك الأردن يقول بأن هذا الوجود الأمريكي على الأردن أو في الأردن يخدم المصالح الأردنية العليا، ويقول بأنه لا يتم استخدام الأجواء الأردنية لمهاجمة إيران. ومثل هذه التصريحات كما قلت تكررت كثيرا في الأيام الأخيرة سياسيا وعسكريا. وأيضا من الواضح بأن هذه المواجهة المفتوحة بين الولايات المتحدة وإيران باتت تلقي بظلال ثقيلة على المملكة الأردنية، التي باتت تستشعر بشكل واضح بأنها في دائرة هذه المواجهة نتيجة الاختراقات والانتهاكات كما يسميها الأردن من من قبل الجانب الإيراني لأراضيه وأجوائه. القوات المسلحة الأردنية أكدت خلال اليومين الماضيين، ونحن نتحدث عن الهجوم الثاني اليوم، أول من أمس كان هنالك هجوم آخر تعرضت له المملكة بثمانية صواريخ. الجانب الأردني قال بأنه تم إسقاط تلك الصواريخ كافة من قبل الدفاعات الجوية، يقول بأنه يعمل على تفعيل تلك المنظومة الجوية والأرضية بشكل متواصل، يتحدث عن إجراءات متواصلة في الأجواء الأردنية من قبل حرس أو سلاح الجو الملكي، ولذلك نحن نرصد بشكل متواصل هنا في العاصمة عمان في عديد المحافظات جنوبا شرقا تحليقا مكثفا للطيران الحربي الأردني التابع لسلاح الجو الملكي. الناطق باسم الجيش الأردني يقول بأن هذه التحركات وهذه الإجراءات تأتي في سياق حماية الأجواء الأردنية، يقول بأن الأردن يتمسك بحماية أجوائه وبسيادته على كافة أراضيه، ولذلك يرفض تلك الخروقات كما يسميها والاستهدافات المتواصلة. وهو يتحدث عن أن هذه الاستهدافات بالصواريخ الإيرانية باتت تطال بشكل أساسي البنية التحتية المدنية والاستراتيجية الأردنية كما تسمى أردنيا. خلال الأسابيع والأشهر الماضية لم يتحدث الأردن عن طبيعة المواقع التي يتم استهدافها، لكن يقول مرارا في كل البيانات المتتالية بأن تلك المواقع يتم التحفظ عليها من خلال سلاح الهندسة الملكي، ويعمل على تفكيك تلك الشظايا والصواريخ وتأمين المواقع التي تسقط فيها. لكن هنالك تأكيد متواصل كما قلت من قبل الجانب الأردني تحديدا الجانب العسكري بأن هنالك حرص على حرص أردني بطبيعة الحال على إسقاط تلك الصواريخ التي تطال الأردن، ويؤكد الجانب العسكري الأردني سعيه إلى تأمين كافة المناطق الأردنية كافة الأجواء الأردنية. كما قلت كانت هنالك تنبيهات متتالية خلال الدقائق الماضية في المفرق شرقا وفي العقبة جنوبا، هذه التنبيهات وهذه التحذيرات توقفت قبل هذا الهواء قليل، ما يعني أن حدة الخطر تراجعت. لكن كما أشرت هنالك تأكيد متواصل أردنيا بأن حالة التأهب القصوى رفعت في القوات المسلحة الأردنية في كافة تشكيلات القوات المسلحة الأردنية خلال الفترة الماضية وخلال اليومين الماضيين.
1: على ذكر القوات المسلحة الأردنية معذرة للمقاطعة، على ذكر القوات المسلحة الأردنية أشرت أنت قبل قليل إلى عدم صدور بيان في الأمر. الآن هناك بيان من القوات المسلحة الأردنية يقول بأن منظومات الدفاع الجوي تعاملت مع 13 صاروخا باليستيا دخلت المجال الجوي للمملكة. القوات المسلحة الأردنية أيضا تضيف بأنه تم اعتراض وتدمير 10 صواريخ، فيما سقطت 3 صواريخ في مناطق بعيدة عن التجمعات السكنية. أيضا القوات المسلحة الأردنية تضيف بأن لم تسجل أي إصابات أو خسائر في الأرواح نتيجة الاعتداء. عودة إليك تامر.
0: إذن بالفعل نحن أمام بيان جديد، هذا البيان كنا ننتظره خلال الدقائق الأخيرة من القوات المسلحة الأردنية. إذن المتحدث باسم القوات المسلحة الأردنية يقول في هذه الأثناء، وأنقل اسمح لي محمد أن أنقل هذه التصريحات المتتالية من قبل الجانب الأردني. القوات المسلحة تقول الدفاعات الجوية تعاملت مع 13 صاروخا باليستيا دخلت المجال الجوي للمملكة واعترضت 10 منها، فيما سقطت 3 في مناطق نائية. أيضا القوات المسلحة تقول التعامل مع الاعتداء.
2: Enjoy comfy seats with outlets and Wi-Fi that works, so that you can read your emails or ignore them, commuting or just getting away, all from only $35.99. Book now.
0: التعامل مع مواقع سقوط المتساقطات أو الشظايا وتأمينها واتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من سلامة المواطنين. أيضا يهيب المتحدث باسم القوات الأردنية يهيب بالأردنيين عدم الاقتراب من أي أجسام أو شظايا مجهولة، عدم لمسها أو تحريكها، وإبلاغ الجهات المختصة في حال العثور على أي منها في أي موقع. أيضا يقول أو يدعو إلى تجنب تداول المعلومات غير الموثوقة والاعتماد على البيانات الصادرة عن الجهات الرسمية. نهاية يقول بأن وحدات القوات المسلحة وتشكيلاتها تواصل تنفيذ مهامها على مدار الساعة، وأن منظومات المراقبة والدفاع الجوي في حالة جاهزية تامة للتعامل مع أي تهديد. هذا ما كنا نشير إليه محمد في المداخلة الحالية، وهو ما أكده الجيش الأردني أكثر من مرة عندما قال بأن حالة التأهب والاستعدادات رفعت إلى أعلى درجة في تشكيلات القوات المسلحة تحسبا لأي طارئ. أيضا نهاية يقول نتابع تطورات الموقف ونقيمها بصورة مستمرة، وسنعلن عن أي معلومات أو مستجدات تستدعي إطلاع الأردنيين عليها عبر القنوات الرسمية. إذن هذا تأكيد واضح من المتحدث باسم القوات المسلحة الأردنية عما جرى خلال الدقائق الأخيرة. يتحدث عن 10 صواريخ تم إسقاطها، يتحدث عن 3 سقطت بالفعل في عدد من المواقع. لم يشر إلى طبيعة تلك المواقع المستهدفة، لكنه نهاية محمد يتحدث عن رفع الجاهزية إلى أقصى مدى خلال الدقائق الأخيرة في تشكيلات الجيش الأردني.
1: شكرا لك تامر على كل هذه الإضافات لما جاء في بيان القوات المسلحة الأردنية لفهم الصورة من الجانب الأمريكي. الآن معنا من نورث كارولاينا مراسلنا إيهاب العبسي. إيهاب، هل من جديد؟
3: نعم محمد، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أن الضربات التي شنتها الولايات المتحدة على إيران كانت قوية جدا على حد قوله، محذرا الإيرانيين من الردود الانتقامية التي تحدث بالفعل، وقال أنه إذا ردت إيران ستقوم الولايات المتحدة برد أقوى وأكبر، بل هدد بمحو إيران على حد تصريحاته لشبكة فوكس نيوز. الرئيس دونالد ترامب يقول أن الضربات الأمريكية استهدفت مواقع رادارات إيرانية كثيرة، حيث يقول إن الإيرانيين كانوا ينوون إعادة بناء منظومة الرادارات التي تراقب مضيق هرمز وتستهدف حركة الملاحة التجارية في مضيق هرمز سبق. وأن أكد الرئيس الأمريكي بأن الولايات المتحدة دمرت أو أزالت جميع الألغام البحرية الموجودة في مضيق هرمز، وكان قد حذر الإيرانيين من أن أي محاولة لإعادة زرع الألغام أو استهداف السفن في المضيق ستقابل برد وبتدمير من الولايات المتحدة. الرئيس دونالد ترامب يؤكد أيضا بأن حاملة الطائرات جورج واشنطن، الحاملة الطائرات الأمريكية، محملة بالذخائر وبالصواريخ وجاهزة لأي عمليات قتالية ضد إيران، وبالتالي الرئيس ترامب يؤكد جاهزية القوات الأمريكية لأي تصعيد مع الجانب الإيراني، محذرا من أي خطوات إيرانية من أي ردود انتقامية. الرئيس دونالد ترامب كان بالأمس كان قد هدد بهذه العمليات العسكرية ضد إيران، كان قد قال أننا نضرب أو أن الولايات المتحدة ستضرب إيران بقوة ردا على الهجمات أو على القصف الإيراني على قاعدة أمريكية في الأردن. ولكن الرئيس ترامب هذا اليوم أو بتوقيت الولايات المتحدة يؤكد بأن الولايات المتحدة ماضية في التعامل العسكري مع إيران ردا على الهجمات العسكرية الإيرانية، بل هدد بأكثر من ذلك. الرئيس ترامب وفي هذا التوقيت أيضا كان قد أكد بأنه لا يضغط أو لا يخضع لأي ضغوط، سواء ضغوط زمنية أو ضغوط تتعلق بالانتخابات، وأن جميع المسارات مفتوحة. في الحقيقة هذا التصعيد العسكري يأتي أيضا بينما على الجانب الآخر من إدارة الرئيس دونالد ترامب، حيث نقل في نورث كارولاينا يعقد وزيره للخزانة هذه الحرب الاقتصادية على إيران، بحيث يسير هذان الأمران، الأمر العسكري بجانب الضغوط الاقتصادية على إيران. تقول الولايات المتحدة أنها ستمارس كافة الضغوط سواء العسكرية أو الاقتصادية أو الدبلوماسية على الجانب الإيراني من أجل تحقيق الهدف في نهاية المطاف الذي قاله وزير الخزانة هذا اليوم هنا في نورث كارولاينا، بأنه أن على النظام الإيراني أن يعود إلى رشده مرة أخرى. الرئيس ترامب قال إن أي اتفاق مع إيران لا يساوي حتى قيمة الحبر الذي وقع به، لأنه يقول إن الإيرانيين لا يلتزمون بأي اتفاق العراق وسبق أن نقضوا مذكرة التفاهم، وبالتالي الرئيس ترامب لا يثق في هذه المرحلة بأي اتفاق مع الإيرانيين. يصف القيادات في إيران بأنهم مجانين ولا يحترمون كلمتهم، لكن الرئيس ترامب بهذا التصعيد يهدد مرة أخرى، بل يؤكد جاهزية القوات الأمريكية. القيادة المركزية الأمريكية تقول إن نحو 50,000 عسكري أمريكي منتشرين في المنطقة لتنفيذ أي عمليات يأمر بها الرئيس دونالد ترامب، مع استمرار الحصار البحري على الموانئ الإيرانية الذي تشارك فيه عشرات السفن الحربية المصاحبة لحاملات الطائرات التي تقوم أولا بمرافقة سفن النفط والغاز للعبور الآمن من مضيق هرمز، وكذلك القيام بعمليات وضربات عسكرية وفق ما يأمر به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
1: شكرا لك إيهاب. مصدر أمريكي مطلع أصدر صرح للجزيرة بمجموعة من التصريحات، حيث يقول أن القوات الأمريكية قامت باعتراض الهجمات الإيرانية، ويقول كذلك بأن رد إيران على هجمات القوات الأمريكية اتسم بانعدام الفاعلية وفق تعبيره، ويضيف بأن لا إصابات سجلت في صفوف القوات الأمريكية، ولم تؤدي الهجمات الإيرانية إلى أضرار كبيرة. هذا كله وفق مصدر أمريكي للجزيرة. الآن إلى مساحة تحليلية، نرحب بضيوفنا هنا في الاستوديو، العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي، معنا كذلك من واشنطن جيمس روبنز كبير الباحثين في المجلس الأمريكي للسياسة الخارجية، معنا في الاستوديو الدكتور صالح المطير رئيس مركز المدار للدراسات السياسية، وحسن أحمديان أستاذ دراسات الشرق الأوسط بجامعة طهران، ومحمد الشرقاوي دكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية. أهلا بكم جميعا. لو بدأت بالدكتور حسن أحمديان وهذا التصريح الأخير للمصدر الأمريكي للجزيرة بأن الهجمات الأمريكية لم تكن لها أي فاعلية، في حين أن مراسلتنا قبل قليل رانيا تشير إلى وقوع إصابات وفق مصادر إيرانية.
4: طبعا المصادر الأمريكية دائما تقلل من أثر الضربات الإيرانية. اليوم مثلا بي بي سي، مراسلة بي بي سي في الأردن، قالت بأنه صدرت معداتنا ومنعنا من التصوير للقواعد الأمريكية، يعني محل الإصابات الإيرانية. لذلك المصدر مهم أن ينظر إليه في استقاء المعلومة، لكن بكل الأحوال هناك ضربات متبادلة وهذا المهم. الولايات المتحدة استهدفت مواقع إيرانية، وإيران ردت بضربة تبدو لي مهمة، لأنه عدد الذخيرة المستخدمة أكثر بكثير مما استخدم قبل يومين، والمراد منها طبعا ضرب الدفاعات والقواعد الأمريكية إلى الجانب إلى الجوار من إسرائيل كما يبدو حتى الآن. وهذا يدخل في سياق استراتيجية إيران، الضغط مقابل الضغط. إيران الآن معنية بالرد بشكل قوي أمام أي ضربة أمريكية، وكذلك الكلام اليوم عن ضرب القدرات الأمريكية التي تحاول فرض الحصار على إيران. هناك محاولات أمريكية لتطبيق الحصار في الأسابيع الأخيرة. اليوم رئيس البرلمان الإيراني ورئيس الفريق التفاوضي وهو قائد عسكري في النهاية تكلم عن أنه إذا جرى تطبيق الحصار إيران ستضرب وسترد بالقوة العسكرية. مرة أخرى نحن إزاء تصعيد، الولايات المتحدة تحاول الضغط الاقتصادي إلى جانب الضغط العسكري، وإيران ترد على الاثنين بالمثل.
1: اختيار الأردن فيه رسالة لإسرائيل بتقديرك؟
4: يقول الإيرانيون أنهم ردوا على مصادر الهجوم، وبالتالي القواعد الأردنية كما هو واضح في الخطاب الإيراني هي التي استخدمت في ضرب إيران هذه الليلة.
1: نسأل ضيفنا الأمريكي السيد روبنز فيما إذا كان يعتقد بأن الأمور يمكن أن تتدهور أكثر في الأيام القليلة المقبلة.
5: أعتقد أن هذه احتمالية، يبدو أن إيران تشعر بالهلع، كانوا يهاجمون السفن المدنية في مضيق هرمز وقالوا أن إذا ما لم تستطع إيران بيع النفط لن يستطيع أحد أن يبيع النفط عليهم، أن يفهموا أن العقوبات الاقتصادية والحصار سيكون أكثر قسوة مما شهدوه. كان هنالك تصريحات من وزير الخزانة أن حسابات بنكية سرية عسكرية تابعة ومرتبطة بالحرس الثوري تم اكتشافها. هذا الأمر يصيب الحرس الثوري في الصميم ويصيب القيادة في الصميم. الأمر لا يتعلق بالشعب الإيراني لكنهم يتعلقوا بهؤلاء السياسيين والقادة الذين قاموا بتجميع ثروات. يبدو أن كل ما تبقى للإيرانيين أن يبدأوا بهذه الهجمات العشوائية. بإمكان الأمور أن تتصاعد. الولايات المتحدة ربما سترد بشكل أقوى كما تهدد الرئيس ترامب بذلك.
1: دكتور شرقاوي، لا، المسألة لا تبدو عشوائية إذا أخذنا ما تفعله إيران الآن.
6: لعدة أسباب. أننا الآن أمام إدارة
1: الصراع. الضيف الأمريكي يقول ردود عشوائية، لا تبدو عشوائية.
6: بالعكس، هي مركزة، وبالمناسبة هي ليست المرة الأولى، لأن طهران تشتبه فيما تعتبره قاعدة أمريكية في الأردن وهي أكثر نشاط. ولاحظنا أنه تم استهداف قاعدة الملك حسين وقاعدة الزرقاء، وهناك حديث عن أن هناك بعض العمليات التي تدبرها الولايات المتحدة في الأرض الأردنية. فلماذا عدنا إلى استهداف الأردن بالتحديد؟ يعني هذه مسألة تستحضر الكثير من التمحيص، لا من ناحية عسكرية ولا من الناحية استراتيجية. ولكن ما يهمني من منطق إدارة الصراع هي أننا أمام مفارقة أصبحت بمثابة يعني سردية تتآكل من ذاتها، بمعنى أن الخطاب الأمريكي يقول إن الهجمات الآن أكثر قسوة وتتقاطع مع وقع الخنق الاقتصادي، بمعنى وكأن الخطاب الأمريكي يعلن نهاية إيران. في المقابل أيضا الحرس الثوري يعتد بأن الضربة ستكون حاسمة، عملية الانتقام أيضا في ذروتها، ولكن كلها سرديات نسبية تدعي المطلق. لم نصل خلال الأشهر الستة الماضية إلى أي مرحلة فيها نوع من الجموح، وأعتقد هذه مرحلة جموح غير مسبوقة، جموح أمريكي بأنه كأنه يقتنص الفرصة لاستهداف ما قد يعتبره أهداف حيوية بالنسبة للحرس الثوري. وأيضا إيران تتحدى هذه الخطة وتعود أيضا بصواريخها على الأردن. شهدنا هذا أكثر من مرة، وفي نفس الوقت لا جديد في أي استراتيجية عسكرية بين الطرفين. والآن يمكن أن نلخص الموقف، نحن أمام خطين متوازيين لا يلتقيان، بمعنى ليست هناك معركة حقيقية، هناك هذه العمليات للقصف المتقطع بين طارة وأخرى، وأيضا حتى على صعيد المفاوضات ليس هناك تفاعل مباشر. إذن تخبط وتخبط مضاد. ولكن من ناحية أن هناك معادلة صفرية ليست جاهزة، وأيضا أن تغيير ميزان القوة بين إيران والولايات المتحدة على المستوى العسكري، هذه مسألة أيضا أصبحت هلامية. يعني نعرف متى يبدأ هذا الصراع وكيف تدرج من مرحلة إلى مرحلة، ولكن لا الأمريكيون ولا الإيرانيون يستطيعون أن يشيروا بأصابعهم إلى أجل معين، بمعنى هل نحن مع انتخابات الكونغرس، هل نحن مع ما بعد نهاية العام. كلها نوع من العتمة الاستراتيجية، ولكن يعوضها الطرفان بأن كل منهما يقدم نفسه أنه لديه القدرة على أن يحتفظ باليد العليا، وفي المحصلة النهائية كل منهما لديه اليد المنخفضة وليست العليا.
1: هل نحن فعلا دكتور مطيري أمام تخبط وأمام جموح أمريكي أيضا؟
7: صحيح. ويمكن إضافة إلى ما ذكر الأستاذ الكريم الدكتور الشرقاوي، هذا المأزق الاستراتيجي. يعني واضح لا الأطراف تستطيع أن تحسم ولا تستطيع أن تتراجع، فهم لا الذين حسموا سواء إيران، وإيران تدرك أنها لا تستطيع أن تحسم المعركة أمام الولايات المتحدة الأمريكية. أنا لم أسمع يعني منظرا واحدا يقول بذلك، والولايات المتحدة ليس لديها حتى هذه اللحظة ما يفيد أنها انتصرت عسكريا، وبالتالي كان فرضت إملاءاتها على إيران أو لم تحتاج إلى مزيد من العقوبات. لكن هذا المأزق الاستراتيجي هو الذي وضع كل هذا، لا هم اللي حسموها عسكريا، ولا هم اللي يستطيعوا أن يتراجع، ولا الذين لديهم بدائل متعددة. بدأت المناورة تضيق أستاذ محمد، بمعنى يعني كان يعتقد أنه هذا الركود بحاجة إلى ما يحركه. جاءت الوساطة القطرية والباكستانية في الأسبوع الماضي، حاولت أن تصل إلى تفاهمات دون حتى الاتفاق، ولذلك كنا نسمع بالأمس القريب كلاما من إيران وعلى لسان الرئيس الإيراني بأن هناك رغبة إيرانية، بل وأبلغوا رئيس وزراء باكستان بأنهم لديهم رغبة بالعودة إلى مذكرة التفاهم. أنا أعتقد بأنه الآن في ظل هذا المأزق ما زال بالأفق، ما زال بالأفق أمل بأن تتوصل الوساطة بنفوذها بطريقتها إلى تغيير شروط إيقاف الحرب هذه المرة، يعني دون التوصل إلى اتفاق شامل أو نهائي، لكن أعتقد إذا نجحت الوساطة سواء الوساطة الخليجية أو الباكستانية أو حتى بإدخال عنصر الصين الآن مثلا في الجولة التي مزمع أن يقوم بها الرئيس الصيني إلى مصر تحديدا، وهي بلا شك يعول عليها أن يكون هناك مخرجا سياسيا ينقذ هذه المنطقة من أن تتوسع هذه الضربات. لأنه أنا أعتقد بأنه يعني هذه الضربة اليوم سواء للأردن أو التوسيع ما في شك هي رسائل ورسائل متبادلة. حتى الضربات الأمريكية إذا لاحظت حسب ما ذكره العسكريون هي تركزت على الغرب والجنوب الإيراني، بمعنى الساحل القريب جدا من هرمز، لم تتسع إلى العمق الإيراني، بمعنى أن الولايات المتحدة حتى اللحظة دون التصريح، طبعا تعرف أنه الجعجع الإعلامية والتصريح والوعيد ما في شك منذ اليوم الأول لهذه الحرب وهو موجود، لكن دون
1: من الطرفين،
7: من الطرفين. شوف عندما تسمع لهجة إعلامية متصاعدة، أنا دائما أعتقد بأننا قريبين من حل أو قريبين من التسوية، لكن المشكلة في صياغة هذه التسوية. والمشكلة الأخرى أننا بعد 6 أشهر من هذه الحرب لم نعرف حتى ماذا تريد إيران وماذا تريد الولايات المتحدة بشكل واضح، مثل ما قال الدكتور شرقاوي لا أحد يعرف متى تنتهي الحرب أو متى. المشكلة الأخرى وهي بلا شك مهمة، سواء مسرح هذه العمليات خطر جدا، والتوقيت خطر لأنه يتزامن مع انتخابات إسرائيلية مهمة، اليمين الإسرائيلي يريد أزمة، وكذلك انتخابات أخرى هذه المرة مختلفة، لأن لأول مرة يرتفع الحس داخل أمريكا أو الأصوات التي تريد أو تقول بعزل الرئيس الأمريكي إذا ما يعني انهزم الحزب الجمهوري في هذه الانتخابات. ولذلك حساس هذا التوقيت وحساس هذا المكان في التصعيد. أنا كل مخاوفي من أن يكون هناك سوءا في التقدير والحسابات سيؤدي إلى توسع يعني رقعة هذه الحرب.
1: هل هذا وارد عميد جوني؟
8: سوء الحسابات؟
1: أي نعم.
8: نعم يبقى واردا بطبيعة الحال، لأن هذا يعني أطراف هذا الصراع وتحديدا الولايات المتحدة الأمريكية يبحثون عن تحقيق إنجاز، كما ذكرت في المداخلة الأولى قبل ذلك، يبحثون عن تحقيق إنجاز في أقصر وقت ممكن من أجل يعني الخروج من هذه ال
9: Life's full of challenges.
10: Did we check the dimensions?
9: And big surprises. We see potential where others might not.
11: You need to make space for you.
12: Space! We need to make space!
9: And when word spreads, everyone's potential is unleashed. Because when people make space, great things happen.
8: بما معناه أن الهدف هو التأثير أو القدرة الإيرانية على التأثير على المضيق، ولكن يبقى مسألة يعني أنا لا أريد أيضا أن أرى أن الجانب الأمريكي بهذا المستوى من التخبط صراحة، يعني أنه عاد فأدخل الخيار العسكري وإن كان من باب الضربات المتقطعة، ولكن يعني لابد من أنه يخشى الوقوع في حالة الاستنزاف، لأن حالة الاستنزاف ليست لمصلحة الأمريكي، ويعني حان الوقت لكي يفهم الأمريكي أن هذه الضربات المتقطعة التي يقوم بها منذ وقت طويل بعد أن انتهت المواجهة الأوسع في 40 يوما هي حالة استنزاف متجددة، وهو يقررها بالمناسبة عندما يعلن هذه الضربات ويبدأ بها ثم ترد إيران، فيدخل تلقائيا بحالة استنزاف غير مجدية ثم يعود فيوقف فيتوقف. فإذا الآن إلى متى سيبقى بهذا التفكير؟ يعني أنا ربما هذا يأخذني إلى استنتاج أنه قد يكون هناك فعلا استراتيجية معينة قررها الأمريكي في هذا الوقت تترافق مع موضوع الخنق الاقتصادي الذي لابد من قراءته الآن. يعني نحن نتحدث عن صراع تترافق فيه عدة جهود وتتكامل فيه عدة جهود الاقتصادية والحربية. فهل هناك استراتيجية أمريكية؟ إذا لم يكن هناك استراتيجية أمريكية الآن في مرحلة مستجدة وفقا للوقائع الجديدة وفقا للموقف الجديد الذي وصل إليه الصراع، إن لم يكن هناك استراتيجية أمريكية، وإذا كان فعلا الأمريكي عاد فدخل طوعا في حالة استنزاف جديدة، فهذا يعني أن هناك فعلا تخبط واضح وتراجع في الزخم الأمريكي، وقد يؤدي به إلى نتائج سلبية بطبيعة الحال.
1: إذا كان دكتور أحمد، إذا كان الاستنزاف غير مجدي أمريكيا، هل يمكن أن يكون مجديا إيرانيا وتكون إيران هي التي جرت الولايات المتحدة إلى هذا الخيار؟
4: أستاذ محمد، هناك يعني ضغطا وضغطا متبادل وتنافس على الصمود. الولايات المتحدة من خلال الحصار ويعني العقوبات ليست جديدة، العقوبات كلها مفروضة من قبل، الجديد هو الحصار. بدأت بالفعل بتطبيقه في الأسابيع القليلة الماضية، لم يصل إلى التطبيق الكامل حتى الآن كما يبدو من الخطاب في إيران، ومن خلال الضربات تحاول دفع إيران إلى التراجع وبسرعة، لأن الوقت مهم، الانتخابات مقبلة. على ذات الشيء يركز الإيرانيون يرون بأن الصمود يمكنهم من الضغط على الولايات المتحدة، وأنا بتقديري في الشهرين المقبلين سنشهد تصاعدا للضربات المتبادلة، لأن التأزيم يرى الأمريكي بأنه سيدفع الإيراني للتراجع، ويرى الإيراني بأنه سيضغط على الأمريكي بشكل أكبر، وهذا قد يدخله بعضا من سوء التقدير، لكن في النهاية الوقت المحدود المتبقي حتى الانتخابات وكذلك الضغط الاقتصادي الذي يراد له أن يدفع إيران للتراجع، هذين أمام بعضهما البعض والاثنان يركزان عليه. إيرانيا التركيز على إبقاء الولايات المتحدة بعيدا عن يعني فتح المضيق، إبقاء السيطرة النارية عليه وضرب القدرات الأمريكية في المنطقة كجزء من استراتيجية يعني الضغط الاقتصادي من جهة والضغط العسكري من جهة أخرى. أمريكيا الضغط اقتصادي وعسكري أيضا. نحن إزاء مجابهة، التركيز الأمريكي كما يبدو من الخطاب هو على افتعال أزمات في الداخل الإيراني، أمنية اجتماعية اقتصادية للضغط على النظام، وفي النهاية التقاء الأرض بالسماء كما كانت الاستراتيجية في الحرب السابقة، أن يثور الإيرانيين وتأتي المسيرات والمقاتلات لتقصف النظام وبالتالي يسقط النظام أو يتراجع أمام الضغط الأمريكي. لكن تقديري أنه تعويل بعيد عن الواقع إلى حد كبير، لأنه في النهاية الصدام يوحد في إيران. يعني إذا كانت هناك استراتيجية أكثر جدوى في الولايات المتحدة ربما لكان تأثيرها أكبر على إيران، لكن الضغط العسكري بشكل محدد يعزز الصمود الإيراني، وهذا حتى الآن دفع الإيرانيين إلى حد كبير إلى الصمود، وصمودهم أفضى تقدير إلى نتائج إلى حد كبير لم يتوقعها الكثيرون في إيران وفي الولايات المتحدة، لأنه في النهاية في ميزان القوى إيران أضعف، لكنها صمدت وبالفعل حتى الآن صامدة.
1: ولكن دكتور شرقاوي، عندما نقول بأن أو عندما يقول بالأحرى الدكتور أحمديان بأن الشهرين المقبلين سيشهدان تصعيدا، والضيف الأمريكي يقول عليكم أن تنسوا موضوع التأثير في الانتخابات، كيف ترى الوضع؟
6: أبدأ بالخطاب الترامبيين الجدد الذين أصبحوا يميلون إلى منطق تبريري لا يحتكم إلى وقائع ميدانية، بمعنى أن ترامب في ورطة سياسية بدأ حربا لا يحسن إدارتها ولا يحسن تصميم أو هندسة المخرج منها. أيضا الإيرانيون في نفس الورطة، أنهم يتبنون فكرة العناد أو ما يسمونه بالصمود، وعلى أمل أنهم سيحرجون ترامب إما سياسيا، إما على مستوى أزمة الطاقة، إما على مستوى خسارة الحزب الجمهوري الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ. لكن إذا تمسكنا بفرضية الاستراتيجية عموما، معنى الاستراتيجية هي أن يكون لديك تقدير حسابي عقلاني بين مدخلات معينة ومخرجات مع مرور فترة زمنية محددة. هذا هو منطق الاستراتيجية. لكن الآن في نحن في بداية الشهر السابع، هناك تيه أو نوع من الضياع من حيث أنه لم تعد لا للحرس الثوري في طهران ولا لترامب في البيت الأبيض استراتيجية يمكن تسميتها بهذا المنحى. لماذا؟ لأن ما يقوم به ترامب الآن وما يرد به الحرس الثوري هو عبارة عن طرفين في صراع انزلق إلى طاولة القمار الروسية الرولت، بمعنى أنهم يراهنون، ترامب يراهن على أن الجمع بين الخنق الاقتصادي وهذا القصف المتقطع سوف يضعف إيران وسوف يمهد لمرحلة تحقيق المعادلة الصفرية المتخيلة لديه، أنه إما أن ينهار النظام أو يصبح من الوهن بمنزلة من يقبل الشروط، وثم يظهر ترامب يحدد كيف يتعامل مع نفط إيران ومع مضيق هرمز ويصبح مضيق هرمز أرضا أمريكية. هذا قمار على الطريقة الروسية. في المقابل أيضا الحرس الثوري يقامر بنفس الروح على أساس أن لدي سيطرة أو ما يسميه سيادة على مضيق هرمز، وأنا أيضا لدي صواريخ تستطيع أن تخترق الأجواء الأردنية وربما أجواء أخرى. إذن كلما تكرست نفس الطريقة في التعامل مع ردات الفعل الروسية، أرى أن أيضا المقارنة أننا صامدون في الزمان وفي المكان، وبالتالي يعني تصبح المسألة أن كل طرف يقامر على الرقم الرابح، وليس هناك في تفاعلات الصراع بعد 6 أشهر ليس هناك هذه الاحتمالية. إذن يمكن أن نقول إن ترامب والحرس الثوري في مرحلة ما بعد الاستراتيجية، جربوا كل الاستراتيجيات من قصف من حرب 40 يوم من هذا، وهذه المرحلة أصبحت فقط مسألة ضياع في البرية، لعل وعسى أن تكتمل أمور غيبية ويتحقق النصر إما لهذا الطرف أو للطرف الآخر.
1: كيف تبدو دول الخليج العربية في هذا الضياع في البرية؟
7: ما في شك دول الخليج وجدت سعد محمد نفسها في هذا المأزق، يعني الولايات المتحدة الأمريكية تبعد عن إيران أكثر من 12,000 كيلو وجاءت إلى هذه الحرب وأوجدت يعني الحرب الإقليمية ما في شك تدفع ثمنها دول المنطقة، ولذلك كانت دول المنطقة بالعقلانية أو الواقعية والعقلانية التي اتخذتها والتزمت الحياد وأعلنت بأنها لن تسمح لا بفتح أراضيها ولا أجوائها، قبلت هذه الاعتداءات الإيرانية منذ الدقيقة الأولى بعد هذا الحرب بسياسة ردع دفاعية وحياد غير يعني مسبوق. حتى الانتقادات في الصحف الأمريكية تذكر في أول أيام هذه الحرب انتقدت الدول الخليجية لهذا الحياد المبالغ فيه أو هكذا تسمى، بل وزير الحرب الأمريكي هيكس قال عندما امتدح إسرائيل بأنها هي الحليف الحقيقي وليس دول المنطقة التي كنا نظن أنها حليفا. عموما الآن الكلام في الفايت نقصان في العقل كما يقول، حصل ما حصل، وبالتالي أعتقد أن ما زال دول الخليج متمسكة بهذا الحياد، متمسكة أيضا بالنأي والردع الدفاعي، ومتمسكة أيضا في الانقماس أكثر في الوساطة، وأعتقد ربما تستطيع أن تنجح إذا نجحت بتغيير شروط إيقاف هذه الحرب، بمعنى الضغط دبلوماسيا على طهران وعلى واشنطن أيضا بعدم التصعيد وبعدم التوسيع. وأظن أنها كانت قريبة يعني من هذا الهدف أو الوصول إلى تفاهمات. وتعرف عندما يضيق الأفق مرات أمام هذه الدول وحتى إيران تلجأ إلى دول المنطقة باتصالات، بل وباعتراف ترامب بأن قادة هذه الدول نجحوا في كثير من الأحيان بمنع التصعيد او الاستهداف او الضربات المدمره.
1: يعني عمليا لم ياخذ بـ بـ بـ
7: هو لم ياخذ لا بـ بـ باستشارتهم في البدايه ولا لم ياخذ حتى في العقوبات، هذا امر مفروض. ولذلك
1: ولا يبدو مهتم بما يمكن ان يلحق بهم.
7: هو لم يهتم باعضاء مهمين في ادارته عندما استقالوا او برروا استقالتهم، فذلك بالحلفاء. هو لم يكترث حتى بحليفه الرئيسي اسرائيل في كثير من، انا اعتقد بان دول المنطقه ادركت ذلك، ولذلك تجد اصوات الاستاذ محمد الان كثيره وبشفافيه عاليه تراجع أو تطالب بهذه المراجعات وإيجاد بدائل أمنية ودفاعية دون الاستغناء الكامل بالتأكيد عن الولايات المتحدة أو عن التعاون الاستراتيجي مع الولايات المتحدة، لكن ما حصل الآن بتحالفات إقليمية أو حتى انطلاق بعض الأسواق للانخماس في منظومة دفاعية أو منظومة إقليمية للأمن تتشارك فيها حتى إيران، هذه أصوات بدأت تصدر الآن بشكل واضح بأنه يجب ألا ندفع حروبا تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية، ويجب ألا ندفع أثمانا سواء بخسائر مباشرة أو غير مباشرة. الآن ليس الحديث فقط في وسائل الإعلام أو في الدواوين أو في المجالس أو حتى من قبل مسؤولين رسميين بأنه بالفعل هناك عتب كبير على الولايات المتحدة الأمريكية بتوريط المنطقة في حرب عبثية لا شك، لكن من غير المناسب والملائم الآن في ظل هذه الاعتداءات وفي ظل هذه الاستهدافات لمقدراتنا. على فكرة ليست إيران هي المختنقة اقتصاديا، دول الخليج اختنقت منذ اليوم الأول من فبراير ودفعت أثمانا ربما أكثر حتى من إيران حتى هذه اللحظة التي يقول الدكتور حسن بأنها تعودت ولديها شبكات خلفية للتحايل أو الالتفاف على هذه الغرب. لكن هذه المرة هذه العقوبات جاءت بعد حرب، هذه العقوبات الآن مالية استهدفت الدولار الأمريكي تحديدا، والمشكلة دول المنطقة تجد نفسها مرة أخرى بين مطرقة وسندال سواء في قضية التهديد الإيراني تلويح ليرة أو حتى التلويح الأمريكي. فأنا بظني بأن الخيارات صحيح والبدائل ضيقة وقليلة، لكن ليس أمام دول الخليج إلا هذا التحول الاستراتيجي، الضغط الدبلوماسي لإيجاد حل.

0: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي، تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 وحتى 2. اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشاراً وتقربكم أكثر من مجتمعكم.
1: Impressive accountancy. Your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
0: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
2: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
0: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
2: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
3: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
0: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. أي PTA Legal مكتب محاماة بيديره المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
2: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
4: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
5: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع وعمل لا يرفع ودعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نبات نعمتك فلا تجعلنا حصاد نقمتك. اللهم لا تمنع عنا عطاءك ولا تكشف عنا سترك وغطاءك. اللهم صب علينا الخير صبا صبا ولا تجعل حياتنا كدا كدا. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك نافعة لعبادك، إنك أنت السميع العليم. أما بعد، نحن إن شاء الله سنبدأ في هذا المسجد المبارك بسلسلة علمية، حتكون أول هذه الدروس هو شرح متن الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله. إن شاء الله كل ما خلصنا متن نبدأ في متن ثاني. وقلنا قبل

تفصيله. يعني ممكن رجل يخاف من القبر أو يعمل حساب للقبر، لكن لا يعرف من أول ما ينزل إلى القبر إلى أن ينتهي شو يصير. قد يحسب حساب الآخرة لكن لا يعرف متى تبدأ الآخرة. إذا مات الإنسان قامت قيامته، متى تبدأ الآخرة؟ وهذا اليوم الطويل جدا اللي فيه تفاصيل عجيبة جدا لا يعلم اليوم الإنسان المسلم. لو الإنسان أخذ دينه بشكل تفصيلي والله لعش أسعد إنسان في الدنيا. فنحن عم نحاول إنه هذه السيرة نفصلها ونعيش مع التفاصيل اليومية وندخل سيرة النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيوتنا حتى ترجع تشعشع بالأنوار، ترجع تتهوى الهواء الصحيح، ترجع نتنفس الحياة الطيبة لما بتدخل سيرة النبي عليه الصلاة والسلام على بيوتنا. أما هذه المجالس حيكون هو شرح أعلى شوي، شرح أعلى شوي بطريقة شوي علمية. حنحاول قد ما فينا نيسر ونسهل بالبدايات، وكل إنسان بده يستفيد وبده يتقوى وبده يكمل لابد أنه يمشي بطريقة معينة. يعني هذا الكلام اللي بنقوله لازم يكتب، لازم يراجع، لازم يدرس حتى ننتقل للدرجة اللي بعدها. من مشكلة التعليم نحن كمان عندنا أنه ما بنبني على اللي أخذناه. دائما بتلاقي مثلا عندنا شرح الأربعين النووية، أخذنا خلصنا انقطعنا فترة، بعد فترة رجع بده يعطي الأربعين النووية. في طلاب علم صار لهم 10 سنوات كل فترة بيدرس الأربعين النووية، هو في كسل وفي انقطاع. شغلة تانية أنه ما في مداومة وما في بناء دغري، خلصنا هذا المتن انتقلنا إلى المتن الثاني. ومثل المدارس بس الإنسان يخلص الخامس والسادس لازم تطلع على السابع وتعطي المواد السابع. فنحن ما عم نعمل، ما عم نمشي بالدين هذه التراتبية وهذه، ما عم ننتقل هذه النقلة. فإن شاء الله حيكون هذه المجالس كلام علمي شوي وشرح كثير إن شاء الله، ونحاول أنه يكون العلم محاط بالافتقار إلى الله. عندنا مشكلة كبيرة كثير أنه اليوم العلم يؤخذ مسائل نظرية وقواعد جافة. الواحد بيصير تأخذ درس علم بتحس حالك أخذت مادة فيزياء كيمياء علوم، لا، لأنه شوي شوي عم تتجرد هذه العلوم من الافتقار إلى الله. دائما هذه العلوم وسائل، وسائل حتى توصل إلى الله سبحانه وتعالى. ذلك عاب بعض المفسرين على العلماء أنه ليكوا آيات المحيض، آيات الطلاق الله عز وجل يزيلها بآخرة أسماءه الحسنى. يعني أنت تعرف الأسماء الحسنى من خلال هذه الأحكام الفقهية. اليوم لما بتفتح كتب الفقه ما بتحس أنه أنت تقربت من الله، ما بتحس أنه خشعت لله، ما بتحس أنه زدت تقرب إلى الله. طيب ما هذه الأسماء الحسنى عمل لك أحكام فقهية، أنت بتشرح لي الأحكام الفقهية بطريقة خليني أحب الله سبحانه وتعالى، خليني أتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ما تنزع من مادة وتعمل لها مادة هيك لحالة جافة وهي عبارة عن قواعد وأحكام. فكل هذه العلوم المقصود فيه الوصول إلى الله والوصول إلى الدار الآخرة. وأسعد إنسان في هذه الحياة الدنيا اللي هو أحاط حياته بهذه العلوم والدروس. مين أسعد إنسان في الدنيا؟ أسعد إنسان في الدنيا اللي قرر أنه يعيش ويعيش اللي معه، اللي حي خالطهم من زوجة أو أبناء أو أهل أو صحبة أو عمل، أي حدا بده يلاقيه أو يختلط معه، عبارة حياته عبارة عن هو وياه عن دروس. اليوم خدنا الدرس، على بكرة المغرب بدرس تاني، بعد بكرة عند شيخ ثالث رابع، كل يوم عنده درس. ولما عم يلتقى مع اللي عم يلتقى منهم عم يحكوا بهذه المسائل. يعني تحول حياته من حياة مليئة بالعبث والفوضى إلى حياة مليئة بالدين والكلام عن الله سبحانه وتعالى. وتخيل أنه كانوا الخلفاء، خلفاء فتحوا رقع كبيرة جدا من البلدان ودانت لقلهم سلاطين كبيرة وحازوا على أموال وممتلكات ما حاز على غيرها. بآخر أعمارهم لما جلسوا بمجالس عم يسألوا بعضهم أنه شو أجمل شيء في الحياة، كثير من الخلفاء وردت عن المأمون، وردت عن هارون الرشيد، تخيل وردت عن كثير خلفاء أنه شو هي نعم أفضل نعمة في الحياة. طبعا كل الموجودين يقولوا نعمتك يا أمير المؤمنين، أنت اللي بدك إياه بتأمر بيحضر. قال لا، مجلس ورجل يقول فيه حدثنا وأخبرنا. أجمل شيء في الحياة أنك أنت تتعود. طبعا بالبدايات صعبة، نحن اليوم عندنا بلشنا نحضر أفلام فترة لحتى بعدين مننقي الفيلم اللي هو، يعني صرنا حضيرة، صار عندنا ذوق، بنسمع أغاني لحتى خلص مننقي، بنعرف الذوق القديم والذوق الجديد والتافه والصح. ليه؟ لأنه صار عندنا خبرة من

الممارسة، فالممارسة تصنع الكمال، والممارسة تصنع الملكات. يصير عندك فعلا اليوم لازم أنت تحضر نفسك أنه كل يوم عندك دروس حتى تصير عندك ذوق. والله فلان بينسمع، فلان ما بينسمع هلأ، فلان بالبدايات هونيك، فلان بالتأصيل هونيك، فلان يصير عندك ذوق، وصير فعلا تلاقي اللذة العالية جدا. واليوم لما حنحكي عن فضائل هذا العلم، لأنه البدايات هيك بتكون، البدايات أنه بنبدأ نحكي عن فضل العلم، بعدين نحكي عن الإمام النووي رحمه الله وعن المتن اللي هو 40 نووية، بعدين نبدأ بأول حديث إن شاء الله. فاليوم الكلام عن فضل العلم، واليوم إذا ذكرنا كلام أهل العلم وحياة أهل العلم وذكريات أهل العلم ومكانة أهل العلم حتى نعرف فضل العلم، ما حدا يستغرب وما حدا يحس أنه صعبة وما حدا يحس أنه شاقة لما تلاقي أنه قديش تعبوا لوصلوا قديش إلهم أجر، أو بعض الأحاديث والآيات، أو الإنسان لما بيختار له أنه كل ما ذكر العلم وأهل العلم يعني أنا بدي أصير مثل الشيخ العالم الفلاني، لا لا صعبة، لا أنا بدي إياك تستحضر دغري من البداية أنه أنت عليك البدايات. أنت فعلا إذا إن شاء الله هلا استفدت واقتنعت، أنت تبدأ بأي صغر شيء، أنت صحبتك وأهلك والمجتمع اللي أنت فيه تبدأ بأسهل شيء، شو مثلا حفظ جزء عامة، أسهل أحاديث، تجيب أسهل أحاديث وأصغر أحاديث في كتير مؤلفات وبتبدأ بحفظه، تبدأ بتسميعه، يعني نعمل بيئة إيمانية، نبني بيئة إيمانية نعيش فيها قبل ما الناس عم تسحبنا. نحن بدل ما نهدي الناس، الناس عم تأثر فينا يوم ورا يوم. أنت بتلاقي بالبداية أنه في علماء بينصحوا الناس، بعد فترة 10 سنين بتلاقي العلماء اللي كانوا يدرسوا الناس كلهم عم صاروا يجيبوا أحكام يوافقوا الناس، لأنه صعب جدا الإنسان ينهدى، ولكن سهل جدا الإنسان يضعف ويتراجع عن الهدى، شغلة خطيرة. فأنت إذا بدأت هيك والله عز وجل توفاك، فالله عز وجل الكريم الأكرم يعاملك معاملة العلماء. يعني إذا أنت بلشت حفظت إن أعطيناك الكوثر ومتت، الله عز وجل إن شاء الله بيكتب لك أجر أنه أنت نويت تحفظ القرآن، ولكن بلشت بإن أعطيناك الكوثر، ما أكرم الله. إذا أنت بدأت بأسهل حديث إنما الأعمال بالنيات، أو من كذب علي متعمدا، أي حديث وناوي إن شاء الله تكفي بهذا الطريق، فنية المرء أبلغ من عمله. هذا الحديث منه صحيح، لكن المعنى مضبوط أنه فعلا الله عز وجل بيعطيك على نيتك وبيحاسبك على نيتك. ليش الله عز وجل بيخلد الكافر في نار جهنم وهو كفر 70 سنة؟ نحن ما بنقول أنه لازم يحترق 70 سنة، صح؟ كفر 70 سنة بيحترق 70 سنة، لا، الله عز وجل يعامله على نيته. هو نوى أنه لو خلد في الأرض إلى يوم القيامة سيبقى كافر ومقتنع بالكفر، والكفر جهد بشري، محاولة طمس الفطرة ومحاربة الفطرة حتى يدل الإنسان على الباطل. والله لو الله سبحانه وتعالى عرف من أي شخص على الأرض كافر أو فاجر أنه إذا أجله الله سبحانه وتعالى إلى يوم القيامة، من لما خلق آدم عليه السلام الناس الموجودة، لو أخروا إلى يوم القيامة أنه في يوم من هالأيام ممكن يصلح حاله، لأخر الله سبحانه وتعالى إلى يوم القيامة، ولكن يعلم أنه لو بقي هذا الرجل إلى يوم القيامة لن يفكر في الهدى وما حي أبدا أبدا أبدا، خلص. فلما الله عز وجل عمل هذا خلص طبع عليه ختم عليه وكان جزاؤه. فالإنسان المؤمن مليء بالربوبية، كيف الله عز وجل يدبر الأمر لعباده. فمهمة جدا هذه النية والاحتساب، أنه يا رب أنا بدأت هون إن شاء الله حأكمل إلى أن أموت، فإذا أنا متت في هذه الطريق فأنا إن شاء الله في منازل العلماء ومع الأنبياء إن شاء الله. ورجع أنا بصير برغب زيادة وبطمع زيادة إذا هيدي معاملة الله سبحانه وتعالى لألي بهيدي، أنا بحفظ سورة الكوثر بحطني أنا حافظ القرآن، ليش ما ببني حياتي كلها على المعاملة مع الله بدل معامل أي إنسان؟ أي إنسان، إنسان فيك تعطيه هدية صح؟ خصوصا إذا كان إنسان غني يقينا حيعطيك إياها أضعف. طيب ليش ما بتعامل الله سبحانه وتعالى بكل طاعة؟ قل والله بهذه الصدقة بدي عامل الله سبحانه وتعالى، وبهذه الليلة بدي عامل الله سبحانه وتعالى، وعندي بي صعب وأمي صعبة وبدهم جهاد وصبر، بدي عامل الله سبحانه وتعالى. تبلش تعيش أنه أنت لا ترى إلا الله، شوف الحياة كيف تتغير، شوف الحياة كيف تتغير، لأنه يقينا يقينا يقينا أنه اللي عم يصير
أنه في ما في شيء عم يتغير، الحالة إلى أسوأ، ولكن الإنسان عم يقع بحيرة أنه أنا ليه عم يصير معي هيك. هو يقينا أنه أنت ما عم تحط إيدك على الطريق الصحيح، اللي هو مثل ما مرة قال الجنيد رحمه الله، قال: ما طلب أحد شيئا بجد وصدق إلا ناله كله أو بعضه. أي شيء بدك إياه ما حصلت عليه، عرف أنه يا أما ما في جد يا أما ما في صدق. بعض علماء المغرب لما كان يبعث رسائل إلى طلابه كان يقول لهم: إياكم وداء العرب، إياكم وداء العرب. شو داء العرب؟ مين بيعرف؟ قال: الكسل. نحن سبحان الله هالانفتاح وهالرفاهية اللي عشنا فيها، أصبح الإنسان متعود على الكسل بشيء عجيب. عندك وسائل معرفة، وسائل علم، يعني سهلت الوسائل وسهل الوصول إلى المعلومة بشكل خيالي، صح؟ الوصول إلى المعلومة اليوم ما في أسهل منه في الدنيا، ولكن طلب الإنسان لهذا الأمر، يعني وصل بالكسل أنه يسحب الهاتف ويفقس الفاس، تخيل. فكل ما عم يسهل العلم سبحان الله عم يعرض الناس عنه أكثر. واليوم في تسهيل للعلم على وسائل التواصل من الألف إلى الياء بشكل عجيب. سنة سنتين لو بتشاهد، لو بتشاهد ريل ذات عن الصلاة وعن الصيام وعن مثل ما بتشاهد عن الدنيا، أنت من العلماء بدون يعني مثل ما بيقولوا مبالغة، أنت من العلماء. سنتين احضر ريل ذات عن الدين وأحكام الدين وتعرف شوف كيف بيصوروا لك الخطأ وصلي هيك ولا تصلي هيك. ناس كثيرة حسابات هائلة والله، لو تحافظ بس على هذا أنت واعد عم تتنعم، أنت واعد عم تتنعم على الأريكة، فصرت من العلماء. كيف لكن إذا إنسان طالب؟ فنخلي عندنا هذه الفكرة أنه دائما دائما دائما بالدخول وبالخروج الاحتساب والنية والطلب من الله سبحانه وتعالى ومعاملة الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: من سلك طريقا يطلب فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، بده يقول لك أنه أسهل طريق إلى الجنة كأنه في طريق صعب وطريق سهل، في طريق طويل وطريق قصير، في طريق مليء بالأشواك وفي طريق مليء بالمخاطر، في طريق مليء بالعتمة وبالظلام، وفي طريق مليء بالنور. أسهل طريق، شو أسهل طريق إلى الجنة؟ أسهل طريق إلى الجنة العلم. من سلك طريقا يبتغي فيه علما أو يطلب فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، لأن الله عز وجل طلبنا نعرف الله، ما فينا نعرف الله إلا بالعلم. الله عز وجل طلب منا نعرف الحق، ما فينا نعرف الحق إلا بالعلم. الله عز وجل طلب منا نجتنب الشر، ما فينا نجتنب الشر إلا بالعلم. الله عز وجل حذرنا من الشيطان، ما فينا نحذر من الشيطان إلا بالعلم. الله عز وجل أمرنا نتعايش مع بعض، ما فينا نتعايش مع بعض بطريقة صحيحة سليمة جميلة إلا بالعلم. وخليك ماشي كل شيء في الحياة، أي فضيلة بدك تحصل عليها، أي رذيلة بدك تبتعد عنها، أي قيمة بدك تحصلها، أي منزلة بدك توصلها، مستحيل أن تصل فيها إلا بالعلم. وإلا بتكون عم تضيع وقتك وعم تطول الطريق والمشوار وعم تاخد أسن. قال بعض السلف: حرام على الناس أن يعبدوا الله بالجهل. حرام أنه الإنسان يحس والله أنه هذا هلأ بحس، هلأ تقريبا هو مذهب الجمهور حس. حرام تحس، حرام نعبد الله بالجهل. أي عبادة، أي تقرب إلى الله، أي معاملة مع الله ضروري جدا يكون في علم أو نسأل أهل العلم. هيك بتسهل الطريق وبترتاح وبتريح وبتفهم وبتعيش وبتنبسط وبتكون بأأمن بقعة على وجه الأرض. لما ذكر ابن القيم رحمه الله حديث الثلاثة اللي أجوا على المسجد، النبي عليه الصلاة والسلام كان موجود بالمسجد عم يحدث، فأجوا ثلاثة، واحد رأى فرجة فجلس فيها، والثاني استحى فجلس وراء الصف، والثالث ملأ محل استحف أعرض فأعرض الله عنه. سؤال ابن القيم قال: أي بقعة في الأرض أعرض الله سبحانه وتعالى عنه؟ قال: أظلمت أرجاؤها ودارت فيها النفوس. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما وقف بالجيش ونزل بمكان ونامه وغفت عين بلال رضي الله عنه ما فيهم على الفجر، فطلعت الشمس، النبي عليه الصلاة والسلام أول شغلة عمله أنه قال: تحولوا عن المكان، مكان أصابنا فيه الشيطان، مكان أصابتنا فيه غفلة. المؤمن أي أمر، أي شخص، أي مكان، أي شغل
أي شيء بحس أنه بعد عن الدين فيه، ضعف إيمانه، تراجع، دغري فورا بيتركه، ولا بيفكر، ولا بيفكر بأي مردود، ولا بيقارن. دينه هو غايته، دينه لحمه ودمه، دينه هو أعظم ما يملك وأهم، وهو الهدف وهو الوجود كله. فأي مكان يصف فيه الإنسان دغري بيغادر وبيبني حياته على هيك. فمعرفة العلم وفضل العلم من أعظم الكلام اللي ممكن الإنسان يتحدث عنه. الله عز وجل لما أشهد بالقرآن على أعظم مشهود اللي هو توحيد الله، قال قرن شهادته بشهادة أهل العلم، شهد الله أن لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم. تخيل أن رب العالمين أشهد معه أولي العلم بتوحيده، فبيقولوا هذه من أعظم الآيات اللي ظلت على فضل أهل العلم. أنه يا الله أي رجل صار عنده علم، الله عز وجل بيقول له أتع أنا بدي شهدك. ما أعظم من منزلة ومن مكانة، وما أعظم من فخر. كمان لما قال الله إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، قال سوى الله سبحانه وتعالى بين الأنبياء وبين مين؟ بين الذين يأمرون بالقسط، يعني أهل العلم. ما أجمله، ما أجمله، لأنه أي إنسان يدعو إلى خير أو ينهى عن شر هو تلميذ وطالب عند هؤلاء الأنبياء. وبالتالي لما تقام يوم القيامة بيجوا الأساتذة وبيجوا معهم الطلاب. فاليوم المؤمنين لازم يقولوا أنه نحن يعني هدفنا في الحياة أنه نوصل إلى لقاء مشرف مع النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته، ونفتخر أنه نحن طلابه ومشينا على خطه. عمر رضي الله عنه مرة قرأ آيات بسورة التوبة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، شو في بعدين؟ والذين اتبعهم بإحسان. عمر قرأ الذين اتبعهم بإحسان، شو بيصير معنى الآية؟ السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، الذين اتبعهم يعني هم المهاجرين والأنصار أو السابقون، يعني صار عندنا قسمين من الناس. فقال له أبي رضي الله عنه، قال له لا ما هيك الآية، قال له والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان. فقال له عمر لا ما هيك الآية. فاختلف عمر وأبي، فقال عمر علي بزيد، وزيد أعلم من عمر بالقرآن. فجاء زيد فقال له يا أمير المؤمنين مثل ما قال أبي. يعني صار في ناس حيجوا بعدين اتبعوا هذا السبيل. فقال عمر رضي الله عنه ما ظننت أن أحدا سيبلغ مبلغنا. ما أجمله، عمر رضي الله عنه عرف في هذه الآية بعدين حيجوا ناس يتبعوا بإحسان يكونوا معنا. معقول في ناس حتكون معنا؟ قال عليه الصلاة والسلام أمتي كالمطر لا يدرى أولها خير أم آخرها. فحيجي بآخر الزمان ونحن بآخر الزمان ناس قريبة وشبيهة جدا بالصحابة. زمن غربة، زمن بعد عن الدين، زمن كل شيء فيه شر منتشر والخير فيه قليل، والإنسان عم يحارب ويجاهد ويعض على دينه كما يعني لما يقولوا الجمر قد ما حمب، يعني وصل إلى درجات لا يمكن الإنسان أن يتخيلها. هؤلاء الناس اللي عم يحلوا سيكونون مع الصحابة إن شاء الله. فيلا نكون صحابة، يلا نكون صحابة. رجل صحت له هذه المنزلة بيتركها وبيرفضها. قال بعض السلف عم ينصح ولده، قال تعلم اطلب العلم، فليس بعاقل من صحت له درجة الأنبياء فتركها فضيعها. واحد عم تصح له درجة عظيمة جدا ومفتوحة، الله عز وجل عم يقول يلا اشتغل، فبيروح يضيعها وبيتركها. درجة العلماء ورثة الأنبياء. شوف سبحان الله التعبير ورثة، يعني احنا امتى بنقول في ورثة؟ لما بيكون في شيء واحد تارك أموال كبيرة ضخمة. لو واحد ترك ما بيقول ورثة، لو واحد تارك شيء بسيط ما بيقولوا هذه ورثة، صح؟ ولكن لما يقول لك في ورثة يعني بتتخيل مبالغ ضخمة جدا. فعبر بالورثة حتى يعرفوا الناس انه هيدا أعظم شيء في الوجود. أبو هريرة رضي الله عنه لما مر بالسوق شاف الناس عم تبيع وتشتري، وما يعني ما أحرص الناس على الدنيا، أنهم محتاجين حدا يعلمهم دغري فورا. سبحان الله، فطرته وهمته وحياته دغري مسخرة جاهزة. فقال لهم أنتوا هون والناس يقتسمون ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا أين؟ قال في المسجد. الناس دغري تركت التجارات، لك ورثة بالمسجد يعني أكيد أكثر من هون. تركوا السوق وطاروا على المسجد، دخلوا على المسجد ما في لا ورثة ولا ذهب ولا فضة. رجعوا قالوا يا أبو هريرة غفر الله لك. قال ماذا رأيتم؟ قالوا رأينا أناسا يقرؤون القرآن، ناس يذكرون الله عم يتعلموا وفقهوا.